0: 74 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم اجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بالكبارية، وبامر من ترامب واشنطن تبدا مرحلة جديدة من الضربات على ايران. الى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مسلم زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الكلاب بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس، واستفسر رئيس الدولة بالمناسبة عن أسباب انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق. ويشار إلى أن محطة بغدير الكلاب من منطقة الحريرية هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقنا المجردة الوطن القبلي ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يوميا بين 500 و700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. الجمهورية تحول أيضا مساء أمس إلى منطقة قنطرة بنزرت التابعة لمعتمدية قلعة لاندلس من ولاية أريانا، واطلع خلال هذه الزيارة التفقدية على مشروع الحماية من الفيضانات بواد مجردة على مستوى هذه المنطقة، وكذلك على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة لاندلس. وإثر ذلك التقى رئيس الجمهورية عددا من أهالي المنطقة واستمع إلى جملة مشاغلهم وفق ما جاء في وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويمتد مشروع الحماية من الفيضانات بواد مجردة على طول أجزاء واسعة من مجرى الواد وصولا إلى مناطق الشمال الغربي والمناطق السفلية التي تربط سد العروسية بولاية منوبة بمدينة قلعة لاندلس، وهو يهدف إلى التحكم في الفيضانات وحماية المدن والأراضي الفلاحية المحيطة بحوض الواد. ويهدف مشروع ترميم وصيانة القنطرة الأندلسية عبر تهيئة محيط المعلم وأشغال صيانة شاملة إلى المحافظة على الجسر التاريخي الذي يقع فوق مجرى واد مجردة وتثمين الموروث الثقافي الأندلسي. في شان وطني آخر، تجرى اليوم الأحد الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وذلك لست شهور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صالح أمباركي في مارس الماضي. وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان 26 2000 قد أسفرت عن تصدر محمد صالح السال من نتائج بحصوله على 663 صوتا، وتلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا وفق ما أعلنت عنه سابقا هيئة الانتخابات. وباعتبار عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة وفق ما يقتضيه القانون، حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ اليوم الأحد 19 من جويلية 26 2000 لإجراء الدور الثاني، والذي سيحتضن فعالياته 17 مركز اقتراع. صنف المعهد الوطني للمرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم الأحد، ويتعلق الأمر بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وطوزر وقبلي. ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة لليقظة نشرها المعهد أمس بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. ونبه المعهد إلى المخاطر المنجرة عن الوضع الجوي خاصة بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وذكر المعهد الجوي بضرورة شرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، كما دعا إلى استعمال وقيل الرأس من أشعة الشمس عند الخروج واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى 3 ساعات باليوم إن أمكن. كما أوصى المعهد في حالة وجود اضطرابات صحية بالاتصال بالطبيب أو بالصلة المعنية بالنجدة على رقم 198. دوليا الآن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران بأوامر من الرئيس دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية أن الضربات تستهدف ضعف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثورية الإيرانية التي اتهمتها بتنفيذ الهجوم الذي استهدف عسكريين أمريكيين في الأردن الليلة الماضية. وفي بيان سابق قالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على إيران بصرامة. في المقابل، إيران تعلن تعليق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بانتهاك تعهداتها واللجوء إلى ما وصفته بالأعمال العدوانية، في مؤشر جديد على انهيار مسار التهدئة بين البلدين. أدنى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والأردن، واعتبارا أنها أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال. ودعا الجانبان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط جميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكركم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: الاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو. الموعد سهري 23 جويليا 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim, El Fri.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج اللي تبعوها على جوهرة اف ام بتاريخ لحد 19 جويلية 2026، الموافق للرابع من صفر 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع صباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من القرآن الكريم، سورتي الحشر والممتحنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من الماتينال ويكاند بتاريخ اليوم لحد 19 جويليا 2026. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6:21. بداية المشوار في الماتينال ويكاند اللي يتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة مستمعينا، مرحبا بكم في الاستماع المتابعة والتفاعل مع مختلف أخبارنا ومتابعاتنا وفقراتنا، خليني نقول المخصصة بالماتينال ويكاند. أكيد فما تركيز كبير برشا على التطورات الجوية، الوضع الجوي في تونس السخانة اللي ما زالت متواصلة، وهاني من توا قلت لكم على العنوان الكبير، أما ديما الواحد يقول الحمد لله وإن شاء الله ربي يلطف بينا. تحية لكم الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا، سواء في دياركم تحبوا تبداوا الحركة على بكري، سواء خرجتوا من دياركم في اتجاه الشطوط التونسية، إن شاء الله زينة، إن شاء الله تعديوا صبحية مزيانة، هكا قلت صبحية مزيانة على خاطر ديما نحاولوا ما نتجنبوا اللي احنا نقعدوا في الشط ولا نقعدوا في عرضة للشمس لمدة طويلة وطويلة جدا. ليكيب الكل تسلم عليكم صبحية اليوم اللي ترافقكم حتى للتسعة. سعاد العدويني معالج في التنسيق العام، ياسمين جديدي تلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، منال التخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا من قسم الأخبار بسمة سعيدية دونك وقسم الرياضة إني سداويدي يلتحقوا بنا زادا بعد شوية من خلال لانفوغاما اللي فيها آخر المستجدات في تونس والعالم. هدايا إن شاء الله بش يكون 6:30. التحية زادا توصلكم من عندي دونك سنم هني معاكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. احنا نستفتحوا كالعادة موعدنا مع أجمل الأغاني، والبداية دي ما تكون مع السيدة فيروز، ونرجع لكم إن شاء الله مع أولى الفقرات لانفوغاما اللي كما قلت لكم من خلالها متابعة لآخر المستجدات في تونس والعالم. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، نسلكم الله.

0: معكم في الماتينال ويكند. أهلا وسهلا مرحبا بكم. 6:30 على موجاتنا وقيت لانفو غاما. بسمة سعيدية كيف كل نهار حد تكون حاضرة بحضنا في استوديو. صباح النور يا بسمة. مرحبا.
1: صباح النور سنان. هارك سعيد انت ومنال وكل من يخلط له صوت جارة فيهم لقيت هذية. ان شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع. مرحبا بكم في صبحية جديدة على جهرة فيهم. نبدأوها بأبرز العناوين اللي باش ناخذوها ان شاء الله بالتفاصيل في نشرة 7 متاع الصباح. نبدأ بشأن الوطني وزيارة أداها رئيس الجمهورية إلى مركب المياه بغدير القلة وين لاحظ برشا إخلالات وأكد أنه لابد من تحميل المسؤولية كاملة لكل من يثبت تقصيره في أداء الواجب متاعه والأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو. يحكي على قصان الماء في عديد الجهات واللي أثار برشا استياء في برشا مناطق بتبيعة. جابس شهدت انطلاق ربط مدينة الزرات تحديدا بمحطة تحلية مياه البحر. في أبرز أخبار العالم واشنطن تنهي موجة غارات الثامنة على إيران ومن جانبها طهران تتوعد برد مدمر. كيف إيران تجدد قصفها للكويت وواشنطن توسع من هجماتها ردا على خسائر طالت مصالحها في الأردن. وفما بيان خليجي أوروبي مشترك يدين هجمات إيران ويؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما قلت نرجع بالتفاصيل على مختلف العناوين هذه وغيرها في نشرة 7 متاع الصباح.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على فونغو هذي. احنا باش نكملوا بطبيعة مع الموسيقى واختياراتنا صبحية اليوم. ان شاء الله تروق لكم الناس الكل وان شاء الله تكونوا متونسين معنا مهما كانت الوجهة متاعكم. صبحية لحد 19 جويلية 2026. مشوارنا يتواصل حتى للتسعة وبعد شوية نرجع لكم بمتابعات وأخبار أخرى.

انغام على جوهر اف ام وصلتنا ل 6:53 دقيقه في الماتينال ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل. نحكي ارقام قياسيه مسجله في تونس في ال 24 ساعه اللي تعدت في علاقه بطبيعه بدرجات الحراره القصوى المسجله بتاريخ يوم امس 18 جويليا. دونك باش نعطيكم الارقام تاع 6 نتاع العشيه خاطر بعد شويه احنا بعد الاخبار كالعاده نعطيكم التطورات الجويه للطقس اليوم ونعطيكم اخر التحينات. اما خليني نذكركم انه فما ارقام قياسيه تسجلت في واحده من الولايات التونسيه وهي تعادل رقمها القياسي المسجل نهار 4 جويليا 1993 وقتها جندوبه وصلت ل 48.5 درجه مئويه سخانه. لكن يوم امس الرقم القياسي ما كانش عند جندوبه، كان عند توزر، هي اللي تحتل الترتيب الاول من خلال اعلى درجات الحراره المسجله في تونس ب 48.7. بعدها مطار جابس 48.5، في جندوبه زاد 48.5، 47.5 قبلي، 47.1 القيروان، 46.8 قفصة، 46.7 بيجة، 46.6 كل من سيدي بوزيد وتطاوين، 46.3 كل من مدنين ورمادة، 45.9 زغوان، سليانة 45.7، 44.6 الكيف، وتقريبا حسيت روحي قريب شنقول 44.6 فقط في الكيف، ربي يلطف بينا إن شاء الله، 42.6 في القسرين، 42 في قليبيا، تونس كارتاج 41.7، صفاقس المطار 41.4، تبرقة البارح 40.7، جربة 40.2، المنستير 39.9، تالا 39.6، انفيضة 39 درجة، نابل 38.9 درجة، جابس 37.3 درجة. وهذا الترتيب متاع ال 25 ولاية أو منطقة خليني نقول اللي شهدت أعلى درجات الحرارة المسجلة يوم أمس تاريخ 18 جويليا في 6 متاع العشية. دونك أكثر تفاصيل إن شاء الله وتحيينات الوضع الجوي باش تلقاوها معنا بعد شويه مباشره بعد اخبار السبعه. سينون نذكركم بموعدنا مع الفرحه في قوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي يحتفل اليوم 19 جويليا بعيد ميلاده، ابعث لنا نمروه وشكون شنو تحب توصل لكم مساج على 85 990 وخليه مرشح باش يربح معنا الكادو اللي هي مونجيلا من اهداء سيتي واتش بعد شويه.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى مركب المياه بغدير القلاوي ويشدد على تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه. بيان خليجي أوروبي مشترك يدين هجمات إيران ويؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وإيران تجدد قصفها للكويت وواشنطن توسع هجماتها ردا على خسائرها في الأردن. في تفاصيل أخبارنا، توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس إلى مركب المياه بغدير القلاة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات هذه المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات، خاصة في علاقة المحطة بالأقاليم في مختلف ولايات الجمهورية. أيضا لاحظ رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك عديدة التجاوزات والإخلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والإصلاح، قائلا إن الأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإن شهدت مراحل صعبة لكن لابد من تجاوزها، سيما وأن الأمر يتعلق بعديد المناطق داخل الجمهورية. من جهته استعرض مسؤول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التدخلات الأخيرة لدعم الموارد المائية بعديد المناطق الداخلية حسب المعايير التقنية المطلوبة على غرار المتلوي والمظلة من ولاية قفصة، بما يضمن عدم وقوع العطب مجددا. أيضا تنقل رئيس الدولة إثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة لندلس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة الذي تشرف على إنجازه الإدارة العامة للهندسة العسكرية، مركزا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار التي أنعم الله بها علينا. وعاين رئيس الجمهورية تقدم الأشغال بجسر العبور على وادي مجردة بالطريق الوطني رقم 8، حيث نوه بالمجهودات المبذولة في وقت قياسي بهدف استكمال ترميم القنطرة، وأكد ضرورة حسن استغلال المياه قائلا لابد من سياسة مائية شاملة وعلى مدى طويل، سيما وأن الأمطار قياسية في عديد المناطق. من أخبار شأن الوطني، أيضا انطلقت عملية ربط مدينة الزرات من ولاية جابس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، حيث قام ولي جابس رضوان نصيبي ليلة يوم السبت بزيارة ميدانية لمحطة تحلية المياه البحر بالزرات، تابع خلالها عن قرب أشغال الربط التي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتجسيم هذا الإجراء الذي يأتي استجابة لطلب الأهالي. يندرج هذا المشروع الذي سينتفع من حوالي 1.1 مليون ساكن ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتعزيز الموارد المائية، وستمكن هذه المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه جابس ومدنين وتطاوين. في أبرز أخبار العالم، وفي اليوم الثامن على التوالي من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وتجهيزات في الكويت بطائرات مسيرة، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن موجة جديدة من الهجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية. قد أعلنت سنتكوم أن الضربات الجديدة التي نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي ترامب تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة الحرس الثوري فورا على هجماته التي أدت إلى مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن. إلى ذلك أدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الهجمات الإيرانية التي استهدفت بعض دول المنطقة وطالت سفنا في مضيق هرمز، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة ضمان حرية الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وجدد الجانبان في بيان مشترك بمناسبة انعقاد المنتدى الرفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون في مدينة بروكسل، جدد

0: أدى تأكيد أن حرية الملاحة مكفولة بموجب القانون الدولي بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز بوصفه مضيقا مستخدما للملاحة الدولية. ختاما، وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس إلى واشنطن في مستهل زيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره الأمريكي ترامب. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت في بيانها بأن عون سيبدأ لقاءاته الرسمية هذا اليوم الأحد باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن يستقبله ترامب قبل ظهر الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة ميتيو على جوهرة اف ام.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. رجعنا لكم بالتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 19 جويلية 2026، اليوم من المنتظر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا بالمناطق الساحلية، وتحافظ على استقرارها درجات الحرارة ببقية الجهات مع ظهور إشبيلية. عموما درجات الحرارة المنتظرة اليوم هي بين 37 و 48 درجة، وأكيد تختلف درجات الحرارة حسب المناطق. حالة السماء بشكون قليلة سحب عموما، والسحب هذه بشكون أكثر كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة تشمل فقط أقصى المناطق الغربية للشمال والوسط. بالنسبة للريح اليوم هي من القطاع الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الشرقي، ضعيفة فمعتدلة، سرعتها لا تتجاوز 30 كيلومتر في الساعة، وما عندهاش تأثير على حالة البحر اللي بشيكون هادئ فقليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية من أقصى الشمال كما نقوله حتى السواحل الشرقيه في سواحل جابس. دونك ان شاء الله يوم جميل وممتع للناس اللي باش تختار وجهتها لبحر اليوم. اما تسيسوا رواحكم، خصوصا انه فما ملحوظه يقدمها المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقه بارتفاع طفيف في درجات الحراره خصوصا بالمناطق الساحليه الشرقيه مقارنه بيوم امس، يعني السخانه مازالت متواصله. دونك نسيسوا رواحنا، ويظهر لي كيما كانت التوقعات العامه والتقارير القراءات العامه بلوتو للتطورات الجويه، فإنه موجة الحر هذه باش تشهد تراجع طفيف انطلاقا من نهار 22 جويلية اللي هو نهار الأربعاء، كان أحيانا ربي بخير. خليكم معنا، احنا بعد ساعة من توا باش نقدم لكم آخر التحينات مرة أخرى في علاقة بطقس اليوم نهار لحد 19 جويلية. سينو بعد شوية باش نرجع لكم في موعد خاص بالفرحة وأعياد الميلاد. في قوم عيدك اليوم.

0: محمد حمائي على جوهر اف ام، وصلنا ل 27 دقيقة في الماتينال ويكاند وقية نتقاسم معكم أجواء الفرحة في أعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جويوز انيفرسير لمواليد 19 جويلية الكل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله عام الفرحة، عام السعادة، عام تحقيق الأماني والأمنيات. واليوم معنا في الديريكت فيصل القمودي اللي نقول له صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الورد مدام فانا،
0: مرحبا بك يا سيدي، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: عايشك
0: فيصل القمودي من حمام سوسة هكا ولا؟
2: أي
0: أي، مشهور جدا سي فيصل.
2: الحمد لله الحمد لله يا رب.
0: يا سي فيصل الحمد لله، ان شاء الله انت تكون بخير. اليوم عيد ميلادك واحنا حابين نسمع صوتك على الصباح بكري باش نوصلوا لك السلام اللي هو امانه، زعما من عند شكون السلام اليوم وديديكاس اليوم؟
2: والله عندي اختي ونسيبي، عندي برشا ما شفتهم ديجا موجودين في جربة، متصور يطلعوا كان هما
0: يطلعوا كان هما. اختك شنو اسمها؟
2: سناء.
0: هاي كيف اسمي؟ هاي اسمع سيدي.
2: وزوج عبد القادر، نتصور يطلعوا كان هما.
0: يطلعوا كان هما. أما ما نعرفش علاش سناء اسمها مش موجود، عندي اسم كان عبد القادر كها.
2: زوجها.
0: اي
2: خاطر عندي برشا ديجا ما شفتهمش وما هكا قلت ما يطلعوا كان هما، عملوا لي سيربريز الصباح.
0: يا سيدي نتصور هما لما حالة، أما إني هاني قلت لك بكل أمانة عندي اسم عبد القادر مكتوب قدامي.
2: اي زوجها.
0: دونك زوجها. هو اللي خذ الإنيشيتيف نقولوا سي عبد القادر، ربي يفضلكم يا سيدي وربي يدوم عشرتكم إن شاء الله في الخير.
2: يعيشك يعيشك.
0: وكيفاش الفاكونس الصيفية في جربة ولا في حمام سوسة؟ شكون يستدعى شكون؟
2: أنا مش مستدعى.
0: انت مش تستدعاهم.
2: يجيو من جربة يجيو سوسة.
0: يا فيصل رام اكيد باش يسألوك قبل ما يجيو، الماء عندكم يخدم ولا والضو يخدم ولا هكا ولا؟
2: اكيد هذاكم حاجات اساسية، ان شاء الله وقت يجيو ما يبداو موجودين.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باش ما تقعدش انت في حراج، ما نسيبك يا سيدي اللي يحبك برشا يهنيك بعيد ميلادك.
2: يعيشك يعيشك مدام فنان.
0: شكرا لك يا فيصل، نتمنى لك كل الخير والتوفيق ان شاء الله، دونك يعطيك الصحه وان شاء الله نهارك سعيد، ومره اخرى عيد ميلاد سعيد. توت سويت نستقبلوا السيده قديش من حي الرياض. مرحبا السيده.
3: صحيح.
0: مرحبا بك يا لاله وان شاء الله نهارك سعيد.
3: عايشك.
0: عيد ميلاد سعيد يا سيده.
3: عايشك.
0: اسمعني خلينا نقلب معك انت السيناريو، انت باش يضيفوك في الصيف ولا باش تضيف؟
3: لا اني نضيف اختي بحدين تذكر.
0: وين هي أختك في الأصل المقيمة؟
3: في حي الرياض.
0: في حي الرياض.
3: حي الرياض.
0: أنت ديجا مضيفة في حي الرياض؟
3: أي أنا نسكن في حي الرياض زادة.
0: أما لا ما فماش ضيافة عدا وقتها السيدة.
3: لا لا.
0: يا سيدة يا لالا ربي يفضل لك أختك، أما أني نحب نسألك أنت بون ماهيش أختك هي الحقيقة، ما نحبش أني هكا أنت تسبق هكا اسم ويني بعديك نقول لك ليه ماهوش هو، هي ماهيش أختك اللي بعثت لك المساج، طلع أنت شكون زعما؟
3: أمي.
0: أمي فاطمة؟
3: أي
0: فاطمة البكوش.
3: أي
0: وزعما أختك اللي تقصدها في اللول هي أختك منى؟
3: أي
0: باهي. ولد أختك محمد رضا؟
3: ايه
0: لله ربي يفضلهم لك الكل. الثلاثة هما اللي بعثوا لك المساج وقالوا لك يا سيدة نحبك برشا وراك عزيز علينا برشا وربي يفضلك ويخليك.
3: عايشك مدام.
0: شو تقول لهم انت سيدة؟
3: نشكرهم ياسر ياسر وربي يفضلهم لي
0: ان شاء الله. وما
3: ولد اختي عمره 5 شهور زيدة ربي يفضله لي
0: ان شاء الله يا رب.
3: هو بحدينا عايش بحدينا قاعد بحدينا شدته له امي بحدينا وامه تخدم
0: ربي يفضلهم ان شاء الله الكل. وانت على السيده ما تنسيش عيد ميلادهم.
3: امي في اوت ست اوت امي عيد ميلادها
0: باهي ان شاء الله تكون معنا من الليله فات نهار 16 اوت.
3: عايشك. سبعة اوت.
0: سبعة أوت باهي سبعة أوت يا لالا إن شاء الله ربي يحيينا بخير. مشكورة جدا يا فاطمة شكرا ليك وإن شاء الله نهارك سعيد. نتعداو تو سويت للفوت باش تختاروا لي رقم ما بين 1 و2 شكون اللي باش يربح المونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم. ليكيب يقولوا لي الزوز محلاهم والزوز يستاهلوا، أما يلزمكم ترفعوا صوابعكم وتختاروا رقم، دونك رقم 2 إن شاء الله. ألف مبروك للسيدة مونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم، تلبسها بالصحة يا لالا وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحة. وكان بيودي أنه كل واحد يتعدى معنا في قوم عيدك اليوم يربح معنا الكادو، لكن إذا مش السنه إن شاء الله عام الجاي وربي يحيينا بخير إن شاء الله. دونك ألف مبروك سيدة قديش والمونجيلا، وإحنا نكملوا معكم الغونديفو في الماتينال الويكاند حتى للتسعة.
1: قوموا معي ذاك اليوم. سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: 70 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام موجة موجة

0: بالاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس: نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو. الموعد سهريك الاثنين 20 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Kolar, Jawara FM, Mustamaïha, Haïm Elfri. تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة FM. موج مع الموجة.

على جوهر اف ام. وصلنا على 47 دقيقة في المتنة الويكاند اليوم لحد 19 جويليا. خليني نفكر كل المعنيين بالأمر، اليوم آخر أجل للترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية في تونس اللي هي من أعرق مؤسسات التكوين في بلادنا. دونك الالتحاق بالأكاديميات العسكرية يهم جميع شعب البكالوريا وما يقتصرش الحقيقة على الشعب العلمية فقط، خصوصا أنه عم ناول تم إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية تشمل الإجازة والماجستير في العلوم العسكرية، المحاسبة والمالية والعلوم القانونية. دونك اليوم آخر أجل للترشح، خصوصا أنه يعني تم الانفتاح على بقية الشعب الخاصة بالبكالوريا. ومن أهم الشروط اللي تعرفوها الناس الكل أنه المترشح يكون تونسي الجنسية، أعزب ويتراوح عمره بين 18 و23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026. بالطبيعة يلزم يكون ناجح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بمعدل لا يقل عن 10 من 20، ومتحصل على معدل لا يقل عن 12 من 20 في سبور، مع استيفاء شرط الطول الأدنى المحدد ب 160 بالنسبة للبنات و 167 بالنسبة للأولاد. وبطبيعة فما مجموعة أخرى من الشروط الخصوصية منشورة ديجا على موقع وزارة الدفاع الوطني. للتذكير اليوم آخر أجل للترشح، ونهار 3 أوت تنطلق الاختبارات وتصير عملية فرز الملفات نهار 19 جويليا. وتنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت وتتواصل 3 أيام بأربع مراكز انتداب رئيسية في تونس، مركز في تونس ومركز في سوسة ومركز آخر في بيجة ومركز آخر في جابس. الاختبارات هي فيها أنواع، فيها اختبارات نفسية، فما فحوصات طبية، فما اختبارات رياضية قبل ما يتم توجيه الناجحين للاختصاصات اللي هما يختاروها وقت الترشح. كل التفاصيل موجودة على موقع وزارة الدفاع، وتعرفوا أنه من أجمل التكوينات ولا التكوينات الموجودة في بلادنا تكوين اللي يصير بالأكاديميات العسكرية، حاجة يسر مزيانة ومشهود بطبيعة بالكفاءة لكل الناس القائمين على التكوين هذية، وخصوصا الأكاديميات العسكرية بأنواعها الكل، يعني البرية والجوية والبحرية. بالتوفيق إن شاء الله للجميع. وكما أشرت كل التفاصيل موجودة على موقع وزارة الدفاع، وهذية بلاغ هام جدا يهم كل الناجحين في البكالوريا إنه اليوم آخر أجل للترشح. احنا مشوارنا نكملوه توتسويت في بوز جديدة مع الموسيقى، بعد شوية يلتحقوا بينا زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة في جولة مع أبرز المقالات والأخبار الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية في تونس.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: تسمع الماتينال ويكان مع سلام هني على جوهرة اف ام.
6: موجة مع الموجة.
5: ريفو دو بريس.
7: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند توقيت هذايا بالغوفيو دو بريس، جولة مع أبرز الأخبار وكل التفاصيل معك يا بسمة. مرحبا بك من جديد.
8: مرحبا سنة من جديد، أهلا وسهلا باللي خلتوا يسمعوا فينا لوقيت هذايا. مرحبا بالجميع، خلتوا على أبرز العناوين في الجرائد والمواقع الإلكترونية. نبدأ بالصفحة الأولى من جريدة الشروق، فيها عنوان بالبنط العريض والتفاصيل متاعه في الصفحة الثانية. الخبر يتعلق بهيئة السجون التي تنفي إشاعات الحريق في سجن المساعدين بعد ما كثر عنه الحديث في الآونة الأخيرة. مقال في جريدة الشروق أيضا عن عمال التوصيل متاع الماكلة والطبيعة. قالت الجريدة وزعوا 520 ألف ساندويتش في سنة واحدة. عمال التوصيل ينعشون التجارة الإلكترونية. الفئة هذه من العمال نفذوا مؤخرا تحرك احتجاجي كانت المطالب في إعادة النظر في نقطة مصاريف شحن التليفونات وأيضا الوقود متاع الدراجات النارية اللي استعملوها في عمليات التوصيل، اللي ساعات المصاريف تفوق المداخيل متاعهم، ويطالبوا أيضا برفع قيمة التوصيل من 0 إلى 3 كيلومتر يحبوا بثلاثة دنانير مع احتساب كل طلبية بشكل منفصل وعدم الجمع بين الطلبات. تقريبا لخصت لكم أبرز المطالب متاع عمال التوصيل من عناوين جريدة الشروق الأخرى. وزير التربية يؤكد التوجه نحو مراجعة الزمن المدرسي وتعزيز مكانة اللغة العربية. الشروق حكيت أيضا على سبت لحد ودرجات الحرارة المرتفعة في اليومين هذوما. 10 ولايات مصنفة ذات درجة إنذار كبيرة. إلى حدود نهار الجمعة كانت فما 21 ولاية موجودة في الخريطة متاع اليقظة تحديدا مصنفة باللون البرتقالي. تراجعت شوية درجات الحرارة، وبالتالي حتى عدد الولايات المشمولين بدرجة الإنذار الكبيرة تراجع ولو 10 ولايات. نحكيه على ولاية باجة، ولاية جندوبة، سليانة، الكاف، القيروان، زغوان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، وقبلي. جريدة الصباح نيوز نقلت، أو موقع جريدة الصباح نيوز نقل تفاصيل زيارة رئيس الدولة إلى مركب المياه بغدير القلة والنقائص التي عاينها واللي يقف عليها، وتشديده على ضرورة تحميل المسؤولية لكل من أخل بواجباته. النشرة الإلكترونية لأخبار الجمهورية فيها مقال عن نقابة الصحفيين التونسيين اللي تعبر عن تضامنها مع الصحفيين حمزة بلومي وإنصاف البغديري وتطالب بمراجعة الحكم الصادر في حقهما. نذكر فيها الموضوع بأنه محكمة الاستئناف بتونس أصدرت حكم يقضي غيابيا بسجن الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف البغديري عام لكل منهما على خلفية شكاية كانت قدم بها رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي إثر بث برنامج اليوم الثامن في مايو 2015 تحديدا. مقطع بث في البرنامج أنذاك منسوب إلى المنصف المرزوقي اعتبر أنه غير صحيح ما جاء في المقطع هذا. نختم بموقع الشعب نيوز مقال عنوانه العلاج المجاني في تونس. منشور جديد يحيي عديد الأسئلة حول العدالة الاجتماعية والإصلاح المؤجل. المنشور عدد 6 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية، متعلق بالشروط والإجراءات العملية لإسناد بطاقة العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة لفائدة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي. من بنود المنشور هذايا أنه يحق للمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية في أي جهة كانت أنه يمنح سند علاج لمدة سنة لسنة واحدة بطبيعة في الحالات المستعجلة. هذايا بعد عرض الملف الطبي المعني على لجنة فنية جهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي. معناها اللجنة و نحكيه على حالات مستعجلة ونحكيه على اللجنة يلزمها تلتئم باش تنظر في كل هالملفات هذية اسكم مطابقة للمواصفات ولا معناها بعيدا كل البعد عن حاجة اسمها الرقمنة
7: مستعجلة.
8: لا رقمنة أي فلا وتضاد ما بين حالة مستعجلة ونعملوا لها لجنة. يقعد المواطن هنا قال جريدة الشعب نيوز رهين سلطة تقديرية متاع اللجنة وأيضا رهين سلطة تقديرية متاع مدير جهوي للشؤون الاجتماعية أكثر من أنه يستند إلى منظومة حقوق مضبوطة سلفا بالدستور بالقوانين باللي تحب أنت. مع الأسف بقينا في هالمواقف هذه الصعبة من شيرة رقمنة ومن شيرة لجنة يلزمها تلتئم باش تنظر في الملفات هذه
7: واللي جين تخدم خدمتها كالعادة
8: إن شاء الله يخدم خدمتها.
7: شكرا لك بسمة يعطيك الصحة على الجولة هذه مع أبرز المقالات الصادرة في البريس الإلكترونيك اليوم في تونس. احنا نكملوا المشوار تو تسويت ونبدلوا الاختصاص ونعملوا طلة على الورقات والصحف الرياضية على شنو حكيت اليوم خصوصا أنه بدأ العد التنازلي للمونديال. كان مانيش غلطة اليوم الفينال بعد ماتش حماسي وحماسي جدا كان البارح جمعة بين إنجلترا وفرنسا وكل التفاصيل باش تكون مع إنيس تو تسويت. صباح النور أنيسة داويدي مرحبا بيك.
0: صباح الورد سناء تحية ليك تحية الكتب وفين على جوهرة في ام تي في.
7: صلح لي عادة مانيش غلطة اليوم الفينال هكا ولي
0: بعد خمسة جماعات يظهر لي سيبون
7: يلزمني نعرف انه اليوم الفينال اليوم. أنا على الأقل معناه
0: اليوم الفينال 19 جويليا كما كان مبرمج من الأول 11 جوان المقابلة الافتتاحية 19 جويليا اللي هي المباراة النهائية لأول مرة المونديال ذكر المونديال هذا ب 48 منتخب الأول مرة 104 مقابلة بعد ما كانوا 64 مقابلة ونسخة استثنائية بكل المقاييس بين اللي يشوفوا النسخ الأخرين فيهم تقريبا حماس وأقل مقابلات وفما شكون قاعدين يكتشفوا في برشا مقابلات وفي الحقيقة شفنا برشا مقابلات فيهم برشا إثارة وتشويق خاصة منتخبات فما منتخبات ما كانتش معروفة كما الكابفير كما كوراساو كما فما برشا منتخبات أبارتونس تقريبا اللي كانت الاستثناء السلبي سلبي هي والعراق فما برشا مفاجآت في المونديال هذا دونك نذكروا البارح انت حكيت على مقابلة بعد نرجو لها بكل التفاصيل لكن من أجمل المقابلات 10 أهداف كاملة في ماتش هكا وإثارة كبيرة برشا تسابق تلاحق 4 بلايش ثم بعد ترجع
7: وصل 10 أهداف
0: 10 بونتو في ماتش 6-4 وفين رقدت ظهري انت خليت الأربعة بلايش ورقدت انت تاع الميتون لو
7: اللي خلطت شوية على الميتون الثاني وعودة مبابي معناها في الماتش في الميتون الثاني
0: انجلترا ربحت 6-4
7: 6-4
0: طبعا نرجع لها بكل التفاصيل. عناوين الصحف نبدأ بشروق لقاء إسبانيا والأرجنتين سيشاهده المليارات نهائي مشوق وهذا طبيعي إسبانيا الأرجنتين مقابل الليلة انطلاقا من 8 باش تكون ماتش كبير برشا خاصة لقاء خاص بين ليونيل ميسي ولامين يامال. من بين العناوين أيضا في الشروق إنجلترا تهزم فرنسا بسداسية في اللقاء الترتيبي لكن نرى 6-4 ما تنساوش فرنسا زادة رئيس سجلت 4 أهداف وكانت قريب ترجع المقابلة خاصة أوليزي اللي ضيع أكثر من مرة فرصة التعادل. رئيس الفيفا مونديال 2026 أعظم بطولة كأس عالم في التاريخ هو في الحقيقة ديما يقول أي مونديال يتعدى عرفتك اللي ديما جامل يمشي لأي بلاد أنت أقوى بلاد وأقوى تنظيم وأقوى مونديال. نجوم عالميون يحيون حفل اختتام مونديال 2026 اليوم استثناء زادة تنبعد نحكيه عليه في حفل الاختتام الأول مرة ما بين الشوطين مش يقعدوا 17 دقيقة مش 15 دقيقة دقيقة بحسابها زادة زوز دقائق على الوقت العادي متاع الراحة على خاطر فما حفل اختتام مش يحضروا فيه برشا نجوم وبرشا فنانين كبار. على المستوى الوطني شروق عنه النادي الإفريقي يفاوض هيكل الشيخاوي الصريح إنجلترا تحصد برونزية المونديال بعد مباراة مجنونة بعشرة أهداف كيف كيف تسألت ماذا وراء تأجيل اجتماع الكاف في أمريكا. النهائي العالمي الأغلى مواجهة إسبانيا والأرجنتين تساوي ملايين الدولارات وشفناها هذا حتى في مواجهة فرنسا وإسبانيا دونك زاد الفينال فيه برشا أرقام كبيرة على مستوى القيمة التسويقية متاع زوز منتخبات. لأول مرة الفيفا تمنح أبطال العالم خواتم ذهبية دونك الليلة اللي باش يربحوا فما خواتم ذهبية على عكس كؤوس العالم اللي صارت قبل. نختموا بالصباح النيوز على المستوى الوطني كريم العكروت النجم الساحلي مهدد بعدم المشاركة في البطولة. نادي الإفريقي ماذا في اجتماع مهدي ميلاد بفوز البنزرتي والوحدة الإماراتي يعلن التعاقد مع أمن الله مجهد.
7: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة على المتابعات هذية. دونك ترجعنا 8:30 انت في جوهرة سبور، النشرة الرياضية المفصلة على موجاتنا.
1: ميتيو على جوهرة FM.
7: لحظات وصلتنا زيادة آخر التحينات بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس اليوم 19 جويلية 2026، سحب قليلة فطقس عامة مغيم جزئيا، ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر فقط، وباش تشمل المرتفعات الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا آخر النهار بالجهات الشرقية للوسط والجنوب. البحر هادئ فقليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية، ومع هذا الكل درجات الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 38 و 43 درجة بالسواحل والمرتفعات، وبين 44 و 48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي على امتداد نهار كامل وفي كل الأوقات. دونك كانت هذه آخر التحينات بالنسبة للطقس اليوم. أكثر تفاصيل تنجموا تقراوها توت سويت على موقعنا www.jawharafm.net.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكند صباح النور. أهلا وسهلا إذا توا خلطوا تسمعوا فينا تسمعونا وتتبعوا معنا آخر الأخبار الثقافية بإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بسوسة والمكتبة الجهوية بسوسة. نحكي على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي باش ينطلق غدوة إن شاء الله, وأكثر تفاصيل تلتحق بنا في المباشر مديرة المكتبة العمومية ببوفيشة مدام راضية بالنوى اللي ينقلوا لها صباح النور. أهلا وسهلا مدام.
1: صباح النور.
0: صباح الورد. صباح
1: يعيشك. صحيه يعيشك. صباح الثقافه والمعرفه.
0: اكيد
1: صحيه طيبه لكل من يستمع الينا عبر جوهر اف ام.
0: يعيشك لله. واحنا ديما داعمين للمعرفه والعلم وداعمين زادا للمطالعه والقرب من الكتاب حتى ولو كنا على وقع العطله الصيفيه. دونك شنو حضرتوا في الدوره 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب؟
1: إذن في البداية نقول أني فرحانة برشا أني نكون معاكم اليوم باش نتحكيوا على هذا الموعد الثقافي اللي هو إن شاء الله باش يكون متميز وباش يجمع بين المعرفة والإبداع من شيء من جانب ومن والوعي البيئي من جانب آخر اللي هو بتبيع المهرجان الوطني لمصيف الكتاب كما قلت سيادتك, اللي هي الدورة الثالثة والثالثون تنظيم المكتبة العمومية بالشراكة مع جمعية أحنا هنا الثقافية والبيئية.
0: أي
1: هنا اخترنا اللي كيما زادة تفضلت اللي هو البرنامج تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية, الإدارة العامة للكتاب, إدارة المطالعة العمومية, المندوبية الجهوية والمكتبة الجهوية. كانت لاحظ الدورة هذه اخترنا لها شعار مع الكتاب نبني ثقافة بيئية مستدامة. هنا شعار متاعنا حبينا نسلط الضوء على الكتاب اللي هو مش ليس مجرد معناها وسيلة للمعرفة فقط, هو زاد ينجم يكون جسر في بناء إنسان واعي بقضايا بيئته ومدرك لمسؤولياته في الحفاظ على هذه البيئة. معناها الحفاظ على البيئة لا يستوجب مجرد معناها قوانين فقط, معناها بل يكون هو وعي. الوعي منين باش يبدا؟ باش يبدا بالقراءة. البرنامج متاعنا كانت لاحظ فيه بداية في مرحلة أولى معناها باش يكون فما معرض كتاب مصغر مركز بالقاعة المطالعة. ثم عنا عرض وثائقي حول التنوع البيولوجي. العرض هذا باش يكون من تقديم جمعية احنا هنا الثقافية والبيئية. بالله كان تسمح هنا نحب نسمن الدورة الريادي اللي تقوم به الجمعية هذه واللي جعلت من العمل البيئي يعني رسالة. يعني اعتمد عزيزة على التطوع, العمل التطوع اللي هو اسلوب في العمل متاعهم.
0: يعطيهم الصحة ومشكورين على التعاون هذي زادة معكم حتى انكم تمزجوا ولا المزج يعني بين زوز مجالات اللي هو القراءة والوعي البيئي. واليوم الأول باش يختتم بعرض مسرحي. شنو اللي عنا في اليوم الثاني بتاريخ 21 جويليا؟
1: في اليوم الثاني بحول الله باش يكون عنا كالعادة باش نستهلوا العرض نتاعنا كما قلت انت بنشاط اللي هي ورشة موجهة للأطفال. موجهة يعني باش تكون هنا القارئ يكون بين متعة القراءة والحفاظ, يعني يتعلم سلوك الحفاظ على بيئته. ديما نحاولوا نكونوا في نفس المحور معناه. ثم سنعود كذلك إلى البرامج التوعوية من خلال عرض فيلم خطاف البراني اللي هو كالعادة تقديم جمعية احنا هنا بالشراكة مع المدرسة الابتدائية سيدي سعيد بوفيشة. هو كور متراج باش يكون فيه توعوي, يعني موضوع توعوي تحسيسي بمخاطر التلوث البيئي لا سيما البلاستيكي, معناها المخاطر نتاع البلاستيك.
0: واليوم الثاني يختتم زيد بعرض مسرحي بعنوان رحلة في أعماق البحر ولا البحار.
1: رحلة في أعماق البحار هو باش يكون من تقديم السيد نزار صالح, وهنا باش يكون تركيزنا على السلحفاة البحرية باعتبارها رمز للتوازن البيئي في سواحلنا بالطبيعة.
0: واليوم الثالث اللي هو 22 جويليا
1: فيه ورشات في إعادة التدوير المواد البلاستيكية والكل, وفيه زادة كتابة إبداعية.
0: كل محورها باش يكون موجه للأطفال أساسا. ماذا لو كنت كوكب الأرض؟
1: معناها لو كان كل واحد
0: هذا يخلي المخيل كما نقوله والخيال الإبداعي عند الأطفال يعني يكون كبير وكبير برشا.
1: كل طفل باش يتخيل روحه هو كوكب الأرض وشنو هي المشاكل والحاجات اللي مقلقته, ومن خلالها يوجه رسالة باش يحافظ على هالبيئة نتاعنا. وهكا نختتم معناها برنامجنا بعروض معناها تتويج الورشات اللي يعني خدمناهم ونكونوا هكا حاولنا نكونوا عنا رسالة من خلال برنامج هذايا أنه الاستثمار الحقيقي يبدأ بالطفل القارئ راول القارئ بصفة عامة على خاطر إذا كان هو يقرأ باش يفكر باش يبدع وباش يحترم محيطه بالطبيعة.
0: أكيد مدام راضية فقط نحب نختم معك بالمعطى هذايا دونك من 20 حتى 22 جويليا الورشات والأنشطة هذه الكل باش تصير في المكتبة العمومية
1: بخضاء المكتبة العمومية بالضبط
0: موافقين لله يعطيكم الصحة على كل التفاصيل هذايا وإن شاء الله الحضور يكون متميز في الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. مشكورة جدا مدام راضية بنوة على كل التفاصيل هذية اللي قدمتها لنا. احنا نفسحوا المجال توت سويت لقسم الرياضة على جوهرة فام. أنيسة الدوادي يلتحق بنا من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور.
2: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة فام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة فام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة فام تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. من السبت للا البيع من 9 للعشرة مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 للحداش مع أسمى الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 للخمسة مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 للتسعة مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسمى الجربي. موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان. ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة

0: جوهرة اف ام تي في.
1: في الحقيقة مانيش عارف منين نبدأ الحديث على المونديال. نبدأ لكم بالفينال الكبير المنتظر اليوم وإلا الماتش الترتيبي المشوق البارح اللي فيه 10 أهداف كاملة. نبدأ بالماتش متاع البارح وبعد نمشيه للفينال المنتظر. البارح 10 أهداف وإثارة ما تصدقش في طرح إنجلترا وفرنسا في استاد هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية. الشوط الأول 4 بلاش لمنتخب الأسود الثلاث المنتخب الإنجليزي. ديكلان رايس دقيقة 3، كونسا دقيقة 18، ساكا كان سجل ثنائية في الشوط الأول دقيقة 37 ودقيقة 45 زائد 1. وقت الناس الكل كانت تنتظر أنه منتخب أنجلترا في طريق مفتوح. الشوط الثاني فرنسا كادت ترجع على مستوى 4-4 لكن رجعت 4-3 في مرة أولى. كيليان مبابي كان سجل هدف تذليل الفارق، الهدف الأول دقيقة 48، ثم باركولا زاد الثاني دقيقة 54. كيليان مبابي يرجع مرة أخرى ويسجل هدف الثاني ليه والثالث في المقابلة 4-3. ثم أوليزي في الحقيقة ضيع زوز أهداف متاع التعادل قبل ما ساكا يضيف الهدف الخامس من ضربة جزاء لإنجلترا. ثم ديمبيلي ذل الفارق بالهدف الرابع في الدقيقة 90+6، وجود بيلينغهام يسجل الهدف السادس لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 90+8، وهكا توفى المقابلة بانتصار إنجلترا على فرنسا 6-4 وتحرز على الميدالية البرونزية في المونديال. كيليان مبابي واحد من بين أفضل الملاعبية في مونديال 2026، بما أنه الهداف إلى حد الآن بالزوز هدف متاع البارح يصبح في رصيده 10 أهداف النسخة الحالية في مونديال 2026، متفوق على ليونيل ميسي اللي عنده 8 أهداف في النسخة الحالية في انتظار مباراة الفينال. شوفوا ميسي يسجل وإلا لا. وكيليان مبابي يصبح الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم برصيد 22 هدف، ومتقدم على ليونيل ميسي اللي عنده 21 هدف. المدرب الفرنسي ديدي ديشان بعد 14 عام كاملة منذ جويلية 2014 على رأس الديوك الفرنسية رسميا نهاية المسيرة بأرقام كبيرة. 185 مقابلة فيها 122 فوز، 45 تعادل، 30 هزيمة. توج بلقب المونديال سنة 2018، مركز ثاني في مونديال 2022، والخليفة باش يكون زين الدين زيدان. المنتظر أنه في الأيام القليلة القادمة الاتحاد الفرنسي يعلن عن تعاقدوا مع الأسطورة زيدان. نحكيوا على الفينال اليوم. الأنظار الكل باش تتجه 8 متاع الليل بوقت تونس إلى استاد ميت لايف في نيويورك، يجمع الأرجنتين بإسبانيا. الأرجنتين من أجل لقب الرابع بعد سنوات 78 86 و 2022، الفينال السابع في تاريخها. خسرت 3 فينالات 1930 1990 و 2014 في مواجهات منتخب لاروخا اللي يسعى للتتويج باللقب الثاني بعد ما توج بلقب وحيد سنة 2010. دونك يحاول أنه يكون التيتر هذا الثاني ليه. في حوار خاص أيضا باش تكون ما بين الموهبة لامين يامال والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي. آخر أخبار الفينال وما قبل الفينال والأجواء وما بعد أيضا المقابلة الترتيبية ناخذها في المباشر مع مبعوثنا الخاص ناجح مجذوب. ناجح صباح النور.
2: صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام من نيويورك، نحييكم الناس كل. كنا تبعنا أمس نهاية المقابلة الترتيبية، المقابلة على المرتبة الثالثة بين لونجليتير وبين المنتخب الفرنسي اللي انتهت لصالح الإنجليز. يعني وراءوا اليوم عندهم باعوا ذراع وكملوا في المرتبة الثالثة. اليوم إن شاء الله نعرفوا بطل كأس العالم، هل يكون الأرجنتين أو هل تكون إسبانيا؟ شفنا جماهير كبيرة ياسر، يعني ليلة المقابلة موجودة بكافية غريبة الجماهير الأرجنتينية، وبصراحة الأرجنتينيين الكل يعني متفائلين على الفوز اليوم إن شاء الله على إسبانيا. أجواء كبيرة ياسر، رغم حرارة الطقس، رغم المطر، رغم برشا عواصف رعدية قاعدة تصير، إن شاء الله مش نشوفوا حضور كبير ياسر، حضور يعني أعلامي، حضور جماهير كبير ياسر، ومش تكون مقابلة يعني تاريخية هذه اليوم، بما إنه مش يلاقي ميسي اللاعبين اللي كانوا مغرومين به معنا من قبل، فهمت؟ إن شاء الله نودوكم كل الأجواء قبل المقابلة، بعد في الماتش قبل بسويعات، وبعد المقابلة وفي نفس التوقيت المقابلة، إن شاء الله نمكنوكم من كل الأجواء لحظة بلحظة على جوهرة سبورت.
1: واضح، حياتك الصحة، مشكور جدا ناجح مجذوب. نذكر فيديوهات متاع والأجواء الكل الخاصة ما قبل المباراة النهائية موجودة على الباج متاعنا سبور جوهرة فام، وأيضا الباج جوهرة فام. نذكر رحلة مبعوثنا الخاص إلى مونديال 2026 برعاية تونيزي برومو مع أجواء كبيرة. نشوفوا حتى بعض الأجواء من البارح اللي ارصدها لنا مبعوثنا الخاص ناجح مجذوب، اللي كما قلت أجواء كبيرة في ساحة تايم سكوير. هذه الأجواء كما تشوفوا في المونديال وما قبل مباراة الفينال في انتظار القمة الليلة كما قلت بين الأرجنتين والمنتخب الإسباني. ليونيل ميسي إذا كان يشارك اليوم في الفينال يصبح اللاعب الوحيد في العالم يشارك في 3 نهائيات في المونديال 2014-2022-2026 بعد البرازيلي كافو اللي لعب 3 نهائيات 94-98 و2002 وحتى بيلي اللي توج بلقب كأس العالم في 3 مناسبات لعب 2 فينالات أكاوا. نختم حديثنا على المونديال بما قبل المباراة النهائية. شنو قال المدربين سكالوني مدرب الأرجنتين؟ قال قبل الفينال لن نسمح للماتادور بالخروج من الملعب منتصرين. دي لافونتي مدرب إسبانيا قال سنواجه منتخب يقدم مستويات رائعة منذ سنوات وندرك حجم التحدي اللي ينتظرنا. قال نأمل أن تكون مقابلة في قيمة النهائي ونذكر أنه المقابلة متاع اليوم بين التلميذ والأستاذ سكالوني اللي قرأ عن دي لافونتي عام 2017 وخذ شهادته التدريبية فهل يتغلب التلميذ على الأستاذ وإلا خبرة الأستاذ دي لافونتي هي اللي باش اليوم تقود منتخب لاروخا إلى تتويج باللقب. نذكر اليوم زاد حفل الاختتام وأيضا ما بين الشوطين باش يكون حفل غنائي وبرشا مشاهير ما بين الشوطين المدة باش تكون 17 دقيقة على عكس العادة اللي كانت 15 دقيقة بحضور توم كروز مادونا شاكيرا وغيرهم من الممثلين والفنانين والمشاهير. ونذكر البارح زاد عاصفة فرعادية كانت ألغات الحصة التدريبية للمنتخب الإسباني في انتظار فينال الليلة.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على الميركاتو. رسميا الوحدة الإماراتي أعلن تعاقده مع الظهير الأيسر التونسي أمان الله مجهد 23 سنة، لعب الموسم الفارط النصف الثاني من البطولة مع مستقبل سليمان قادم من الترجي الرياضي التونسي، تم تسجيله مع فريق الوحدة الإماراتي من ضمن فئة الملاعبية المقيمين. نحكيو على هيكل الشيخاوي اللي وصل البارح لمطار تونس كارتاج تمهيدا لانتقاله للنادي الافريقي، منتظر انه اليوم يكمل كل الاجراءات ويصح رسميا في فريق باب جديد. نذكر في النجم الرياضي الساحلي اسامه عبيد يطلب فسخ عقده مع الفريق. كانت نشراتنا الرياضيه لليوم، قدمها لكم انيس الذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا الموقع نتاعنا سبور جوهره فام. نهاركم اسعد الايام.
0: C'était Jaura Sport, Jaura Sport avec l'équipe Sport. العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. تسمع الماتينال ويكان مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكند 8:45 دقيقة. توتسويت الفقرة القانونية مع الأستاذ الناصر شهلول. علم الشيء علم الشيء علم الشيء. ماتر صباح النور، مرحبا بك معنا في المباشر كالعادة.
1: صباح خير سناء، صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح.
0: به موضوع اليوم هو موضوع جديد لكن يظهر لي فما بعض الأقواس.
1: أي هو بعض الأقواس هو الموضوع اليوم باش نواصلوا اللي حكيناه المرة اللي فاتت على الاعتداء على الملك العمومي البحري، وذكرنا أنه فما قانون يتعلق بالحراسة والمراقبة وأنه يمنع إحداث نقاط في الملك العمومي البحري بمقابل دون ترخيص، باعتبار أنه البحر راهو مجاني والشطوط راهي مجانية وهي ملك للمجموعة الوطنية ولا يمكن الاستحواذ عليها من طرف أي شخص. بقى نحب نحل القوس. الحقيقة القوس هذايا على إثر الوفاة متاع الفنان الشعبي صالح الفرزيط، هل اسمه صالح العامري، معناتها الفرزيط هي الكنية الفنية والاسم الفني. والقايل شنو الخصوصية متاع هالموضوع هذا؟ الخصوصية متاع الموضوع هذا هو الفرار إثر حادث مرور. نعرفوا المرحوم تعرض إلى حادث مرور مريع بالطريق العام والفاعل فر من المكان والمساعي حثيثة للتعرف عليه. هل إنه الفرار إثر حادث مرور جنحة؟ وهذا ربما لا طلبوه مني السادة المستمعين، قالوا لي كيفاش إنسان يضرب إنسان ويهرب وما يتعاقبش وكذا. صع هو ما تمش التعرف على الجاني في قضية المرحوم صالح الفرزيط. نحب نذكر هو من مواليد 1953، هو اللي طور آلة المزود، هو صاحب غنية روح البراني روح البراني وقالوا لي روح البراني، وصاحب الأغنية الشهيرة رضى علينا يا لميمة رانا مظامين نستناو في العفو يجينا العام 1976، وارضى علينا يا تونس رانا ولادك وريه لك حسادك، عديد الأغاني لبقات في ذاكرتنا والله يرحمه. لكن الفرار إثر حادث مرور راهو جناية، ماهوش جنحة، ماهوش حاجة بسيطة. راهو الفرار إثر حادث مرور ينجم يوصل العقاب فيه إلى 10 سنوات سجن. خليني ننبه، لأنه وقت اللي تضرب إنسان وتاقف خير من اللي تفر، يبداش ما عندكش أسيرانس، ما يبداش عندك تأمين، راهي تبقى ديما جنحة. تمشي تبداش تسوق من غير بيرمي، راهي تبقى ديما جنحة. أما أنك تفر وتخلي إنسان يتخبط في الدماء متاعه فهي جناية توصل لعشرة سنوات. وأنا من هذا المنبر أي إنسان معنتها يرتكب حادث مرور نقول له توقف وتتصل بأي مركز أمن، وأول مركز أمن راهو ديما أخف حتى وكان تسوق من غير شهادة تأمين ولا تسوق من غير بيرمي. أكثر من ذلك حب نخاطب الشخص اللي ضرب بالمرحوم صالح الفرزيط، توا أنت ترقد تجيك النوم تتهنى ضرب إنسان وتكون حتى التهمة من الأول هي الجرح على وجه الخطأ، لكن إثر الوفاة المرحومة ضي رغم أنه وزارة الثقافة حالته للمستشفى العسكري وتم الاعتناء به وروحوا به،
0: يعني المخالفات كانت على مدة طويلة
1: لكن يبقى هناك علاقة سببية مباشرة بين الضرر اللي حصل له بين الوفاة وبين الحادث، وبالتالي حتى الإحالة متاع النيابة العمومية وفتح بحث تحقيقي باعتبارها أن جناية باش تولي تتغير من الجرح على وجه الخطأ إلى القتل على وجه الخطأ المصحوب بالفرار، النص يقول للتفصي من المسؤولية المدنية والجزائية المنجرة عن ذلك الحادث. الله يرحم صالح العامري صالح الفرزيط، وراهو حبيت الومضة هذه باش ننبه مستعملي الطريق وخاصة السواق، مهما كان من أمر يلزمك تقف إثر حادث مرور، رد بالك تهرب، راهو يا قاتل الروح وين تروح، راهو باش يتم التعرف عليك، وقت اللي يتم التعرف عليك راهو العقوبة ستكون صارمة. ونحب نذكر بمجلة الطرقات اللي فيها جناية حادث مرور والفرار إثر حادث مرور راهي توصل إلى 10 سنوات سجن مع خطايا ماليه، واكثر من ذلك انه حتى يكون عندك شهادة تأمين وما عندكش مثلا، راهو شركة التأمين لا تغطي نتائج الحادث، وبالتالي الحادث تتحمله أنت شخصيا، والغرامات اللي باش تحكم بها من المحكمة راك تحملها شخصيا. نغلق القوس ونمشي القوس فيسع فيسع بعجالة. اتصل بنا أمس بعد إثر البرنامج، هو اتصل عن طريق جمال، وجمال كلمني قال لي أحد السادة المسؤولين الجهويين في استاج في سوسة، قال شبيه ما سي ناصر ما ذكرش انه راهو فما اسيرونس في ستيك. بربي سنه معايا انت وذكرنا انه فما اسيرونس، لكن هو التوضيح نتاعو شنو قال؟ قال احنا وقت اللي نعملوا عقد الاشتراك مع الحريف، وانا ديما نقول مش حريف راهو مواطن، نعملوا عقد اشتراك مع المشترك او المواطن، صحيح راهو العقد فيه اعلام بكونه فما اسيرونس، لكن الاسيرونس اللي بالنسبه للستيج راهي ماهاش اسيرونس ايبسو فاكتو. شو معناتها ايبسو فاكتو؟ اي انها اليه، كما توا قانون المسؤوليه الطبيه نتاع الخدمات الطبيه ومسدي الخدمات نتاع 24، فما ضرر فما تعويض، من غير ما نقعدوا نستناو نثبتوا الخطا. بالنسبه للستيج اللي نقولوا، وقلت راني صحيح أنا أتحمل مسؤولية وقت اللي يمشي للتقاضي، راهو القواعد العامة اللي موجودة في مجلة الالتزامات والعقود والعقد الذي يربط المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، لكن لابد من إثبات الضرر وإثبات كذلك محمول على المواطن أنه الضرر اللي حصله للآلات متاعه ولا للسلعة متاعه. وهنا أمس أشرف بن عبد السلام يعطيه الصحة بعد البرنامج قال لي بربي ذكرتش المؤسسات الصناعية، المؤسسات الصناعية راهي تضرت ياسر على قصان الضوء. وهنا نلتجئ في بعض الحالات إلى إكسبرتيز، إلى اختبار لتقدير الضرر إذا ما تمش صلح ما بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والحريف، نلتجئ إلى التقاضي، والتقاضي هنا يتم عن

0: هي المسؤولية التعاقدية لا ريسبونسابيليتي كونتراكتويل.
1: بربي متر مد بما انك حليت القوس على فضل. حلقة البارح دونك التنوير العمومي اليوم وانت جاي في الطريق
0: محلول
1: مازال محلول
0: محلول بكل صدق نتحمل مثل التنوير العمومي وينه بعد النقطة الأمنية متاع الحرس اللي في واد حمدون بعد ذلك ما فماش بحث السنترال بحث السنترال التنوير العمومي موجود وانا جاي من مدينة المنستير في اتجاه مدينة سوسة
1: خاطر تفعلوا معنا زيدة برشا على الملاحظة اللي قدمناها دونك نعرفوا اللي هو من مسؤولية البلدية التنوير العمومي هو مسؤولية
0: البلدية راهو مش مسؤولية ستاج ردوا بالكم التنوير العمومي راهو مسؤولية البلدية مش مسؤولية ستاج وبالتالي فما عون هو اللي يقص الضوء يزمو يقوم بكري الأربعة ونص في الدنيا الضاوية ويقص الضوء علاش ما هو احنا منا ولا منا نبداو واضحين خليني نرجع لموضوعنا موضوعنا الحقيقة تتم لموضوع الاعتداء على الملك العمومي البحري ولفت انتباهك كما لفت انتباه السادة المستمعين قولي لأنه برشا ناس تفاعلت معانا وقالت بربي كيفاش تقولوا أعوان الحراسة ما عندهمش حق باش يفركسوا اي نعم ما عندهمش حق بالقانون القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 يتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العمل والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص راهو الفصل 16 يحكي على الصلاحيات متاع الأعوان هضمية الصلاحيات متاع الأعوان هضمية راهم مهمش أعوان ضابطة عدلية راهو لا عندهم حق باش يطلبوك بالهوية متاعك لا باش يقول لك وين ماشي لا باش يقول لك حل الساك أنا شخصيا في بعض الحالات ارتاد بعض الفضاءات العمومية والمساحات الكبرى لاحظت بأم عيني أنه السادة الأعوان من الحراسة المكلفين ساعات يطلب من مرأة فتحان الحقيبة صحيح. اليدوية متاعها هذا سادتي الكرام ممنوع منعا باتا أكثر من ذلك أكثر من ذلك لا يمكن إخضاع المرتاد للفضاءات العمومية من طرف أعوان الحراسة للتفتيش البدني مش ممكن أنه حتى وكان تكون هو حتى التفتيش طول البدني اللي يعملوه مأمورو الضابط العدلية واللي يعملوا مداهمة لدار فيها مثلا عائلة ولا حاجة فإنه وجوبا يتم اصطحاب امرأة أمنية مع أعوان الضابطة العدلية اللي يتم مداهمة علاش؟ لأنه وقت اللي تعمل المداهمة ينجم يكونوا فمن سيل غاد راهو مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم في الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية اللي هم أعوان الحرس أعوان الشرطة رؤساء المراكز وكيل الجمهورية حكام التحقيق حكام النواحي مشايخ التراب نسيتش حاجة أعوان الإدارات المخول لهم ذلك كما أعوان الديوانة كما أعوان التجارة راهو وقت اللي يقوموا بالتفتيش ديما يصطحبوا امرأة في صورة ما إذا باش ندخلوا لمحلات سكنة أو محلات من الممكن أن تكون فيها امرأة بالنسبة لأعوان الحراسة إلى جانب الملف وقت اللي يقع انتدابهم يجب يكون البيتروا متاعه نظيفة يجب يكون مسيء السلوك يجب الهندام متاعه يجب ما يفوتش سن معينة هي تقريب 23 سنة حسب القانون ولا يخضعون مرتدي الأماكن ذيك لا للتفتيش البدني لا لتفتيش الحقائب بالنص راهو ولا لتفتيش السيارات ألا لاحظوا أنا كي نبدأ داخل أي مكان ما بلش الفضاء عمومي أنه في بعض الحالات يطلب منك أنك تفتح المالاريير متاع السيارة تنجم ترفض راهو بالقانون ماكش مأمور ضابط عدلية احنا صحيح في حالة طوارئ لكن حالة الطوارئ ما فيها إجراءات استثنائية وفيها تفتيش وكذا كذا هذاك راه مخول لأعوان الضابط العدلية سيد الكريم سيدي الحارس اللي نحترمك ونعرف أنك قاعد تقوم بحاجة كبيرة ليس لك الحق أن تخضعني إلى التفتيش وتفتيش سيارتي لأنه ذيك فيها معطياتي الشخصية من خول التفتيش إلا لمأمورو الضابط العدلية المنصوص عليهم في الفصل 10 وأنا كمرأة نجم نرفض فتح الحقيبة متاعي باعتبار أنه كفضاء عمومي يلزمك أنت تعمل آلات متاع كشف المعادن وتخضعك الحقيبة هذيك للسكانير أما للتفتيش اليدوي ليس لك الحق.
1: كيف يقول لك هذه ترتيب النظام الداخلي نتاع الفضاء العمومي؟
0: لا، النظام الداخلي فما قانون، راهو القانون عدد 81 قانون أساسي. تعرف شو معناتها قانون أساسي؟

0: في السنة وتعرف أنه ما يقع المصادقة عليه إلا بثلثي أعضاء مجلس النواب في ذلك الوقت في 2002، وكان عندنا مجلس نواب في ذلك الوقت والثلثين، أي أنه القانون هو اللي يغلب التراتيب الداخلية. تراتيبك الداخلية ذيك تنظيمك الداخلي فما بينك، لكنك لا تجبر المواطن على الخضوع إلى التفتيش البدني أو التفتيش اليدوي أو تفتيش الحقائب أو تفتيش السيارات إلا إذا خولت لك وزارة الداخلية. وقت تعطيك ترخيص وزارة الداخلية في الموضوع هذا، فإنه ممكن أنك تنجم تخضع ويزمك تستظهر ذلك الترخيص للمواطن. هو بصفة استثنائية في بعض الحالات وزارة الداخلية تستعين بهالأعوان الضمنية لمعاضدة أعوان أمن، لكن بترخيص كتابي، ويكون ذلك في الطريق العام للتوقي من الجريمة مثلا، للتوقي من الخلع، من التوقي من السرقة.
1: لكن
0: ليس لك الحق أن تتمسك بصلاحيات هي صلاحيات مأمور الضابط العدلي. احنا حكينا المرة اللي فاتت قلنا عون أمن ليس له الحق أنه يفحص لك الهاتف الجوال متاعك اللي فيه معطياتك الشخصية، فيه تصور، إلا بإذن كتابي من وكيل الجمهورية تبقى للفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية، باعتبار أنه الفحص متاع الهاتف الجوال اللي هو معطى شخصي ومعطيات شخصية راهو هو عمل من أعمال التحقيق، ولا يمكن أن يصدر إلا وأن يتم إلا بإذن من النيابة العمومية. راهو كي نطبقوا القانون رانا نبدأوا لبس علينا، أما كي نبدأوا نتجاوزوا في القانون، ونريت العديد من المرات ناس الكل تتذمر يقول لك فك للهاتف الجوال وقعد يتفرج على تصاور مرتي وخطيبتي وكذا، ولا بقى ولا صغاري ولا كذا. ليس لك الحق سيدي عون الأمن أن تتولى فحص هاتف جوال متاع مواطن إلا بإذن كتابي من النيابة العمومية. ترجع للمركز متاعك تطلب النيابة العمومية، قل لهم أعطيني إذن كتابي باش

0: تفتيش وتثبت باعتبار أنه فما شبهة متاع التجار في مادة مخدرة، شبهة متاع سرقة، شبهة متاع كذا، وعديد الجرائم الحقيقة تم اكتشافها.
1: ما يسمى لمصلحة البحث.
0: لمصلحة البحث ولمصلحة النظام العام. سادتي الكرام، طبقوا القانون، ما تخافوا من حتى شيء، أما وقت اللي تمارس النشاط متاعك وتفوت الصلاحية متاعك، سيدي تنجم تلقى روحك قدام المحكمة من أجل انتحال صفة.
1: واضح.
0: لأنك أنت ماكش عون أمن، كعون حراسة.
1: واضح، واضح جدا أستاذنا، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه وعلى التوعية اللي تقدمها لنا في الفقرة القانونية علم الشيء. ومعاك نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم من الماتينال ويكاند. مشكورين جدا اللي تبعتونا وسمعتونا من 6 متاع الصباح حتى التوا. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل، سعاد رفقتنا في التنسيق العام، ياسمين جديدي في الديجيتال، منال تخيل في الإخراج التقني. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. سنة مهنية كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، متابعة طيبة الباقي برامجنا. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي. Yeah.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تجرى اليوم الأحد دورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية من ولاية تونس، وذلك لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صلاح مباركي في مارس الماضية. هذا وكانت النتائج الأولية للانتخابات التي دارت في جزئها الأول يوم 28 من جوان الماضي، قد أسفرت عن تصدر محمد صالح سالمي النتائج بحصوله على 663 صوتا، أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، تلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها. واعتبارا لعدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة ووفق ما يقتضيه القانون، حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ هذا اليوم 19 من جويلية لإجراء الدور الثاني، والذي سيحتضن فعالياته 17 مركز اقتراع في دائرة الكبرية من ولاية تونس. دوليا، أكد الجيش الأمريكي اليوم الأحد أنه أنهى الليلة 8 على التوالي من القصف على إيران، وأنه استهدف الوحدات المسؤولة عن القصف الذي أدى إلى مقتل 2 من جنوده في الأردن. هذا فيما قال الجيش الإيراني اليوم الأحد أيضا أنه استهدف قاعدتين أمريكيتين في الكويت باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية في رد على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية. توغلت قوة إسرائيلية هذا اليوم الأحد في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، بالتزامن مع إطلاق قذيفتين باتجاه محيط بلدة الحميدية في ريف المحافظة الأوسط. أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في كندا ورود بلاغات عن 69 حريقا جديدا خلال الليلة الماضية في كندا، ليرتفع العدد الجملي للحرائق في عموم البلاد إلى 955 حريقا، وتبلغ المساحة الإجمالية التي احترقت حتى الآن ما يقرب من 28500 كيلومتر مربع، وهي أقل بكثير من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.
4: La voix vocale de Jawhara FM 73 24 3000. Best of. Best of.

0: حبيت نبلغ صوتي بربي البيت المتلوي، أهالي جهة المتلوي. إحنا توا عنا أكثر من 10 أيام نعانوا من قطاع الماء صالح للشراب، لصباح لعشية لليل، 10 أيام المتلوي من غير ماء، المتلوي منطقة منكوبة، الناس المسؤولين لا حياة لمن تناد، ما يرحم والديكم. المتلوي راهي ركيزة الاقتصاد في تونس، عبرونا حسوا بينا، رانا في درجات حرارة مرتفعة جدا توصل 45-46 درجة من غير ماء في الصيف.
1: صباح الخير، ربي الماء في القلعة الكبيرة، الحي الشرقي، رحنا مع النشمية عامة وثلاثة ليه.
2: السلام عليكم، أنا نكلم فيكم من مدينة المتلوي معتمدية قفصة. نحن عنا إشكالية متاع قصان متاع الماء الصالح للشرب مخصوص علينا، عنده توا 10 كم.
3: السلام عليكم، نحب نقول كلمة للحكومة العزيزة الغالية اللي تخمم في شعبها قصان الماء. بعد ذلك عندنا الطاقة الشمسية، وما أدراك مثل القصان الضوء، تبارك الله هو ما نشوفه حصيل، هو الدولة العزيزة والحكومة العزيزة في خدمة الشعب بالحق بالبداية.
4: انا راني مواطن حبيت نبلغ صوتي من مرابط حساد المدينه، الماء مخصوص علينا من في 10 بتاع الصباح لليوم، ها وطو ما بيساعتين اللي ما مخصوص علينا، ما كفاش على ذلك يزيد يقصنا الضوء، الضوء تو نهار كامل ما مخصوص علينا ما الضوء.
5: بالله يا عبيد سبيك عيراويان، ضو كل نهار يقص وبالليل، عنا عبيد مريضة بضيق نفس، وعبيد عندها السكر، وعبيد عنا ثيابة. كلمت جماعة السيك، كلمت العون السيك، دو خلي مش يقص كل يوم وما فماش ضو، أعمل حتي يا فيف ما فهمتش عليه.
6: يعني مواطن من عمرت الحول مواطن مقيم ويتمشي المسير 100 قصة لنا عنا 10 أيام جرى السوق ليه عليها هكا عليها ولو عيب وشد عيب ولا ثم حتى مسؤول إني
7: أول هو جاءت والنقل الريفي والتاكسيات حبوا على الزيادة، عندهم حق بالزيادة، لكن المواطن عنده حق ذبح بيرك في كهرباء نظيفة، مشكلة ساهم مقطعة قربعة، ريحة المزوط قافصة الكهرباء وحوال تعبة، والشوفير ريحته مغوفة وحواله تعبة وكذا، واحد ما هم يطلبوا حقهم، حتى المواطن يجب يطلب حقه. إذا السيد الداخلية لازم يتدخل ويشوف الكراب كنوم هذول ماشيين في لخص النقل الريفي، عاد شيء جبرك قاعد قربع بكل واحد كرك في كريته وشكرا.
8: عسلامة، أنا اسمي إشراف من حي الزهور، نحب نحكي على سوق أسبوعي بحي الزهور سوسة، متروك عنده عامل ونص أنا كارية فيه، بالنسبة للي أنا مثل حوانت كان أنا حالة من 8 حوانت، فارق ما في حد شيء في كان لقطاتس، ما فهمتش شكون متكلف بيه، نمشيو للمعتمد ما يعطينا حد شيء، جاي الوالي باش نحكيو فيه الموضوع وباش نشوفو عنده توجي 8 شهور 9 شهور، ما عمل شيء زادة، كل صراحة كارثة للسوق هذا.
9: عسلامة جوهرة اف ام، بربي بربي بربي تكلموا معانا، انتم السلطة الرابعة وانتم تنجموا توصلنا صوتنا في هالبلاد، بربي رانا نعانيو في معاناة من الماء في سوسة، رانا نعانيو في قصان الماء بشكل رهيب، عايب نبقاو بالنهارين ب3 أيام بلاش ماء.
10: بربي يا جوهرة اف ام، تكلموا على موضوع القصان متاع الساقرة ومش معقول، تو اليوم زنا دي سويت تحميد كل يوم نص نهار ماضي ساعة، نص نهار ماضي ساعة، اليوم من 11 جملة نوقفوا الخدمة ولا شنو نعمل؟
11: الو عسلامة جوهرة اف ام، بربي اني هندة من سوسة، هل يعقل الماء يقص 11 متاع الصباح؟ شنية ناس شنية هالدولة مشات لبلاد في عيد شو معناتها بلاد العربي 11 متاع الصباح يقص الناس؟
12: الو عسلامة جوهرة، بربي يا جوهرة من البارح مقصوص علينا الماء حتى لتوا في حمام سوسة، نهج الهادي شيء في حمام سوسة بحدا المرشي الصغير، خلي من الضو عادة توا ضو ماء ولا مقصوص علينا؟ بربي يقولهم يشوفوا حل شنو يا اخي.
13: تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.

0: Mag pá Asma Jerby. Pá Asma Jerby.
1: اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ارشيماك votre magazine spécialisé en architecture et en décoration المجله المعماريه الاولى في تونس اللي تعطيكم الصحيح في البناء وتعطيكم الصحيح زاده في كل ما يخص البناء اليوم او منيو باش نحكيو ونرجع بيان سور عوده على قصن الضوء دون قصن الضوء هذايا اللي ولات تعتمد عليه المنازل الذكيه نتاعنا تعتمد عليه لي كاميرا سورفيونس السيكوريتي و بيان سور الاجهزه الكهربائيه اللي ولينا 100% ديارنا معتمده على الكهرباء 100% كيفاش نجمو نتصرفوا في الحالات هذيا ا كور تيرم اي ا لون تيرم اليوم سي لو دوسي ارشيماغ مع الخبراء نتاعنا ان شاء الله اليوم زاد باش نحكيوا على لي زادجوفان شنو هما لي زادجوفان وشنو هو الاساسيات نتاعهم وقتاش نجمو نزيدوهم في الصبان نتاع الداله نتاع البيتون تاع البيسين اكسيتيرا دونك اليوم باش نتعرف عليهم وعلى اهميتهم مازلنا كاملين زاد في المنيو نتاعنا مع السخانة وباش نعطيكم شوية نصائح معمارية ضد الحر اللي تنجم وانت ساكن في دارك تنجم تزيد حاجات بسيطة اللي تنجم تغير الامبيونس توتال متاع الدار كيما تنجم وانت تبني تعمل حسابك من تو باش من بعد ما تقعدش تعب وما تقعدش تدخل لك السخانة من البلايس الكل هذه أخشيماغ معكم أسماء جربي مهندسة معمارية نجموا تكلمونا وتتصلوا بينا أكيد على 36 300 ألف كل سؤال تسألوا عليه ينجم يكون لو دوسي ارشيماغ كيما نجمو نجاوبوكم عليه توت سويت غنايه ونرجعو لكم توت سويت

0: انتم تسمعوا في ارشيماغ حديثنا توت سويت مع اسئل الاكسبير على لي زادجوفان ما ادراك ما لي زادجوفان بيان سور مربوط بالحلقه اللي فاتت اللي حكينا فيها على البيتون والمزايا نتاع البيتون سورتو بري اكولي. اليوم باش نحكيوا على المهندس المستشار في الهندسه المدنيه ادم جلال كالعاده اللي جينا ويجيب لنا معاه لانفورماسيون. ادم اهلا وسهلا.
1: بونجور بونجور. تحيه هندسيه سخونه جاتكم الشانتي.
0: سخونه لي بربي بربي سخونه لي. يعطيك الصحة ربي يرحمنا الخدمة في هالأيامات والله.
1: ربي يرحمنا وربي يعاون كل يعني. واحد يخدم على روحه وربي يعاون زملاء المهندسين الموجودين في الشوانت المقاولين الخدامة لي ترانسبورتور العباد الكل اللي ليه بالدومين واللي مش ليه بالدومين. ربي يرحمنا الناس الكل.
0: امين امين. ربي يرحمنا الناس الكل. في السخانة هذه تلقى واحد فوق دالة ويصب فك الدالة وفريمون الشمس تنقب في الروس.
1: الحلال مش ساهل.
0: الحلال مش ساهل صحيح. ولكن لهنا خليني نفتح قوس خاطر شفت برشا دي بيبليكاسيون تاع زملاء لهنا بوغ لي بروموتور واصحاب المشاريع واللي عنده دار يبني فيها نحسوا شويه ونرحموا شويه اكل بناي واكل خدام اللي قاعد يخدم وما نعاركش المقاوله على خاطر ما جاوش الخدامه يخدموا في سخانه 50 سامحني خاطر سي تري لوجيك. دونك انه مثالش النهار هذاك انت تطوع من عند من نفسك قول له النهار هذاك من غير ما تجي خذ النهار هذاك ارتاح فيه وخويا مازلنا مكملين.
1: ونرجع على كلامك اسمع والله نعرف برشا مقاولين يخلصوا في الخدامه نتاعهم ماهمش قاعدين يخدموا.
0: اي مثلا هي حاله انسانيه.
1: هي حاله انسانيه على خاطر يقول لك الخدام ماله الا بصغار ولا عنده عائله مربوطه به زاده ما يمرضش من الشمس مخطره شمس في وقتنا توا.
0: يا جماعة راهي الشمس راهي سخانة فورس ماجور. احنا في لي كونترا نتاع لي شانتيي نتاعك يقول لك اون كا دو فورس ماجور دونك حتى لي ديلي نتاعو يتقصوا. سا سي دي كا دو فورس ماجور مش كان الفيضانات بركة وكان المطر راهو حتى الشمس لا قوية راهو سي ان كا دو فورس ماجور. دونك نسيسوا على رواحنا وردوا بالنا على رواحنا زادة وعلى العباد اللي تخدم معانا وان شاء الله ربي يسترنا الناس
1: الكل. ربي يرحمنا وربي يستر.
0: امين. باهي نرجعوا شوية نعمل ان بتي رابيل ان بتي ريكاب على البيتون اللي حكينا فيه الجمعة اللي فاتت اللي هو اون غولاسيون اليوم كيما قلنا باش نحكيو على لي زادجوفان.
1: باهي البيتون حكينا عليه المره اللي فاتت حكينا على البيتون كماتريو وحكينا على كومون بريباري سو ماتريو حكينا على لي كريتير دو شوا دي غرانولا.
0: وي
1: شنو هي لامبورطونس تاع لي كريتير دو شوا في الريزيستانس. حكينا على دوزاج قلنا الدوزاج يبدا من ريزيستانس اتوندو افيك دي فورمول ماتيماتيك اي دي زاباك باش نطلعوا الدوزاج نتاع السابل الكرافي سيمون الكونتيتي نتاع الماء باش نحطوها. حكينا على البيتون بري ان لومبلوا المزايا نتاعو والعيوب نتاعو. حكينا على البيتون بريباري سور بلاس المزايا نتاعو والعيوب نتاعو. وقلنا اللي البيتون زيدوه دي زاجو parmi les ajouts هما les adjuvants باش نحكيو عليهم اليوم.
0: فوالا لي زاجو اللي هما لي زادجوفان اللي هما كيما نقولوا كل ملح ما يغيب على طعام.
1: هذوما
0: توا زاده من الاساسيات اللي موجوده في البيتون. شنو هما لي زادجوفان هذوما خلينا نفهم.
1: لي زادجوفان هما دي برودوي يحسنون لا مانيابيليتي دو بيتون.
0: سيتادير لا مانيابيليتي.
1: معناها الاستعمال نتاع البيتون يحسنون الاستعمال نتاع البيتون خاطر جينيرالمون البيتون بالدوزاج الصحيح نتاعو يبدا فيرم. معناها مشمع صعيب الخدمه به. دونك لاجيفون يعاوننا باش نحافظوا على الكاركتيرستيك ميكانيك. ولهنا نحب نحل بارونتيز صغير راهو ما فما حتى اجيفون يزيد في الريستانس تاع البيتون. الريستانس تاع البيتون ياخذها من لي غرانولا نتاعو ومن الدوزاج نتاعو.
0: داكور.
1: لاجيفون يعاوننا باش نحافظوا على الكاركتيرستيك ميكانيك هذيك ما افيك اون ميور مانيابيليتي.
0: واضح برشا. دونك راه هذايا ما يزيدنيش كيما قال في الريزيستانس يعني ما يقويش البيتون.
1: تو
0: سامبلومون ما يقويش البيتون. باش شنو الانواع نتاع لي زادجوفون اللي موجودين؟
1: عندنا سبع انواع نتاع ادجوفون مقسمين لتروا غروند فامي. الفامي الاولى هي بور لي بيتون فري. لي زادجوفون بور لي بيتون فري اللي نلقاو فيهم خمس انواع. النوع الاول هو الاكسيليراتور دو بريس. هذايا
0: وين نستعملوه؟
1: نستعملوه في الشتاء جينيرالمون كي تبدا نخافوا المطر تصب نزيدوا الاكسيليراتور دو بريس باش بعد الكولاج ديريكت البيتون يدخل في البريز نتاعو حتى كي تصب المطر ما تبدلوش الكاركتيرستيك ميكانيك نتاعو.
0: واضح.
1: وعندنا عكسه اللي هو الريتارداتور دو بريس نستعملوه كي يبدا معناها السنترال بعيده على الشانتي باش نربحوا في وقت الترونسبور. دونك نستعملوا الاكسيليراتور دو بريس. عندنا البلاستيفيون.
0: شو يعمل هذا؟
1: البلاستيفيون سي ان فلويديفيون للبيتون.
0: داكور.
1: يعطينا اون ميور مانيابيليتي ما غير ما بدل الكونتيتي نتاع الماء نتاعو.
0: باهي دونك يحلوا كيما نقولوا شويه.
1: حلو في الويد
0: في الويد من غير ما زيت الماء حكينا ديجا قبل على الماء راهو بالعكس يهلك الكاليتي دو بيتون مش لا مش يزيد في الفلويديتي
1: اكزاكتومون وعندنا لو سوبر بلاستيفيون هذا اقوى من البلاستيفيون هذا نستعملوه في ديكوفراج كومبلكس ولا كي يبدا عندنا اون اوتور دو شوت كبير ولا كي يبدا معناها لوفراج نتاعنا فورتمون ارمي نستعمل لو سوبر بلاستيفيون باش يدخل البيتون ما يعملش تعشيش
0: داكوغ
1: ويقعد اوموجين
0: به ممتاز
1: عندنا النوع الرابع اللي هو الروتارداتور دو بريز الاكسيليراتور دو بريز
0: قلنا الاكسيليراتور النوع الخامس
1: النوع الرابع اللي هو الاكسيليراتور دو دورسيسمون وذا يحبوه برشا المقاولين الاكسيليراتور دو دورسيسمون يربحنا في الوقت نتاع الكوفراج
0: داكوغ
1: احنا نعرفوا ان الديكوفراج يصير بعد 21 يوم
0: صحيح
1: دونك افيك لاجيفون هذا نجمو نربحو في الوقت تاع الكفراج نجمو في 10 ايام في 14 يوم نحيو الكفراج نتاعنا ونطلعو
0: للليتاج
1: اللي بعد ولا نهزو لشانتي اخر وبيان سور ريستونس اوبتيمال نتاع البيتون تبدا وصلت له
0: ممتاز
1: وعندنا النوع الخامس والاخير في الفامي هذا اللي هو لي زيدروفيج دو ماس وركزوا يا جماعه لي زيدروفيج دو ماس ينحيو لي فيد اللي في وسط البيتون ويعطيونا اون اوباسيتي للبيتون ويردوه امبرميابل نستعملوه في لي زوفراج اللي عندهم اون كونتاكت ديريكت بالماء كيما لي بيسين لي فونداسيون اللي عندهم كونتاكت بالماء ولا لي باشاو
0: داكوغ
1: دونك هذايا مهم جدا انك تستعمل لاجيفون هذا كي يبدا عندك فراج من لي زوفراج هذم
0: باهي علاش الفامي الاولى هذه لمت لي زادجوفون هذوما الكل بوركوا سي لا بروميير فامي
1: خاطر مربوطه بال لي زادجوفون فري يزيدوه البيتون مع الملكساج نتاعو
0: داكوغ باهي
1: الفامي الثانيه اللي هي لي زادجوفون بور لي ريبريز دو بيتوناج جينيرالمون نستعملوها في الرونفورسمون قول جينيرالمون خاطر فما ديكا اخرين نجمو نستعملو فيها فيهم دو فامي
0: دو
1: اي فوالا دونك الاولى هي بريباراسيون دو سيرفاس ان مش نحضر السيرفاس تاع لونسيان بيتون وننظفها والثانيه الريبريز دو بيتوناج اللي مش يلصق لي البيتون الجديد على القديم من غير ما يعمل لي ديفيسور ولا دي ميكروفيسور
0: واضح واضح معناتها هذايا سي لا ليزون كيما نقولوا في ليكا كيما قلت دو رونفورسمون ريابيليتاسيون دونك نستعملوهم ما بين القديم والجديد
1: وجديد الفامي الثالثه والاخرانيه اللي فيها نوع واحد تاع جيفون نستعملوه بور لي بيتون سبيسيو اللي هو البيتون ليجي
0: داكوغ
1: هذا يعمل يتسمى دي لونترونور دير يعمل دو بول دير في وسط البيتون باش ينقص لنا من الدونسيتي نتاع البيتون احنا نعرفوا اللي البيتون لوردينير الدونسيتي نتاعو الور دو 2.2 2.5 طن بار متر كوب دونك لي زونترونور دير ينقصوا لنا في الدونسيتي ويعطينا ان دونسيتي الور دو 1.2 طن بار متر كوب وهكا نربحوا في الشارج بيرمانونت
0: واضح واضح ومهم جدا دونك كيفاش المقاول يعرف باش يستعمل لادجوفون هذا ولا هذا ولا هذا اسكو معناتها اذا كان ناخذ لو بيتون بري ا لومبلوا اسكو سا سرا معناتها اللي عدى الكوموند الاركيتكت الانجينيور اكسيتيرا والا فما اون بروبوزيسيون من عند اللي باش نشري من عنده كيفاش تصير العمليه
1: هو دو بريفيرونس دو بريفيرونس قلنا معناها كونسلتاسيون مع عند الانجينيور سبيسياليزي اون بيتون هي احسن حاجه
0: واضح
1: خاطر فما وقت نجم نستعملوا اجيفون هذا ما نستعملوش هذا فما وقت ما نجموش نستعملوا دو اجيفون مع بعضهم
0: داكور
1: سا ديبون دونك لا كونسلتاسيون اي تري امبورطونت في المرحله هذه
0: داكور
1: باهي
0: دونك الكور الكور خلينا نحكيو شويه على الامبورطونس نتاع الكور في الحكايه هذه شنو هي الكور صح
1: الكور هي اهم حاجه راهي حاجه مهمه على الاخر مالوريزمون في تونس ما عندناش الكولتور نتاع الكور
0: اش معناها كور
1: فسرنا بالمبسطه بالعربي بالعربي هي معالجه الخرسان هذا التفسير نتاعها بالعربي اما ابسط من هكا برشا ان نسقيو البيتون بعد ما نصبوه بعد ما يبدا ياخذ البريز نتاعو علاش باش يكمل لي ريلاسيون نتاعو لي رياكسيون شيميك نتاعو ما يصيروش دي فيسور في وسط البيتون ويوصل لي ريزيستانس اتوندو
0: باهي شنو علاقه الكور بلي زادجوفون
1: باهي استعملنا ادجيفون ولا ما استعملناش ادجيفون يلزمنا ديما نعملوا الكور
0: باهي
1: الكور نتاع البيتون راهي ايتاب مهمه على الاخر بعد الكولاج
0: داكوغ. والطون دو كور هذايا تقريبا قداش؟
1: باهي سا ديبون انت ولي كونديسيون كليماتيك اللي عندك.
0: في الحاله نتاعنا توا مثلا سخونه برشا هكا الدنيا.
1: افيك دي كونديسيون كليماتيك دي فافورابل كيما اللي عندنا توا ماذا بينا نزيدوا في الوقت تاع الكور اللي هو جينيرالمون بين 7 و 10 ايام ماذا بينا نزيدوا فيه ونزيدوا في المرات نتاع السقيط. باش نخليو البيتون ديما هوميد. ماذا بينا نخليو البيتون ديما هوميد.
0: تخي بيان.
1: هذا هي الموكلي.
0: واضح. باهي النصائح كالعاده نكملوا بها، دونك النصائح اليوم لشكون؟
1: النصائح اليوم مقاولين وللمواطنين زاد.
0: للمواطنين. باهي ثلاثة نصائح كالعادة ولا أكثر؟
1: هذه واحدة نتاع الكور، أما نجم نعطيو ثلاثة نصائح ما نبخلوش
0: عليهم. ما نبخلوش عليهم، يلا نصائح اليوم باي آدم جلال بيان سور، كونسيرنون كالعادة اليوم لي زادجيفون ولا نصائح عامة؟
1: عامة إن شاء الله، لي زادجيفون ولا عام.
0: باهي.
1: النصيحة الأولى راهو احنا عندنا عقليه التونسي عنده السور دوزاج ماذا به يزيد ماشي في باله خير، راهو السور دوزاج نتاع اي ادجيفون مستعملو ينزم يهز لك الشوت دون لا ريزيستونس، دونك il faut respecter la fiche technique le dosage الموجود في الفيش تكنيك تاع كل ادجيفون مش تاس مش تاع استعمل. النصيحه الثانيه راهو ما فما حتى ادجيفون يبدل ريزيستونس ميكانيك، راهو لاديفون يحاول باش نحافظوا على لي ريزيستانس ميكانيك ولي كاركتيرستيك ميكانيك تاع البيتون ويعطينا مانيابيليتي اكثر.
0: واضح.
1: وكاو دونك لا كونسلتاسيون تاع انا هو لاديفون اللي مش تاع نستعملو من عند لانجينيور اي تري امبورطون.
0: وي تري تري امبورطون.
1: باهي. دي كونديسيون كليماتيك دي فافورابل كيما اللي عندنا توا ماذا بينا نصبو الصباح بكري ولا العشاء مؤخر؟
0: باهي.
1: ماذا بينا نعملوا معناها هوميديفيكاسيون للكوفراج والسيبور اللي نصبوا عليه ما غير ما نخليه او ستاغنونت.
0: باهي.
1: جست نعملوا
0: نبخوا بخان.
1: نبخوا بخان
0: هكا لغة الشانتي.
1: والنصيحة الثالثة والمهمة برشا الفو ليميتي الوقت نتاع الملكساج والكولاج. ديما ماذا بينا نقصروا بالوقت نتاع الملكساج والكولاج باش البيتون يدخل فيسع في البريز نتاعو والكور معاها.
0: أولا وأخيرا. شكرا لك آدم جلال مهندس المستشار في الهندسة المدنية، تلقاوا كالعادة معنا في أخشيماغ المرة الجاية نحكيو شوية على حاجات قلقت المواطن التونسي. وفما حاجات اللي ما عطيهمش أهمية كبيرة كيما لي بورش باغ إكزومبل لي بورش دونتخي لي بورش تاع المدارس، ولهنا باش نرجعوا شوية الحادثة صارت قبل، دونك شنو هو البورش هذايا وقيمته وكيفاش سيلو الكالكول نتاعو والامبورتونس نتاعو، دونك إن شاء الله مع جاي ليلي من بعد.
1: ميرسي
0: ادم شكرا ليك. دونك غنايا نرجعو لكم كاملين تو سويت في أخشيماغ، وما تبدلوش الموجه باش نحكيو كيفاش تنجم تتصرف في دارك في قصان الضوء، كيفاش اذا كان عندك منزل ذكي شنو تعملوا، خاصه البديل السحري خليني نقول للضوء هذاك اللي جينا مستاك، كيفاش نجم نبدا عندي بديل في داري من غير ما نتقلق اكو تيرم ا مويان تيرم اي لون تيرم. خليكم

0: une fan de notre page officielle Facebook Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Le quotidien بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
3: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
2: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك
3: الدارك باور باش تطلع على برا في البيرفورمانس
2: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
3: رياكتور توا في تونس بل في نويتي
2: رياكتور بوش يور ليميتس
4: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشي ماك مع أسماء الجربي
5: مع أسماء الجربي
4: على جوهرة اف ام تي في شوف أسماء واتمتع واتمتع
6: رجعنا لكم في أرشيماك توتسويت نحكيه على دوسي أرق التوينسة الكل خاطر حياتنا الكل حاليا ولات مربوطة بالضوء 100% بالأخص ديارنا لميزو انتليجنت متاعنا كي سون كونكتي ومعقصا الضوء ولينا نحسو كينا الكلنا واقفين كيما نقولو جيست مربوطين بخيط متاع الضوء على هذاك اليوم في الدوسي أرشيماك اليوم باش نفهمو علاش الضوء هذا قاعد يقص شنو الحلول الموجودة لتفادي مشاكل قصان الضوء وشنو الحل البديل اليوم في الدوسي أرشيماك ضيفنا سي وسام الشاهد مختص في أشغال الكهرباء وأجهزة المراقبة والحماية والمنازل الذكية سي وسام أهلا وسهلا بك في جارة فهم.
7: مرحبا بك مدام أسماء شكرا على الاستضافة
6: شكرا لك اللي اليوم قبلت أنك تعطينا دي ديتاي اللي ديتاي ذو ما ينجموا يحلوا عينين برشة توينسة وينجموا يفتحوا لنا أفاق زادا كيفاش نجم نلقاو حلول للمشكل اللي قاعدين عايشين فيه الكل
7: أكيد لازم تو نبدلوا شوية نوسيون تاعنا باش نخموا ان باش معناها نخمو ان باش
6: نلقاو
7: الحل ولي سوليسيون تو باش خاطر دوري نافون مش ولي عندنا برشا مشاكل نتاع قصان ضو
6: خاطر عندنا مشاكل تقيه كبيره
7: تقيه خاطر ستيك قاعد تقص في الضو خاطر عندنا عدم توازن
6: هذا هو خلينا نبداو علاش الساعه ستيك قاعد تقص في الضو حاليا نفهموا لو برانسيب
7: هي تقص في الضو خاطر بالحق عندنا عدم توازن ونقص بين استهلاك الذره والانتاج باش مثلا معناها المولدات نتاعنا تو حاليا في اوقات الذروه ماهيش مكفيه للحرفاء وماهيش مكفيه للشركات ماهيش مكفيه حتى معناها الكونسوماسيون طلعت اكثر برشا من البرودكسيون هذا هو شنو قاعد صاير هذاك علاش هي تو ستيك التجت القطع الايرادي والمبرمج اللي صاير اليوم في كامل الجمهوريه نسميوه باللغه الفرنسيه الديليستاج علاش تلتجا للاستاج تو سامبلومون لتخفيف الاعباء على المولدات نتاعها.
6: داكوغ.
7: هذا هو
6: الهدف الرئيسي.
7: الهدف الرئيسي وابري تو هي باش تحمي زاد البلاد من البلاك اوت اللي هو كيما نقولوا احنا البان جينيرال اللي يصير اللي كان صار بان جينيرال ماك تعرف معناها باش يرجع تحب له مده.
6: صحيح.
7: دونك لهنا
6: يعني حل نقولوا احنا لابد منه.
7: لابد من الحل لابد منه والضوء باش نقول لك كيف اللي هو ما يتخزنش مش كيما الماء الماء نعملوا لي باراج نعملوا نلقاو فيه الحل لكن الضوء لا الضوء معناها الوحيد اللي يستهلك الانستون دو برودكسيون
6: داكوغ
7: ما فماش
6: ما فماش حتى طريقه باش نخزن ومن بعد نعاود
7: لا لا لا ما فماش
6: داكوغ
7: ما فماش
6: باهي دونك شنو هو اللي ينجر على قصان الضوء هذايا خلينا نحكيو اولا تاثيره على الاجهزه الكهربائيه برشا ناس شفنا حتى في الفيسبوك يقول لك كيفاش النجم نطلب تعويض على اتلاف الاجهزه الالكترونيه اللي شريتها كيفاش النجم نعمل صارت بالحق مشاكل كبيره
7: هو
6: برشا
7: هو اذا كان نشوفوا بوان دو فورنيسور ياخذ من عنده انت
6: قرب شويه
7: الميكرو ميناجي ولا ياخذ من عنده انت لو برودوي بصفه عامه
6: اي
7: راهو ما يستعرفش في امور الاتلاف نتاع الضوء معناها اذا كان حاجه تحرقت بالضوء ما يستعرفلكش يقول لك انت تاخذ البرودوي تحميه
6: باهي
7: اوتوماتيكمون لازمك تبدل النوسيون نتاعك كيما تاخذ البرودوي هذاك تاخذ اون باراليل ليكيبمون اللي تحمي البرودوي هذاك
6: في تونس تهلي ما عندناش النوسيون هذيا ما عندناش لي برودوي ونزيد نحمي
7: عندنا كان في بون موجوده نخدموا فيها مع الشركات الكبار ياخذوا كيما ياخذوا الارموار انفورماتيك نتاعهم بيان ايكيبي اي ترو شير دونك يلتجؤوا باش ياخذوا لي زوندولور
6: لي زوندولور
7: لي زوندولور يو بي اس
6: اونلاين
7: خاطر فما دو سور دوندولور، فما الان لاين وفما الاون لاين. الان لاين جوست بور لوتونومي، بون انا كنت نخدم قص الضوء باش ما نضيعش خدمتي، ناخذ 5 مينوت 10 مينوت ماكسيموم نسجل خدمتي تقص عليا. لكن لي زوندور اون لاين لو بي اس هما يحميو وفي نفس الوقت يعطيو لوتونومي، انا ستابيليزاتور، انا كي قص الضوء ويرجع في الرجعة نتاعو ما ينجمش يرجع 220 ينجم يرجع حتى 280 دونك هو يلابسورب الشوك هذيك ياخذها ويعطي ليكيبمون البزوا نتاعو اللي هو 220
6: داكوغ.
7: لهنا نكونوا حمينا او موا لي زيكيبمون نتاعنا.
6: وهذا يتحط في الانستالاسيون جينيرال والا في كل
7: السورس.
6: ماكينه واحده؟
7: لا يتحط في السورس.
6: في السورس،
7: في السورس
6: يعني بحذا المونجيلا نتاعو.
7: اي اكزاكتومون. وراهم يختلفوا معناها فيهم برشا انواع، معناها يبداو من لان كافيا حتى ال 10000 فيا اللي هما 10 كافيا، باش انا هو اللي مش يركب لك مش يشوف ليكيبمون تاع دارك شنو تكونسومي امبيراج شنو تكونسومي فولتاج، ومن غادي هو باش يعطيك ليكيبمون لوندولور اللي هو ادابتي على الماتريال نتاعك.
6: واضح. بي دو بوان دو فيو سيكوريتي، احنا عندنا لي كاميرات سيرفيونس، عندنا لي سيستيم دالارم، دونك يتقص عليهم الضوء، تتقص الانترنت، دونك اوتوماتيكمون، دونك باش نضيع انا بيان سور لا سيكوريتي دو لا ميزون. كيفاش
7: نعمل؟ تنجم دارك تقعد محلول.
6: جوستومون.
7: تنجم بابك يقعد محلول. فهمت، تنجم بابك خاطر يتسكر ويقعد مسكر.
6: اي فيس فيرسا جوستومون، معناتها في المنازل الذكية توا كل شيء معناتها اوتوماتيزي، دونك كل شيء بالتليفون بالكوموند، دونك نجم نقعد لبرا ما نجمش ندخل دار.
7: أكيد.
6: كيفاش نعمل؟
7: الحل هو هو يا مش نلتجؤوا لي زوندولور هذوما لو بي اس، يا الجروب الكتروجين.
6: داكوغ.
7: اللي هما توا بالحق عليهم بزوان برشا. توا ليزيتود الكل على اللي مش يعمل اون فيلا ولا مش يعمل حاجه راه اوتوماتيكمون يخمم في في الجروب هذا الالكتروجين. يخدم بالبترول، يخدم بون شنو وقت اللي يقص الضوء هو مش اوتوماتيكمون مش يقلب على الجروب. باش او موا انت تنجم تسكر دارك، تنجم تخرج من دارك، تنجم تعمل اي حاجه، خاطر في الحاله العاديه ما عندك حتى مويان دو سيكوريتي، معناها مويان دو باش تحمي ليكيبمون نتاعك، معناها يا باش يتحرقوا ليزيكيبمون الكل.
6: صحيح.
7: وما تلقاش حق. بالحق ما تلقاش حق.
6: اي خاطر هذا
7: لا مع الفورنيسور نتاعك اللي بالك.
6: وي.
7: لا مع
6: اللي يركب لك، لا مع
7: الاداره. معناها الاداره تحب لها برشا بابراس، وانت وقتها معناها باش تقعد بلاش كليماتيزور، باش تقعد بلاش فريجدير، باش تقعد بلاش تلفزه.
6: صحيح.
7: دونك مش تلتجأ انك باش تشري اكسترا، ومن بعد تقعد تتبع عدليا ولا قضائيا ولا اللي هو باش يصير.
6: بي في الحاله هذه دونك خلينا ناخذ فكره، انت بروفيسيونيل دو دومين، دويله صغيره اس بلس 3 برا نقول، معناتها جروب الكتروجين قداش يتكلف تقريبا؟
7: بون اس بلس 3
6: سولون
7: ليكيبمون الموجوده
6: دار عاديه، معناتها اقل جروب الكتروجين لازم للدار قداش تقريبا؟ قداش يتكلف؟
7: من 15 ل 20000.
6: من 15 ل 20000. معناتها يا جماعه يلزمنا البخي هذايا والتكلفه هذايا
7: حتى
6: الانستالاسيون ناخذوها بعين الاعتبار توا في التكلفه نتاع الديار.
7: اكيد.
6: هذايا مهم برشا. وفيلا 2 متر دونك توصل حتى لقد ايه؟
7: توصل حتى 10 كافي، توصل حتى 16 20. معناها شوف راهو مادام ما تنجمش انك تنجم فيلا صغيره وفيها برشا ايكيبمون.
6: داكوغ.
7: دونك ديما الجروب الكتروجين ولا لي زوندور بي اس اللي ركبوا هذوما على المانتيان تومبوغيغمون، هما ماهمش باش يشدوا نهار كامل تومبوغيغمون، لي جروب الكتروجين ينجم يشدك نهار كامل. هذوما مثلا مش يركبوا على البوكس انترنت، باش نحكيوا على المنازل الذكيه.
6: بيان سور لي ميزون انتيليجونت سورتو اللي احنا توا كوم دي اركيتكت قاعدين نشجعوا على ميزون انتيليجونت على لو كونفور نتاع لوتيليزاسيون، دونك لهنا كي يتقص الضوء نوليو في مشكله كبيره.
7: دون تو لي كا هو كان من الاول الحريف يخمم في السيكوريتي نتاعو انه باش يحط لوندولور نتاعو ولا جروب، ما عادش فما حتى مشكله.
6: داكوغ.
7: المشكله تصير كي هو يحط ليكيبمون هذاك من غير حتى سيكوريتي ومن غير حتى دونك هنا مش يضر منه ولا منه، خاطر هو ليكيبمون معناها نتاع الدوموتيك ولا لي كاميرا سيفيونس ولا سيستيم دالارم راهو كيما فور وكيما راهو سيستيم بيريفيريك، معناها ايكيبمون من لي زيكيبمون اللي في الدار.
6: داكوغ.
7: ماهوش سبيسيال انهم يهمهم
6: حاجه سبيسيال.
7: دونك هو معناها كي يجيو نخمو احنا كيما شرا هو نجم فور وشرا كذا، دونك مش يشري
6: الجروب نتاعو.
7: الجروب نتاعو
6: باش
7: يحمي
6: جماعه اللي عندها الفوتوفولتايك. برشا ناس توا قاعدين يسالوا فينا، انا ركبت فوتوفولتايك في الدار يا اخي، كيفاش عندي فوتوفولتايك ويتقص الضوء ويتقص معاه الكونسوماسيون؟ هذا اللي التوانسه ماناش فاهمين الفوتوفولتايك الضوء منين يجينا غيالمون، ماهوش يجي من لي بانو ديريكتومون
7: هكا ولا
6: يجي من ستيك. فوالا
7: نقص الضوء تقص عليك ستيك اوتوماتيكمون. انستونتاني. هذاك عايز يخمو في لي زوندولور
6: اي
7: باش يخزنوا فيه الطاقه اللي مش تصنعهم كل اللوحات هذيك باش الوقت الذروه يقص الضوء ما يقصش عليها.
6: داكوغ.
7: دونك الناس الكل ولات مربوطه باللي باتري وبلي زوندولور هذوما باش ياخذوا بعين الاعتبار.
6: دونك نزيدوهم للتكلفه يا جماعه كالعاده نتاع الانستالاسيون تاع الفوتوفولتيك.
7: اكزاكتومون.
6: داكوغ.
7: اكزاكتومون.
6: باهي لهنا نحب نعرج فما برشا توا دي بوبليكاسيون في الفيسبوك هاو عندي هذايا تخزن هاو اونديلور كذا هاو جروب كذا. لهنا نحبك انت كبروفيسيونيل تحذر العباد وتقول لهم انهم يشريوا من عند كلكان دو فيريفي دو سيرتيفي وديما فما لافي دان بروفيسيونيل.
7: اكيد. هذايا سي تري امبورتون. هو تري امبورتون خاطر فما شركات معينه اللي تبيع في الماتريال هذايا.
6: بالضبط.
7: دونك احنا كي كونسلتيو ان بروفيسيونيل ما كونسلتيوش نيمبورت كي اللي على صفحات
6: التواصل الاجتماعي واللي قاعد صاير واللي يستغلوا في
7: الفترة. انورمومون قاعدين يستغلوا ويضروا في العباد.
6: وي.
7: خاطر يعطيو فيهم في دي بخي بالحق ماهوش نورمال.
6: صحيح.
7: ايجا خوذ هاو بيكس مونتون تحمي دار قلت له هو لا سي با كوم سا معناها هو راهو باش تجيب ان بروفيسيونيل باش يجي يعني الكتريسيان ولا شركه اي كو سوا باش يعمل لك الكالكول كل شيء بالكالكول
6: نتاع
7: لي بيزوان نتاعك ويخلي لك مارج مينيموم 30% باش يبدا يخدم مرتاح ويعطيك الادريس ولا هو يجيب لك الادريس اللي باش نمشي ولا ناخذ من عندها افيك غارونتي
6: سيرتو افيك غارونتي يا جماعه سيرتو
7: اي خاطر توا راهو برشا تشري ما فماش غارونتي
6: صحيح
7: دونك باش نضروا لهنا مش ندفعوا فلوسنا ونضروا مرتين
6: لو
7: برودوي هذا كان ياخذوه ويطلع مش افيكاس باش نلوحوا وناخذوا برودوي اخر افيكاس دونك صرفنا مرتين
6: فلوس
7: هذا هو
6: دونك هذيك الضريبه انك ما تعديش باغ ان بروفيسيونيل ديما انك تخلص مرتين وتدفع مرتين وثلاث
7: لازمنا ديما نكونسلتيو ان بروفيسيونيل في الامور هذه راهو بالحق فما برشا دخلاء يدخلوا على الخط يستغلوا الفرص كيما تو
6: خاصه
7: وي ونشوف يعني قاعد نشوف في الفيسبوك في برشا حوايج راهي ماهيش لوجيك
6: وي
7: هذاك علاش معناها لازمنا بالحق نعرفوا لشكون نمشيو وموجودين لي زادريس كان كونسلتي ان برو مش يهزنا الادريس معناها فيابل ومريق دونك لهنا نوليو نمشيو في الطريق الصحيح
6: وما تستغلهاش خاطر راهو لو كو نتاع انك تخسر الاجهزه نتاعك تخسر السيكوريتي نتاع دارك راهو اغلى برشا من انك تشري حمايه للدار نتاعك
7: اكيد
6: نخلي النصيحه الاخرانيه ليك وسام
7: النصيحه الاخرانيه هو اني كيما نقولوا مون بروبر افي معناها
6: oui.
7: ماذا بينا باش توا بور لو مومون خاطر راهي المشكله هذه نتاع ستيك راهي ماهيش مش تحل في ست شهور ولا في عام سنه وراهي مازالت راهو مازالت برشا ايكيبمون زعما تنفستي في ستيك باش انها توفر الطاقه وقت الذروه هذه اللي توا قاعدين بالحق فيها انستونتاني توا المشكله اللي قاعدين يقصوا بارسيال وعلى الناس الكل والناس الكل داخله بعضها ومش فاهمه شيء وماتريال نتاع العباد قاعد يتحرق فما زاد تجار قاعد تتلف في في في في
6: السلعه
7: في السلعه نتاعها دونك لهنا راهو ماذا بينا من تو نخمو ولا مش ينفستي ولا حتى عنده ان بتي بروجي ولا عنده فيلا ولا كذا ينفستي في في في في الامور اللي هي الجروبات هذه الكتروجين هالي زوندولور باش اوموا يحمي روحه ويحمي زيكيبمون نتاعو
6: شكرا لك وسام وسام الشاهد مختص في اشغال الكهرباء واجهزه المراقبه والحمايه والمنازل الذكيه عطى لافي نتاعو اليوم ولا في بروفيسيونيل سي سكي كونت دونك ردوا بالنا على رواحنا ردوا بالنا على ديارنا il ne suffit pas باش تكون عندك دار مزيانه ودار كونفورتابل ودار فيها لي زيكيبمون الكل ولكن يلزمنا نحميو رواحنا ونحميو لي زيكيبمون نتاعنا ونحميو ديارنا زاد كيف كيف ونخمو ا لون تيرم ا كور تيرم ا مويان تيرم اي ا لون تيرم ونحطو لو كو نتاع لي زيكيبمون هذوما كما قلنا في الكوم تاع الدار في الكوم تاع البني كما نحطه في السيمان وفي الياجور نحطه زادة في الحماية متاع ديارنا يلا أغنية ونرجع لكم كاملين في أرشيماك

مستمرين معكم برشا في أرشيماك، حكينا برشا مواضيع مهمة، أكيد ترجعوا تلقاوها على صفحتنا الرسمية جوهرة اف ام في الفيسبوك. تتسويت باش نعطيكم بغيف مع نصائح معمارية ضد الحر وكيفاش نجموا نتجنبوا أن تدخلنا سخانة لديارنا. أولا إذا كان بيان سور باش نحكيوا على أول طريقة هي العزل، وما أدراك ما العزل. دونك العزل كان مازلت تبني في الدار، دونك خمم في عزل الجدران والأسقف، يا إما بالخفاف وإلا باللين دو غوش، وإلا بيان سور إذا كان كملت والسطح متاعك حاضر ومبني ومرك واضحة، دونك حاول أنك بيان سور تعمل عزل السطح متاعك، يا إما تدهنه بلون أبيض يعكس الضوء، وبيان سور تنجم تعمل له غوفيتمون رخام وإلا غري ولا حتى فايونس ينجم يحميها. والإتانشيتي الإتانشيتي الإتانشيتي ثلاث مرات هذيك اللي باش تحميك وتحمي السطح متاعك، خاطر السطح أكثر بلاصة تضرب فيها الشمس وأكثر بلاصة بيان سور تسخن الدار كل. دونك العزل متاع السطح متاعك يخليك تعيش مرتاح في الصيف. بيان سور تنجم فوق السطح متاعك تعمل تيراس جاردان، دونك لهنا تولي تنقص بيان سور الشالور اللي داخله، تنجم تعمل بيرغولا، البيرغولا هذيك تنقص عليك كيف كيف الشمس اللي داخله ديريكتومون في السطح متاعك. بالنسبه للشبابك دونك نحاولوا باش نعملوا التظليل متاع الشبابك ثانيا، دونك نستعملوا لي بريس سولي خاصه في الجهه الغربيه والجنوبيه. لي بريس سولي يعطيو ايفي مزيان بالنسبه للفنادق، يحميو زاد الدار، يحميو الانتيميتي متاع الدار، ويحافظوا زاد على السخانه والبرد متاع الدار في الصيف ولا في الشتاء. دونك نحاولوا لي بريس سولي هذوما يكسروا الاشعه متاع الشمس باش ما تدخلش. لي ستور اكستيريور زاد مهمين برشا، كيما البرسيانات متاعنا قبل لك اللوح راهم ياسر محلاهم، على خاطر بالرسمي هما يقوموا بالعزل، على خاطر اللوح يعزل ويبعد الشمس بك لي بيسير نتاعو. باغ كونتر الالومنيوم احنا توا بلوز او موان، واذا كان فما حديد زاد اكسترودي باغ اكزومبل، دونك لهنا نلقاو السخانه داخله اكثر واكثر. دونك بيان سور لي ستور عندهم مهمين برشا، لي ريدو ستوب سول زاد كيف كيف، والجار بربي اللي قدام الفساد راهم يظلوا ويعطيو امبيونس مزيانه. بالنسبه لي فيتراج نحاولوا ديما نعملوا فيتراج دوبل فيتراج، وكان يلزم حتى تخيب الفيتراج، وزاد معاه دي فيلم ريفليكتور اللي تنجم تولي تعكس الاشعه سورتو الاو في اللي باش تدخل للدار. ثالثا نحاولوا نحسنوا التهويه الطبيعيه للشبابك، دونك شبابك يكونوا ماكسيموم، يكون الديمونسيون نتاعهم كبيره. دونك بيان سور نبعدوا على الشيره الغربيه والجنوبيه للدار، ونعملوا الشبابك نتاعنا الكبار لا فونتيلاسيون، ونرجعوا لي فونتيلاتور نتاعنا القدم هذوك في السقف راهم ممتازين، ينجموا يهويوا شويه خاصه كي يتقص علينا الضوء، دونك يعملوا ريفريشيسمون نتاعهم. ولا زاد كيف كيف لا في ام سي اللي هي لا فونتيلاسيون ميكانيكمون اسيستي، دونك بيان سور زاد كيف كيف تعاون ياسر بوغ ليكستراكسيون نتاع الهواء. لي روفيتمون كيف كيف نتاع الفساد، لي فساد فونتيلي، لي فساد زاد كيف كيف لي روفيتمون بالغري وبالرخام، الماده هذيك تكون عزل حقيقي للواجهه نتاعي، الواجهه اللي هي اكثر بلاصه تدخل الضوء وتدخل زاد كيف كيف الشمس وتدخل السخانه. دونك كل ما تكون فما حمايه كما قلنا بلي فساد فونتيلي بالرخام بالحجر كما كانوا قبل، نرجعوا لتوزر كيفاش كانوا يخدموا بالحجر نتاعنا والحجر غير فراكتير وكيفاش يخدموا بيه، وكل لي بريس سولي نتاع قبل.

كون يعملوا فيهم سيتي انجينيو دونك نعاودوا ميسالش اون سانسبير دو سا خاطر تونس الكل ولات فيها مناطق حاره مش كان جنوبك هاو ونجموا نحميوا رواحنا في ديارنا. كانت معاكم اسماء جربي المهندسه المعماريه وكان معنا خبراء برشا اليوم في اخشيماغ من الهندسه المدنيه من كيف كيف لي انستالاسيون الكتريك والمختصين في اجهزه المراقبه وحمايه المنازل الذكيه. هذا الكل اكيد ترجعوا تلقاو كل النصائح نتاعنا موجوده على صفحتنا الرسميه في جوهر اف ام وديما نصائح موجوده في اخشيماغ. شكرا لكم اللي تبعتونا، نتقابلوا كالعاده السبت الجاي في بون بلان ولحد الجاي في اخشيماغ. شكرا لكم، بقيه متابعه طيبه لبقيه برامج جوهر اف ام. ا تري بيانتو.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
6: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج الخلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
5: Publicité
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة FM بسمة سعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تشهد المحطة السياحية نابل الحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت خلال شهر جوان الماضي 122 ألف وافد، أي بزيادة تعادل 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفقا لما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة نابل حمامات وحيد بن فرج. بن فرج أضاف في تصريح لوكالة تنسفريق الأنباء أنه تم خلال الفترة المذكورة تسجيل 512 ألف ليلة سياحية، مبرزا أن تسجيل مؤشرات إيجابية ومشجعة بالمحطة السياحية نابل الحمامات مع بداية ذروة الموسم السياحي ينبئ بموسم سياحي واعد ومتميز. دوليا، استشهد فلسطينيان واصيب اخرون هذا اليوم الاحد بقصف مدفعي اسرائيلي شرقي مدينه غزه، وفقا لما نقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصدر فلسطيني محلي. اعلن الجيش الامريكي امس مصرع جنديين في المواجهه مع ايران، وذلك خلال قصف ايراني على قاعده عسكريه امريكيه في الاردن، وبذلك يرتفع اجمالي قتل الجنود الامريكيين منذ بدايه الحرب في 28 من فيفري الماضي الى 16 قتيلا. قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكرانية أندريا سيبيا اليوم إن روسيا قصفت بلاده بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في هجوم واحد منذ بدء حربها الشاملة، وأكد أن روسيا أطلقت نحو 40 صاروخا في هجومها على العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل وإصابة عديد الأشخاص. أعلنت الصين عن تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي المنعقد في مدينة شنغهاي، في خطوة تعكس تصاعد أهمية الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا العالمية، وفي مسعى منها لبناء إطار دولي جديد يركز على التعاون وتبادل الخبرات ووضع قواعد مشتركة لتطوير هذه التقنية واستخدامها.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة FM Tendance
8: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
9: أريدو، طور عالمك.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة كلنا راح في توندونس نحكي لكم على الأرقام. رقم اليوم هو 4.9%، هو رقم سلبي وتراجع بنسبة 4.9%. نحكي على شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللي تراجعت عالميا بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، وصلت 68.2 مليون أباري هذا وفقا لتقرير خرجته الإيديسة واللي تتعرفوها الشركة هذه اللي هي International Data Corporation. يعتبر هذا أول انخفاض يشهد السوق بعد 9 أرباع متتالية من النمو. IDC تفسر التراجع هذا إلى استمرار أزمة نقص شرائح الذاكرة الرام إلى جانب مشاكل في مكونات التخزين وخاصة التوترات الجيوسياسية اللي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية. لنوفو نلقاوها تتصدر سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية خلال الربع الثاني من 2026 والباردو مارشي متاحة 24.4% بالرغم من انخفاض بنسبة 2.1 مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. HP نلقاوها في المركز الثاني والباردو مارشي نتاعها 19.1% والتراجع على أساس سنوي وصل 9%. ديل نلقاها في المركز الثالث والباردو مارشي 13.6% وانخفاض في الشحنات بنسبة 5% حسب موقع جادجت 360 الهندي. وعلى عكس معظم الشركات المنافسة أبل نلقاها تتمكن من تحقيق نمو سنوي وصل 10.1% في شحنات أجهزة الكمبيوتر والباردو مارشي 9.9% ونلقاها تحت المركز الرابع. وإيديسة يقول لكون الأداء هذا جاء بالتزامن مع خروج لاباريل ماك بوك نيو واللي عاون شركة الأبل على تعزيز المبيعات متاعها رغم اللي كون السوم متاعه طلع بما يتماشى مع الزيادة العامة في تكاليف السوق. آخر مرتبة اللي هي المرتبة الخامسة نحكيه فيها على شركة الأزوس والباردو مارشي متاعها اللي هي 7.4% ونمو طفيف بنسبة 0.2%. هذا شو اللي عنا اليوم في تندانس. نعاود نذكركم بالترتيب: لنوفو في المرتبة الأولى فيما يخص البيسي، HP في المركز الثاني، وديل في المركز الثالث. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نبدأ مع بعضنا أسبوع جديد. تري بون ديمانش أتوس في الأمان.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 76 24 3000.

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام. تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان. مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله يا ربي نهير يكون بصحة وبسلامة للناس الكل، حتى كان سخانة نتحمله لا غالب، هذاك هو نستنسوا بالوضع، نستنسوا باللي موجود. دونك إن شاء الله نهاركم مبروك، هذاك شو نقولوا، نحاولوا كيفاش نتأقلموا مع الأوقات الكل، هذاك علاش أنا نعملوكم متفرهدة معنا على موجات الدنيا وما فيها. ليكيب حاضرة الكلها بيان سور، تيم موزيك جينا موجود، نقولكم تباعا وخياتي اللي معايا اليوم، سامي دويري بالإخراج التقنية، ياسمين الجديدية في الإخراج الرقمي، سعاد في استقبال تليفوناتكم على تكتبون على 36 300 ألف، تشاركوا معنا هكاك تربحوا معنا من ريستو الزمني اليوم، باش تربحوا سيمفونية مزيانة من المشاوي اللي حلوة برشا، شوية أخرى يكون معنا سالم يلتحق بنا بالستوديو. أنا معكم أحلام غيران كالعادة، أعداد وتقديم، لكن راني ديما كتاب سخان بتيم موزيك جينا، ونقول له صباح النور والسرور شيف حلمي.
3: أهلا وسهلا، صباح النور،
2: شنو حوالك؟
3: إن شاء الله تكون بخير الناس كل، الحمد لله لاباس. الطقس كما تعرف هو سخانة سخانة، إن شاء الله ربي يعطينا بال على قد قلوبنا كما نقولوا فيها، الحمد لله.
2: باش كون ما يحبش
3: كلمه ذي، احنا نحبوها، احنا نحبوها، فهمتني؟ الحمد لله، الحمد لله، كما تعرف اجواء تاع الصيف، شويه بحر شويه هذاك.
2: الحمد لله يا ربي، ريحان صباح النور.
4: صباح النور،
2: شنو احوالك ريحان؟
4: الحمد لله لاباس، عايشك.
2: قل لي ريحان، اول مره تزورنا في استوديو
4: جوهره؟ اول مره.
2: خليني نقول كل المره ترى روحها ولا راجل زيدة ولا أنجل يرور ويحهم عندهم الغرام بتاع الكوجينة بيان سور، يبعثونا لي فيديو ويجيو بحدنا كما اليوم ريحان بحدنا، شايف ولي زكاها أيه. شايف بالطبيعة، شايف الفيديو قال هاي لهذي ها كمان لي مرحبا. هما شنو يا شايف قاعد بيتا طول ضربتني بالمدفونة،
3: مدفونة
2: تخيل مدفونة
3: مع سخانات
2: في 40 سخانة،
3: جو ضربة ضربة
2: دكو شوية أخرى زادة باش تكون بحذنا صديقتنا شيف أمال برجي، زادة باش تعطينا أنواع من السالي اللي تنجموا تحضرون في مناسباتكم الكل. كيف كيف شيف حلمي أكيد اللي عنا دي مجديدنا بجمعية فن الطهي الجميع، واللي شيف متاعنا دي معنا تحيينات جديدة في الكوجينة وكل، شنو يقترح علينا زادة في الأيام السخونة هذية، شنو نجموا ناكلوا وبالراحة أعلى أبدنا، شنو الشغل الشاغل في المجتمع النهارين؟
3: النهارين هذا ما
2: أي
3: مركوب ديموت،
2: أيوة
3: مركوب ديموت،
2: هنحكي ولا حاجة بيها حاجة
3: نتفقوا بيها
2: حاجة تفرحنا فرجة، خاطر تم فرجة
3: فرجة لا فرجة فرجة ماتش كي ماتش كي امبارح فهمت لي 10 بونتو في ماتش بركة، في ماتش
2: بركة 6-4
3: 6-4 الحقيقة فهمت لي الحقيقة، الواحد حتى حد ما كان يتصور، يمكن الانجليزي الصحيح ما كانش يتفائل بالريزلتا هذا،
2: لا بطلع الانجليزي دمه حامي في التيران،
3: شفت
2: قد ما دمه بارد في الدنيا ها، يقول لك دمك كي دم الانجليزي معناتها
3: بارد على الاخر، ما يهموش ما على بالوش
2: طلعوا حامينا في التيران
3: الحقيقة. فرجة ال 15 يوم هذوما الحقيقة فرجة حلوة برشا تبعنا كوب دي موند، اليوم اخر نهار في الكوب دي موند، ماتش مزيان برشا زاد بقوة ربي، باش يكون ما بين الارجنتين واسبانيا
2: زعما
3: 8 بتاع الصباح 8 بتاع الليل 8 بتاع الليل فهمتني ولا
2: خبيا اكيد احنا باش تكون ليكيب كامله فريق الرياضه باش يكون مواكب اليوم النهائي، باش يكون جو اخر على الدنيا وما فيها على جوهره فام، تبعونا وقعدوا معانا برونشي بالحق باش تعديوا جو حلو ياسر ياسر ياسر. دونك هذاك علاش تعدينا بكم الموجات ايجابيه سايبه علينا، مش حابين نحكيو لا على قصان الماء لا على قصان الضوء، قصيتونا كل شيء، قصيتونا كل فرحه، قصيتونا كل نكهه بالحق تعبنا وفما برشا ناس تعبت ياسر زادة راهو راهو الضو يتقص أكثر من ساعة الحقيقة ماهوش ساعة بركة وساعة راهي عندها عندها برشا الحقيقة تداعيات على الدار كاملة على الإلكتروميناجي كل اللي موجود في الدار شكون باش يقفلنا شكون باش يعطينا هل التعويضات هذية بربي نحبوا الدنيا مزيانة نحبوا الدنيا باهية تونس خضرة تونس شابة وتونس الياسمين دوك خليوها ديما فاوحة وديما حلوة خليونا نحبوا بلادنا راهو تعب تونسنا الحقيقة تعبنا راهو تعبنا برشا في ديارنا تعبنا يلا موسيقى ورجعينا.

الجسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت لالا البيا من 9 ل 10 مع احلام غيلان، بون بلون من 10 ل 11 مع اسماء الجربي، دار العيله من 11 نص نهار مع اشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي، ونهار الاحد ارشي ماك من 9 ل 10 مع اسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع احلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: ti. Muzik Gina.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. موزيك جينا موعدها يتجدد معكم ديما كل نهار حد من العشرة للحداش. كيف كيف نحكي احنا ديما نقولوا بي ام بي، ونقولوا زاد الزمني شوية اخرى باش يكون معنا سامفونية مزيانة سميتها انا من المشاوي، خاصة تكون مشاوي على الفحم. لكن قبل هذا الكل انا خلي نقولها يا مرحبا، شحوالك امل؟
2: صافا بيس
1: صافا شايفة؟
2: الحمد لله.
1: شنو الامور كلها هانية؟
2: الحمد لله.
1: أي
2: عريس تو
1: عريس، اي على خلوتك يا شيف تو
2: عايشك
1: لعبة الالغاز شيف حلمي.
3: ايوا
1: يمشي بلا ساقي
3: والله الله،
1: ويبكي بلا عيني. شنو هو؟ حتى سامي نجم يشارك، ياسمين تنجم تشارك، كل يلا
3: يمشي بلا ساقي.
1: اسحاب صحيت، صفق عليها صفق عليها لنا جماعة. كل ما تاخذ منه يكبر. شنو هو؟ شنية هي؟ هاي نقرب لكم، كل ما تاخذ منها تكبر. شنية هي؟ يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الحفرة
2: حفرة
1: به عنده سنين وما يكذبش. هيا سيم، عنده سنين وما يكذبش.
3: مش
1: حاجة تعبي الدار وما تاخوش بلاصة. يلا لفكين الطيارات في الحساب وكل شيء هذا معي. يلا يلا يلا يلا، واحد تعبي الدار الضوء صحيت. صفقوا على سامي، صفقوا
3: على سامي. برافو
1: برافو. هيا سيديا باش نلعبوا لعبة أخرى اسمها جاوب فيسع فيسع. شاف حلمي لون يبدأ بحرف التاء. فيسع
3: بحرف
1: التاء. لون يبدأ بحرف الآء.
3: أبيض.
1: برافو عليكم. حيوان يبدأ بحرف الفاء.
3: فاء.
1: أو صحيح. فيل الفار. إيش عملنا بيه بربي. دولة عربية تبدأ بحرف التاء.
3: صعيبة برشا. صعيبة صعيبة صعيبة على الأخر.
1: أكلة تونسية تبدأ بحرف بحرف الك.
2: كمونية.
1: وش ما آخر؟ أي
2: كسكسي.
1: أي
2: كفتيجي.
1: اي صحيت. اي كعابر. حاجه تلقاها ديما في الكوجينه. حاجه ديما موجوده في الكوجينه. يلا
2: ملح.
1: الملح. بيه تو زيدوا نرجعوا الالعاب شويه اخر.
3: ايوه
1: هيا سيدي، خلينا نمشيو مع صديقتنا اليوم. شنو حوالك الساعة؟
2: الحمد لله لاباس.
1: ريحان. هاني ريحان ونسيت الكلمات نتاع
2: هكا
1: ولا لا؟
3: فما غنية على ريحان.
1: اي فما غنية
3: حقا.
1: عدنا الشواشي محلاك يا سامي، انقذني ديما بالعربية محلاها. توحشناك عدنا الشواشي، نحبوك برشا بالحق، وانسان خلوق برشا
3: ونحبوه
1: ياسر. اوي تابعوه على صفحته في الفيسبوك، ثم ديما عنده جديد وديما يحب تتصور حلوه برشا. قال
2: ايوه نبداو بالمدفونه.
1: نبداو بالمدفونه،
2: الدنيا سخونه ما باش نبداو بالمدفونه. اي احنا نقولوا لها مدفونه، واليهود يقولوا لها بقيله.
1: اي
2: ناخذوا 10 ربطات سلق، نغسلوهم، نحيو الساق ونحطوا له ريقه فور. اونتخو تون ناخذوا ماء يغلي، نحطوا فيه الهرقمه مع عود قرنفل، مغرفه كركم وسنتين ثوم. وفي نفس الوقت بعدها نعملوا الكعابر نفوحوهم كما نعرفوا. تيبل وكرويه وهريسه عربي وثوم ونعناع. نعناع شيح نكعبروهم ونخليهم ريقي شيح بالمدفونه. ومن بعد نرجعوا للسلق بعد ما خليناه برد شويه، باش نعصروه بالقديم الماء نتاعو ونخليو الماء خاطر مازلنا حشنا بيه. واهم تو ايتاب هي باش نقليو البصل. نحطوا شويه زيت على نار هاديه، نقليو البصل يخدم معنا شويه وقت، كي نصيف ساعه ساعه ربع شد الوقت. من بعد نخليو يبرد شويه ونرحيوه في نفس الزيت هذاك، باش نرجعوا السلق ونزيدوا عليه الماء اللي خليني عصرناه منه. فوحوها كالعاده ونمرقوها بالماء، نحطوا الهرقمه ونحطوا اللوبيا. كتيب الهرقمه واللوبيا نزيدوا الكعبر اللحم نتاعنا، كتقر زيدها نزيدوا قرينة الفلفل.
1: ما شاء الله
2: بالصحه وبالشفاء.
1: هذه ما هو خذوها الغسيل
3: رقيد رقيد،
2: وعملوها في الشتاء.
1: وعملوها في الشتاء.
2: هي الحقيقه بنينه
1: بنينه بنينه. شنو تقترح لينا حاجه حلوه؟
2: نقترحوا جاتو غلاسي
1: اي
2: بيسهل على الاخر نعملوا اربع عظمات عليهم زوز كيسين سكر نركضوهم مع بعضهم نزيدوا عليهم كيس زيت بعد كيس حليب كعيبه فلان اللي حاب يزيد عليه حب لي من 300 كيس كاكاو ومن 350 حتى 400 غرام فرينة والفرينة ديما نزيدوها بشويه خاطر كل فرينة كيفاش تشرب نحطوها في الفور مسخن قبل على 180 درجه ساعه غير ربع ومن بعد نحضروا توا الكلاصاج اللي باش نعملوه باش ناخذوا كريم ليكيد نزيدوها كايبتين فلان ساشي كريم شانتيي ونركضوها نحطوها تبرد باش ناخذوا موس الشوكولا كيف كيف نزيدوها الحليب ونركضوها نخليوها تبرد بعد الجاتو نتاعنا طاب نقسموها على اربع طبقات نحطوا رجعوه في نفس المول اللي طيبنا فيه نسقيوه بالقهوه ولا بالحليب نحطوا كريم ليكيد نحطوا الموس الشوكولا ونقعدوا نعاودوا في ليتاب هذه اللي نيوفيو لي زيتاج تاع الجاتو الكل حطوها كونجيلاتور تو باش نعملوا نزينوها ناخذوا شوكولا نوار شوكولا ولي وكريم ليكيد مسخنه باش نذوب لنا الشوكولا نحطوهم الفوق ونرجعوها للفريجيدير بعد زينوها بالمختي فرامبواز فريز سكر غلاسي صحه وبشفاء
1: هي الجاتو غلاسي شد اكثر مما
2: يعطيك
1: الصحة ريحان بوسة كبيرة الأريج بربي خاطر خليت خليفتها محلاها خليني نقول لسامي أخت أريج ما شاء الله عليهم مغرومين برشا مغرومين هكا في ديارهم يخدموا حاجات مزيانة مغرومين ليهم هما للاستهلاك العائلي يعطيكم ألف صحة
2: عايشة دوك
1: باهي باش نسألكم أنا توا طلعوا لي هذايا ثم فما عيد ميلادها هو 21 شكوني اي فيسا فيسا عيد ميلادها 21
3: اللي احنا فيها الدنيا
1: الدنيا الدنيا ما فيها يا جورا هاي وشنو اللي عندها حفله وقتاش الحفله نتاعنا
3: نهار اثنين
1: 25
3: نهار اثنين
1: برافو 24 اوسو 25 في دختيفيس عيد الجمهوريه نهار الاثنين صحيت شاف حلمي
3: نهار الاثنين
1: 20 جويليا
3: ان شاء الله
1: وابتداء من 9:30 شكون باش يجي فيها هاي يلا يلا يلا كان سمعتوا
3: مليح سبورت
1: يلا يلا يلا يلا يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة محبوبي أنا ساعة واللي نحبه واللي نموت عليه ونقول ولدي ونحبه ياسر شكونوا تعرفوه نوردو نوردو بيان سور ولدنا الغالي زاد نور شيبة غازي العيادي وناديا خالص باش يكونوا هما ياثوا الجو الكل باش تكون جوهره تغني في مسرح سيدي الظاهر نهار الاثنين ان شاء الله اللي هو غدوه ان شاء الله بيان سور تنجموا تاخذوا ليتي كي الناس الكلكم تنجموا تاخذوها من سيدي الظاهر من المسرح غادي من الشباك غادي تنجموا تاخذوا بيان سور ومن توا نقول لكم على خاطر راهو موعد حلو ياسر ما تنساوش اللي هو بالاشتراك مع نقابه المهن الموسيقيه والمهن المجاوره وفي إطار مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 يا مرحبا بكم أهلا وسهلا ومرحبا شوية أخرى باش نمشيو مع صديقنا باش نمشيو مع الزمني وكيكا وشنية السمفونية هذية في انتظار زادة كيف كيف نمشيو مع أختنا أمال الشيف العظيمة باش نشوفوا السالي تاع مناسبتنا كل موسيقى ورجعين
4: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين الجمهور باش يغني مع الراديو ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
5: الحب صعيبة مزق لي جاشي
4: غازي العيادي
6: شفت القمر انت أحلى من القمر
4: نادية خالص
7: يا والله ليلة مهبولة
8: يا والله ليلة
4: ونوردو
9: ولا حكينا ولا ردحنا تملت بدنا تجرحنا نقول الحب مفتاحنا وحشتنا في غمضة عين
4: الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim, El Frir.

0: وجه القمر طلع. شكون زعما وجه القمر اللي طلع؟ لا لا يا سيدي زمني بكل جانا اليوم. اهلا وسهلا ومرحبا. ايش نحوالك يا سالم؟
1: صباح الخير حلومه. مرحبا بك ومرحبا بك بالكيب. مرحبا بالكيب الكل.
0: يعيشك يا سالم. شنو الدنيا؟ شنو السخانه اليوم؟ الخدمه
1: كيفاش؟ انا سنه هاتوا بسخانه
0: تتعبوا شويه في الخدمه. بسخانه
1: شويه مسخانه وكاو
0: هاي سيسر رويحكم كهو ربي معاكم هذيك الخبزة. أما تعملوا في حاجة مزيانة.
1: تعملوا في حاجة مزيانة بزا حتى اليوم كي جبنا حاجة عنا مديدة ما خدمناها هي مكليوناتنا هي اللي طلبت إنه نرجعها.
0: تخيبيا أنا سميتها سيمفونية راني وحدي. أما هي شنو اسمها؟
1: هي ميكس بيوند.
0: أي ميكس بيوند أما السيمفونية شب طلعت خطى ربي.
1: ميكس بيوند فيها ليسوس متاعنا وليسالاد متاعنا المعروفة مع كل بلا ذيك العباد كل تحبها. فيها دو فيلي فيها زوز كوتليت زوز كريسبي زوز كبة واربع مرقيس مع الفريت متاعها ولي سالاد كلها كل
0: تخبيا معها الفريت معها. حكينا دي مع الكريسبي احنا قلنا شنو حكينا على الكبة كيفاش دونك الغارنيتور اللي معها سلطة مشوية
1: حمصية سوسالاي ريسة مشوية سلطة خضراء
0: تخبيا ومعها بيان سور الملاوي خبز
1: معها الملاوي الخبز خبزة خبزنا هذاك ديما نخدمو بيه اللي هو الملاوي.
0: ايوه
1: اسمه كان ناس الملاوي معنا
0: به دونك هذيك هي الخبز اللي موجود. هذا قديش يوكل؟
1: هذا يوكل زوز ثلاثة إذا كان عباد ماشي وكالة يوكلهم ثلاثة يوكل. وعنا زاد هو نفسه خاطر هما دو بلا دو بوكس فما الميكس فيونت وفما بوكس سعادة. بوكس سعادة اللي هو كل شيء في الدوبل الميكس فيونت أما في الدوبل أربع كتلات زوز فيليه أربع كبة أربع فلافل ونزيدهم زادة دو بروشيت كباب لحم دو بروشيت كباب بوليه وأربع كريسبي ونزيدهم زادة أربع وينكس. هذا بوكس السعادة يوكل حتى ستة من الناس سبعة من الناس يوكل
0: بي هاي البرشة معناها واحد الحقيقة يبدأ متمتع هنا بال بال بالماكلة اللي بنينا والذوق الحقيقة سورتو المطعم والحاجة جديدة نحكي وإحنا هنا اليوم مش عندنا أوفر هاي
1: عنا اوفر والله باش نكملوا في اوفر تاع الجمعه اللي فاتت خاطر العباد فما شكون راني ما خلطتش على الاوفر ديما يجينا راني ما خلطتش على الاوفر اسكو كي مش نجي اسكو خليوه فما تليفونات جاتنا الاوفر ما تخليوه للناس نتاع الجمعه برك خلي يزيدنا جمعه اخرى
2: صحيح هو بالحق
1: الاوفر خليوه انا خاطر اوفر ساندويتش كي نحكيو على ساندويتش كريسبي اللي مش ياخذ مثلا جازه للفامي وكان عنده صغير يحب ساندويتش ياكل ساندويتش برسع عباد اللي يجي الاوفر ديما هذا يخليه لنا بس كملوا في الاوفر هذاك
0: تري بيان يعطيك الصحه. دونك عندنا ديما اوفر ساندويتش كريسبي
1: ساندويتش كريسبي مع الدجاجه
0: مع الدجاجه المشويه اللي على الحم بيان سور ومع صليتها ومع خبزها
1: كامله
0: تري بيان. اليوم هذا قداش لوكو تاع مش غالي هكا ولا ليه؟ مش غالي برشا هذا الميكس
1: هو بالنسبه لينا احنا يتكلف شويه
0: يتكلف داكوغ دونك في متناول الناس في متناول تري بيان
1: في متناول هما حتى احنا ما الميكس بيون ديجا رزعناها ماخذه في خاطر الكليونات القدامى نتاعنا اللي هو معناها كان نحكيو على كو على ولا بينيفيس ما عندناش فيه ربح جمله.
0: انا قلت لك في متناول الناس الكل دونك ينجموا يجيو يبارطاج دي بلا يطلعوا هما بالك دي ماكلين وانتم كيف كيف دونك ترضيو الكليون تاعكم اللي باش يجي.
1: احنا رجعناها باش احنا رجعناها باش نرضيو الكليونات نتاعنا خاطر الكليونات طلبتهم مش احنا مش احنا طلعنا
0: المهم لو روتور نتاع الكليون ديما عندكم يرجع الكليون تاعكم.
1: أنا كليوناتنا من قبل راهو مش حتى تو أنا كليونات من قبل هي لا تعرف شنو هو الميكس بيوند وهي لا تعرف شنو هو البوكس السعادة هي اللي طلبت أرجو أخدموه طلبونا قدس من واحد علاش قصيتوا عليهم رانا نجي ونحبوا حاجة مخلطة خاطر هو في كل شيء راهو نحكيوا على بوكس السعادة كي تجي فامية حتى بويت بيرسون تاخذ بوكس السعادة بلغتنا احنا فما عباد حتى سبعه من الناس يفضلوا منه راه بلغتنا احنا
0: راه يسعد ايامكم مش نقول لك انا يسعد ايامكم انا
1: حاجه
0: يسعد ايامكم بالكدا خلي المواطن يتفرهد معاكم وخلي الناس تتفرهد وتاكل ماكله بنينه زاده وفرشكه وزاده نقولوا واللي مشويه على الفحم واللي خدمه بنينه برشا. شنو رايك شيف؟
2: حلو الحقيقه فما ان بو دو تو كيما قلنا المره اللي فاتت بالنسبه للسلايد فما ليجوم كوي ليجوم كوي ليجوم هاشي فما لي فيكولون لي فيكولون فما الكريسبي الكروكون لي كروكون فما الحم فما الحم فما برشا حاجات الحقيقه اللي نجم واحد يتنوش منهم حتى ما يحبش حاجه هذيك ياخذ يلقى حاجه اخرى دونك برافو حلو برشا الحقيقه
0: يعطيكم الصحه دونك يلا توا خليني نستنى انا لي ميساج نتاعكم على 85990 تكتبوا جي كيما جوهره هكاك تربحوا معانا اليوم بلا اهداء من الزمني دونك اشتمنيه ميكس تديل الحم داكور وتلقاو بقدره ربي الحاجه اللي تفرادكم وتنجموا زادة تكومنديو حاجه اخرين على بكوموندي على
3: 56 753 329.
0: تري بيان نجم هكاك تعمل كومنت بتاعك وتمشي تلقاها حاضره امورك هنيه سورتو تو ما عينيش نطيب وراه في الديار
2: اي
0: مع السخانه سمعت
2: مع السخانه هذه
3: كوموند حتى ليفريزون يجيك ليفرور وانت في دار
0: تري بيان في السوسه كامله
3: سوسه كامله نخدم على السوسه كامله
0: سوسه كامله
3: كلمنا على البلان تاعك ونبعثوا لك ليفرور وين انت
0: وانا في الزاويه تجيني الماكله تري بيان بيان
3: سوسه كامله نخدموا على وين تحب انت يجيك
0: يعطيكم الصحه دونك خليك ديما برونشي وخليك ديما معزمني اكيكه تلقى الماكله البنينه واللي حقيقه ولفار الحلو كي تمشي تاخذ من عند زمني وانت مرتاحه ما طيبتش في الكوجينه.

0: من جديد أهلا وسهلا والدنيا فيها حلي لكم الأجواء الكل وحلي لكم الأذواق الكل من الأوكسيدونتال للشرقي للتونسي شيخو مع الغنية شيخو مع الدنيا هذيك هي موزيك جينا ما بين فن الكوجينا والفن اللي نسمعوه واللي ترافقكم بيه ديما جوهرة فهم الدنيا وما فيها. خليني أقول لك قديش بشوالي عمرها جوهرة هاي هاي واحد
1: 21 سنين
0: جد وشايف البح معانا تيكي
1: شنية
0: قالك سيمي تيكي طيارة بوياج صحة ليك مشينا المالديف انت تو شبعتك المالديف
1: حضر من المايون حضر كل شيء حضر الفليجة
0: حضر الفليجة هكيك بتلقى روحك بيان سور لا حضر الفليجة ونقص حضرنا على المونديال
1: الفي
0: لا الفينال
1: شخص هو
0: حضرنا على
1: الفينال
0: في حد شيء دوك خلينا نمشيو اكثر مع بعضنا خليني نقول لك يا امال شاف امال اكثر حاجه تخاف منها يلا يلا يلا
2: اكثر حاجه نخاف منها
0: اي

0: ماشي حاجه مفهوم ماشي حاجه كبيره كموقف محرج.
1: ما عندكش حاجه كبيره في اكثر موقف محرج اي
2: اكثر موقف محرج
1: اي كون متصالحه مع روحك كون متصالحه مع روحك
2: ما تحكيش في الديريكت
1: ما تحكيش
2: محرج ما تحكيش
1: باهي نتعداو لعبة اخرى. الاخطبوط عنده ثلاثة قلوب بالحق ولا لا؟
3: صحيح
1: صحيحة؟
3: صحيحة
1: غافو باه تين نقرأ معاكم راني عندي حلول باه. هل الشمس تدور حول الأرض؟ هيا واحد
0: لا الأرض تدور
3: لا لا
0: الأرض تدور
1: صحيح
3: الأرض تدور حول نفسها
1: صحيح وطلعوا يعرفوا الكل مدور طلعوا باه. قولوا لي اخي الزرافة ما تنجمش تكحها وهمشي مرقه طويله مثل صحيت باه. خلينا نكمل لكم هذه. النمله تنجم تعيش بلا نوم ما ترقدش معناها تنجم ما ترقدش بالكل النمله
3: لا ما تنجمش تصورش
1: تقريبا صحيح عندي انا باه. أكبر صحراء في العالم أنا هي الصحراء الكبرى
3: نيفادا يا سبيلي
1: أي أي هذي أنا مش نقرأ هيك تو
3: نيفادا
1: أنتاركتيكا
3: من جيت هذي
1: مرة بركة قولة مرة بركة توك عملنا هكا تفريدة شوية
3: جو
1: أحلى أحلى غنية تحبها يلا أمين فيسا الغناء
2: نتاع نوردو
1: نوردو انا هي
2: الاخره بكل
1: اسمع
3: مالسي
1: عندي برشا مزاحمين في نوردو الحقيقه برشا. اكثر غناء تحبها شاف
3: فيروز فيروز اكثر حاجه
1: اكثر حاجه تحبها اكثر حاجه تحبها
2: ام كلثوم الف ليله وليله
1: هي تعرف تغني ولا تعرفش مش صوتها شيء معنا حد يعرف يغني سالم شنو الغناء تغنيها وانت تبدا غادي في الغستو في الزمني
0: غنايه اللي احنا بالنسبه ما نحطوش ما
3: نغنيوش
1: ما
0: نغنيوش عندنا السير حتى الاغنيه حتى الاغنيه معناها كليونات هي تحكم في الاغنيه يحب يسمع يا
1: ستي ما كتغني على الاقل الدندن الفرزيت
0: انا دندن الفرزيت الله يرحمه انا اكثر اغنيه دندن واغنيه الاطوال
3: ايوا
1: شنو هي اغنيه الاطوال هي من
0: الكل على بعض
1: اعطينا ترايف منها ترى امشي
0: no.
1: انا هي الاغنيه اللي تحبها اكثر مشي بها
0: اللي نمشي خليها اكثر واحده عالم يبغيك الحمر
3: العالم يبغيك الحمر
1: هيا سيدي ما يقول لي الاحمر ولا ديما اشبلوه نمشي ومع شيف امال اليوم شيف امال عملت لنا حويجه مزيانه برشا ترومبلوي دونك مشي في بالي انا سالي بركه يا اخي طلع سالي
2: سالي سكري
1: لا سالي اي سكري
2: سكري
1: هكا نقولوا سالي سكري يمشي في بالهم زوزه بس احكي لنا لله
2: انا سالي فارسي بولي ولا فيون تجيو شنو تحب فيها الكو سيترون وانا لونترومي بيان سور فيها غاناج مونتي وفيها كروكون سيترون والبنه تحكي معناها
1: والبنه تحكي دونك خليني نقول امال معناها الحقيقه تو نشوفوه متصاور توندونس برشا ترومبلوي تو في جيناها في السكري تو شفناها في السالي معاك والزوز الحقيقه
2: في السالي
1: دونك انت في عشوائيتك شاف تلقى روحك مرتاحه مريقله تنظم تعمل كل شيء ديكوراسيون كامله
2: تو معناها تعرف العريس وكل ايكيا فما سيترونا فما
1: انت فم هذه تاخذ لي دقيقه وين بس مصعيديه راهي جايه تو
2: لا لا ما جيتش هي بحر طلعت سالي بحر ما طلعتش سالي بحر
1: سالي بحر الحقيقه يدخلوا على الصفحه نتاعك
2: برجي سالي سكري
1: برجي سالي سكري شبيبه ياسر الصفحه هي شاف معانا في جمعيه فن الطهي للجميع برئاسه شاف حلمي قحبيش. سي حلمي شكون تحب تحيه فيسع؟
3: حب تحيه الحقيقه كبيره وكبيره برشا لجماعه الكوجينه لشيف دو كوزين اي سورتو سورتو لكوزيني لكوزيني شفت في الطقس هذا في الطقس هذايا تلقى الناس مثل في الباربكيو البرا في مثل على الشط وبرا على البيسين على البيسين تلقى الفور وراه تلقى الفور وراه هو يخدم في الكوماندات نتاع الوحده فريمون تحيه ليهم يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه
1: يعطيك الصحه انت زاد شاف حلمي اللي خممت فيهم برشا ميرسي ريحان اللي موجوده معنا اليوم ان شاء الله تتواجد معنا ديما
2: ان شاء الله عايشه
1: مولا نقول لك انا بون كوراج قداش تصور

0: قداش خدمتك ولات حلوه ياسر،
1: خليك ربي يفضلك،
0: مزيانه ياسر، برافو برافو جمعيه فن الطهي للجميع اللي شاف الكل اللي معانا، وخينا سالم ريستو الزمني وبي ام بي. زاد نقول تحياتنا لكم الكل، يعطيكم
2: الف صحه،
0: شكرا لكم. شكرا سامي دويري في الاخراج التقني، اخراج الرقمي ياسمين جديدي، كنت معكم انا احلام غيلان على الدنيا وما فيها. موزيك زينة، خليكم برانشي مع باقي برامجنا وعيشوا أجواء الرياضة وأجواء الفن وأجواء العالمية الكل، تلقاها مع الدنيا وما فيها. باي باي.

0: متى برعاية
1: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: يلا جو صيف السنه حافله انترنت
6: السنه في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك أغاني
2: جوهرة
5: أفلام بيبليسيتي.
1: جوهرة جيت سيت
4: كرنفال أوسو في الدورة 63 السهر الحدث ستار أوسو بلطي

0: الموعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة وزارة الشؤون الثقافية وزارة السياحة قاعة المؤتمرات بيراميد وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم 20 جويلية 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. أكدت الإدارة في بلاغ نشرته ضمن برنامج الآجال الجبائية لشهر جويلية 2026 أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أمس بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة في بلاغها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات لا سيما مولدات الكهرباء، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. دوليا أسفر هجوم شنهم فيصاليون من الطوارق ومتطرفون على قافلة للجيش المالي كانت تغادر مدينة النفيس الاستراتيجية في الشمال، أسفر عن مقتل 50 عسكريا بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية محلية لوكالة فرانس بريس هذا

0: يوم. هذا الهجوم يعد من بين أكثر الهجمات إيقاعاً للقتلى في صفوف الجيش المالي منذ اندلاع النزاع في هذا البلد الواقع في الغرب الإفريقي قبل 15 شهراً. كشف مسؤول إسرائيلي عن استعداد تل أبيب لاحتمال استهدافها من طهران، ليس فقط بالصواريخ والطائرات المسيرة بل أيضا عبر تفعيل وكلائها بالمنطقة. وأكد المسؤول الإسرائيلي وجود حالة من التأهب داخل كيان الاحتلال وخارجه، لا سيما بعد إنهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. جوهرة اف ام.

0: عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ماما وحيدة وعمو سامي والمزور. عسلامة يا مزور.
1: عسلامة، مرحبا بكم.
0: بشرة الغالي، بشرة الشعبوني والأورج، تحياتنا يا بشرة. عنا ضيوف مزيانين ومحليهم محليهم محليهم محليهم، بنوتات مزيانين ومعاهم أمهاتهم الجميلات أيضا. اليوم المتسابقين معانا فما أماني سلامي الأم، عسلامة أماني.
2: عسلامة مدام وحيدة.
0: والبنوتة المزيانة فرح اليزيدي، عسلامة فرح.
3: عسلامة مدام وحيدة.
0: ومعانا الأم الجميلة أيضا سلمى جويني، عسلامة يا سلمى.
4: عسلامة مدام وحيدة ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: ومعنا البنوتة التحفونة
5: عسلي مدتة واحدة
0: إيناس اليزيدي. قولوا لي انتم تقروا بعضكم
5: اي
0: شنو تقروا بعض؟
5: نتعم محسوب اخويت.
0: محسوب اخويت، دونك الاخويت هما اللي باش يتبراو ما بعضهم، الاخويت باش يتبراو ما بعضهم. نمشيو للكواليس ونعملوا تحية المروة الجميلة الرائعة، عسلامة يا مروة. في الاعداد الى جانب سامي بالطيب نادرة ترابلسي، عسلامة يا نادرة. في الاطار البيداغوجي والاستشارة البيداغوجية صابرين بن ناصف، عسلامة يا صابرين. معكم بطبيعة ماما وحيدة. قبل ما ندخلوا للفقرات اللي انتم تاول في الحلقة الثالثة هذه تعودتوهم، مش هكا يا مزاور؟ تعال
1: الفقرات. ايه ما لا
0: شنو الفقرات يا مزاور؟
1: برشا فقرات، فما فقرتين على اليمين وفما فقرة على اليسار.
0: مزاور احسن حاجة ما عادش نسألك انا. قبل ما نمشوا للفقرات باش نقول لكم اللي فما خبر مزيان مزيان يا مزاور.
1: كيفي انا؟
0: اكيد انت مزيان يا مزاور، شعرك عجبني يا مزاور. خبر مزيان من كارتاج لاند الحمامات أركاد لوميير، وفما برشا تشالنج وفيكتوريز وبرشا جو أركاد لاند كارتاج لاند الحمامات. فما جيمز، فما باسكت، فما ريتشينج، فما بونتشينج محليه لونجلي متاعي، وفما جو دو ريفليكسيون. دونك هذوما كل في الحمامات، تقص تسكركم تشوف كارتاج لاند. وبعد عندكم كيفاش نقولوا يا مزور؟
1: بعد ما نقصوا تسكر ناخذوا بيهم كادوات.
0: صحيت، بعد ما نقصوا تسكر ناخذوا بيهم كادوات. اليوم كارتاج لاند ترحب بالناس الكل، وعندكم برشا كادوات وبرشا حاجات مزيانه وبرشا جو في كارتاج لاند. متفقين معانا اماني، ومعانا بنوتتها فرح، وعنا سلمى وبنوتتها ايناس. عندكم زاده تذاكر للحمامات.
5: ميرسي.
0: دونك نحبكم تربحوا برشا كادوات.
1: نجم نمشي معاها مانا؟
0: ليه مزور؟ انت ما تمشيش، انت معاق.
1: باي ما ندخلش ناكل لمجه قدام الباب ونروح هكا.
0: ديما مزور يفركس على كرشه. قبل ما نوصل مباشره لهذا النغم مع اختيارات مروه.

0: بعد هذا نغنوا باش نواصلوا، لكن
1: عندي سؤال.
0: قل لي يا مزور، شنو سؤالك؟
1: نحب ناخذ فكره كيفاش نجم نربح كادوات؟
2: حتى نتاح واحده كيفاش نجموا نربحوهم؟ تسكر
0: باهي، باش نقول لكم، كي نتوما تشاركوا في الالعاب تربحوا تيكيات في ديكو.
1: فهم
0: تيكيات هذوكم فيهم تيراج سور، يعني باش يختاروا منهم هكاكا على فيغليت كيفاش اي تذكره تخرج
1: بالزهر.
0: بالزهر
1: والعطر شيء
0: والعطر شيء يا مزور، باش تاخذوا كادوات في كارتاج لاند. فهمتوها؟
2: اي
0: واضح؟
2: واضح
0: واضح
2: واضح.
0: هيا به مباشرة إلى أول الفقرات يا مروة، وإيش تختار؟
3: إيش تختار؟
4: إيش تختار؟
0: إيش تختار؟ توا بنوتاتي الجميلات فرح وإيناس، أنا باش نسأل أسئلة وأنتم ما تجاوبوني، باش نبدأ ديما باليمين ونمشي اليسار. فهمنا؟ متفاهمين؟
2: متفاهمين. فاهمين
0: صحيتو متفاهمين. نبدا توا مع فرح. فرح، لو كان نقول لك تختار بلاد تحب تزورها، شنو البلاد؟
2: تركيا.
0: تركيا، وعلاش تركيا؟
2: خاطرني انا مغرومه بالشوبينغ والحوايج.
0: تركيا فيها شوبينغ والحوايج صح، ودي يقولوا اسعارها مش غاليه زاد هكا ولا؟ اما فما حاجه اخرى يا فرح؟
2: فيها سولت.
0: أما فما حاجة أخرى يا فرح، نحبك نهار اللي تمشي لتركيا تزورها. فما الجامع الكبير متاع تركيا كان في الأصل كنيسية، والكنيسية هذية كان صوفيا اسمها آيا صوفيا. نحبك تزورها وتشوف الموقع الأثري ذاك. وفما متحف كبير في تركيا إسلامي، في بارش حاجات لازمك تشوفها زيدا. فهمنا؟
2: بقى وتوجب لك في يدي حويس
0: لينا؟ آه صح علي، دبرتها أنا.
1: وأنا ننصحك زيدا في تركيا كي تمشي، فما واحد بحث البرد عنده سندويتشات فيهم الحوت بنان بنان بنان.
0: دي ما تاكل انت يا مزور؟
2: أتوجب لك واحد يا مزور، أما إن شاء الله ما يفسدش.
0: نمشي والإيناس. إيناس، لو كان نقول لك اختار بلاد تحب تزورها شنية؟
2: نختار دبي.
0: دبي، وعليش دبي؟
2: خاطرني أنا نحب نكمل نشوفها.
0: ها صامتي مشيت لها قبل؟
2: آه.
0: باه، قدش من مرة مشيت؟
2: مشيت لها كان مرة.
0: كان مرة واحدة. أي كي مشيت شنو شفت فيها؟
2: شفت المول.
0: أي
2: مول دبي اللي في برج خليفة.
0: أي
2: وشفت فيها زيدا، شفت فيها المانيش.
0: اي
2: وكارتاج لاند.
0: ما عندهمش كارتاج لاند؟
2: ليه مش كارتاج لاند، شو اسمه
1: دبي لاند،
0: جلوبل
2: جلوبل بيل.
0: ايه وتوكي، وكي تحب تو تمشي لمرة اخرى شنو تحب تشوف؟
2: حب نشوف الحاجات اللي مازلت ما شفتهمش. حب نمشي للبحر.
0: اي
2: حب نمشي لي مانيش اخرين.
0: مناجات اخرين.
2: اي
1: تتلقاني انا في الحر مع شومبرير
2: اوتيل.
0: اه وتحب تشوف الوتله غاديه؟ اي مزور انت باش تمشي تعوم؟
1: نعوم وناكل فطيره.
0: ياكل فطيره مزور ديما يحب ياكل. نمشي للسؤال الموالي. اي فرح، لو كان انت جيت سحار كبير، ايش تختار؟ تختار تتكلم مع الحيوانات ولا تختار انك تظهر وتغيب؟
2: انا نختار اني نظهر ونغيب، خاطر انا رادي نعمل العميل دونك نعمل حاجه بم نعمل هكا نختفي.
0: برشا عميل تعمل فيهم وتتعاقب ولا
2: لا؟ ساعات نمنع.
0: كيفاش تمنع؟
1: ساعات تختفي.
2: جيب لهم حيلة مثلا، قول والله لاني من العالية، والله لاني من العالية، سامحوني هذي آخر مرة قصت ودي لله آخر مرة.
5: تبدأ تسخف فينا وش نسامحوها.
0: وانتم تسمعوها؟
5: سمحوها شوش نعمل.
0: وكان هي تولي عندها القدرة على الاختفاء كيفاش تعمل؟
5: شوش تعمل فارح؟
2: نعمل عملة ما تسمع الصوت تجي ما تلقى حتى حد تشك في خويا كيكا.
0: معناها انت تلبسها لخوك العكرية.
5: مسكين هارون يا فارح.
0: تتعارك انت وخوك فارح؟
2: اي هو خبشني هو لهنا
0: اليوم خبشك؟
2: البارح.
0: علاش تعاركتوا؟
2: على خاطر انا قاعده رايضه نتفرج يا اخي هو جاي نطل التليفون وهزوا لي ما يا اخي بعد كم فكت وما عادش عطتهولي.
0: ايوه معناها هو تسبب لك في فك التليفون. باهي هارون هذايا نقص
1: التليفون فكوا قبل 18 متر ولا بعد؟ باش نعرف واش نحسبوها وخاصه ولا بلانتي.
0: لا هو حاجة باهية فرح تنقص من التليفونات وتعمل حاجة أخرى مثلا تقرأ كتاب مثلا تحكي مع ماما.
2: وهو زيدا فم مرة أنا مشيت بيت بحضة
0: إيناس.
2: إيناس يا أخي كيف رجعت هو ضربته على خاطر هو عندي أنا الدبش متاعي وكل وما في عيد ميلاد جابت لي حاجات فزتهم لي وقطعهم لي.
0: يا لطيف. وانت عاقبت هارون؟
5: عاقبته هارون أما هو وعدني باش المرة الجاية ما عادش يمثل.
0: أيه.
5: فهمنا حكي.
0: اتفهمنا. مالا هارون تو باش يعقل ما عادش يمثلك حد شيء.
5: أيه. نعم صغرون هو تو يكبر فرح.
1: ألو هارون ألو تسمع فيا اقعد عاقل عاد عاش خويا.
0: هارون قداش عمره؟
2: خمسة.
0: خمسة سنين. هي عاد ما تحقلوش العقوبة ما تحقلوش صغير هو. نتكلموا بالسياسة معنا.
2: أما لازمنا زادة شوية كبس.
0: عندك الحق هو لازم مزور قالك شوية كبس. هيا إينيس أنت لو كنت تكون سحارة تختار أنك تتكلم على الحيوانات وإلا تظهر وتتخبى؟
2: نتكلم على الحيوانات.
0: وعليش إينيس مع الحيوانات؟
2: خاطر نحب نعرف شنية قاعدين يقولوا شنية الإحساس متاعهم.
0: أيوة إحساسهم فيش يا إينيس كيفاش مثلا؟
2: مثلا كيكون دولفين
0: أي
2: قاعد مثلا ولده حلف شبكة
0: أي
2: هو طلع هاي قد يعمل بصوته هكا أنا نفهمه ونساعده.
0: أيوة معناها هو كي يطلب النجدة أنت تفهمه وتعمل بلونجون في البحر وتمشي تخرج له ولده من الشبكة هكا أنت تعومي مليحة بالكدي بالكدي تحب البحر يا بي. وعندك حيوانات في الدار؟ شا عندك؟
2: عندي قطوسة وكان قبل عندي كلب.
0: عندك قطوسة شنو اسمها قطوستك؟
2: فريزة.
0: فريزة محليز
1: محليز تتاكل.
0: وفريزة تحب تفهمها كي تبدأ تكلم فيك فريزة؟ كي تبدأ مثلا
2: كي تبدأ
1: تبعوك بالانجليزي خاطر
2: تعمل لك كيكة يعني تراهي جيعانة
5: تفهمها.
0: أيوة هك تفهمها. وكي تبدأ عطشينك كيفاش تعمل؟
2: جيت تعملي هكا ساقي.
0: جيت تبدا تمسح عليك تمسلك ساقك معناها هي عطشانة. هيا بي وتخرجها انت فريزة ولا لا ديما في الدار؟
2: لا ساعة نخرجها
1: من الفريجيدير؟
2: لا
0: تخرجها من الدار تعم بها دورة. يا مزور تخرج القطوسة تعم بها دورة.
1: انا مخسب فريزة جاي من فريز.
0: لا لا اسمها فريزة. مزور ديما يفهم ديما.
1: عندي صاحبي اسمه جنارية.
0: نمشي للسؤال الموالي. طيب لو كان نقولك فرح تختار حيوان أليف باش تربى معك كلبون صغير ولا قطوسة صغيرة؟
2: قطوسة أما الأكثرية خاطرك أنت ما عطيتنيش ياسر اسمي متاع حيوانات نختار القطوسة في هذوما ما بينات هذوما زوز. أما أنا أكثرية نحب أكل فار الزغرون اللي اسمه هامستر.
0: تحب تربي الهامستر؟
2: اي امي ما تخلينيش.
0: علاش؟
2: هي ما تحبش الحيوانات حتى قطوس لي.
0: هيا نرجعوا توا اماني علاش ما تحبش الحيوانات في الدار؟
5: نحب الحيوانات اي نحبهم خارج الدار.
0: على خاطر القهوه
5: القهوه ولازمهم برشا قهوه.
0: ايوه وعليك الشعر اللي تناطر منهم
5: شعر وريحه إذا بيا خارج الدار.
2: أنا هامستر زغرون لو ما يعمل شيء نحطوه في قفصك.
1: هما روح حيوانات ما يوسخوش وما عندهم شعر وما حد شيء ما يضروش.
2: كيف الهامستر؟
1: أنا مثلاً مربي وزغة.
0: أنت مربي وزغة؟
1: إيه وتعاون فيا تاكل في الناموس.
0: هاي معقول. اي صحيح هو الهامستر يتحط في تركينا اما لازم تدوسه على خاطر حتى الهامستر عنده شويه هكا ريحه شوي اللي يتلهوا بيه اما الهامستر مزين هو بالحق اميني راه الهامستر يتحط فيه قفص صغير وتتلهي بيه وتحطوا لك الدوره تلعب هكايا وحاجات
5: نشريوا له ملا نشري لها
2: اي
5: شو شو الفرحه خرجت من عينيها
0: الهامستر شو بسميه لو كنت تربي هامستر
2: نسميه توتو
0: توتو هامستر واحد معنا
2: اي توتو
0: مش زوز
2: توتو
0: توتو هامستر واحد توتو خفت عليك يا أمي
1: توتو عايش
0: خفت عليك نمشي والإناس إناس أنت بيان سور عندك قطوسة توا واسمها فريزة لو كان نقول لك تزيد حيوان آخر باش تربي تزيد كلبون ولا تزيد قطوس آخر
2: قطوس أما أنا أكثر حيوان نحبه
0: أي
2: الدلفين خاطرو وفي وذكي ونحب صوته أنا كي نسمعه حبوا كيفية يبدأ هكا يعني في بلانجوني
0: هي ما توا كيفاش يا سلمى باش تربي دلفين باش تشري بحر باش تعمل بيسين
1: بحر ولا كيفاش
2: انا كي نكبر نصبح مدربة للدلف
0: توا عرفنا إناس كي تكبر باش تولي مدربة للدلافن دونك كيفاش باش تمشي تخدم في بلاصة فيها بيسين كبير
1: في بارك
0: في بارك تخدم في بارك
1: تقدم عروض للأطفال يبدأوا الأطفال يتفرجوا قصين تسكروا وهي تلعب مع الدلفين وبجنب المسبح فما واحد يبيع في القطانية ذاك باش ناخذ من عنده وين
2: تني أنا كالمرة زادة مشيت لدبي مشيت لوحدي نضربوا في الدلافن وبعديك نداول عمتي أسمى والدلفين أعطاها وردة
0: الدلفين عندها وردة
2: في فمها
0: محليها لا لا توا
1: هذا مش دلفين هذا دلفون
0: دلفون سلمى لازمك تخمم في المشروع متاع إنيس
2: وانا ما تخمم لي في المشروع نتاعي مش نعمل
1: المشروع بتاع بنتي يعملوا لنا بيسين كبير ونوسا ونربيو فيه الدلافن تعقول
0: باي سلمى قلت لك باش تعمل نداء وتاخذ بيسين كبير يربيو فيه الدلافن اي ناس تربي فيه الدلافن يا بيه نمشيو لسؤال الموالي ونمشيو الفرح ايش تختار يا فرح تحب الرسم والتلوين والا تحب تركب البوزل
2: حب اركب البوزل خاطرني انا يعطي هويتي اني يعني نتحمس انا في الاخر مش نشوف التصويره
0: معناها تحب تركب باش تكتشف التصويره اش باش تولي
2: اي يعني خاطر انا يعني ما نحبش التخلويط نحب حاجه مرتبه
0: سمعت يا مزور ماو
1: اي حتى انا مغروم بالبازل
0: لا لا سمعت اللي هي تحب الترتيب خاطر انت ماكش منظم يا مزور
1: منظف اوقات الماكله بتاعي منظم
0: اي اوقات الماكله لكن انت تنظف بلاستك تغسل معونك بعد ما تاكل يا مزوره
1: اي نعم
0: وقت ايش
1: بعد ما نرقد
0: بعد ما يرقد
1: نحن بيهم
0: قولي حبيبتي اسمعني يا فرح انت تعاون ماما
2: اي
0: اي شنو تعمل مع ماما
2: نطيب لها
0: ايه؟
2: نغسل لها
0: ايه؟
2: وساعات نسايق لها
0: وعمرك 9 سنين
2: هاي وزيد نسايق لمامتي فم مره طيبت معها شو اسمها ذيك ما اللي بالسردينه
5: عملت مع مامتها سردينه محشي
0: ايوه
2: انا نظفت السردينه وحشيتها في الداخل بالكعابر وزبناها في الداخل كعبه كفته انا قديتهم هي تصب لي وانا نصب كعبه العظم ونبدا نخلط بيد
5: اي مغرومه فرح
0: بعد ما خلطت وعملت الكعابر انت قليتهم ولا مامتك
2: انا قليتهم هي شعلي غاز وتحط لي زيت اما انا الحق الحق اخاف ما كتطشيت تكون لي طشوني
0: عندك الحق عندك الحق
5: اما ما شاء الله عليها تعاون في الدار
0: ربي يفضلها ومحليها محليها محليها فرح سمعت يا مزوره ايناسو الصغرونه ايناسو نعاودوا نفس السؤال تختار الرسم والتلوين ولا تركيب البازل
2: الرسم والتلوين
0: اي شنو تحب ترسم
2: نرسم انا عائلتي
0: اي
2: دلافين في البحر
0: اي
2: ولا نرسم عالم البحار
0: اي
2: ولا نرسم نرسم الورده ورده
0: ترسم ورده بيك ترسم عائلتك شكون في التصويره ايناس
2: انا ماما أي؟ بابا
0: أي؟
2: امير اسكندر فرح واماني ومامي وبابي
5: الناس اللي تحبهم
0: الكل تحطهم في الرسم نتاعها
1: انا مغروم بالرسم زادة.
0: شنو ترسى؟
1: مرة صورت عجة يا أخي جت حارة شوية.
0: إيناس أنت زادة تعاون ماما؟ شنو تعمل مع ماما؟
2: في التطييب،
0: أي؟
2: في غسل المعون،
0: أي؟
2: في تنظيم الطاولة،
0: أي؟
2: في تنظيم البيوت،
0: أي؟
2: وزادة نطيب لها.
0: شنو تحب تطيب لها مثلا؟ شنو تعرف طيب؟
2: طيب مثلا عجة،
0: أي؟
2: ولا تاكوس،
0: تاكوس، أي؟
2: ولا عظم، ولا سلطة،
0: اي،
2: ولا
1: كيس من معصور.
6: شطورة نوسة، شطورة نوسة بنتي ما شاء الله عليها في التطيب، في الحزيقة متعلمتها من عند مميتها، ربي يفضلها لها،
0: ربي يفضلها.
6: هذا يغل مامي عواطف،
0: تحية المامي عواطف اللي تعلم في زوز بنات كيفاش يطيبوا الزوز.
5: تحية الميمة زيدة يا فرح،
2: تحية زيدة الميمة وشوي وجدودي.
0: جدودي. شنو اسمه جدودي؟
2: اسمه علي، وما تعيط له بحميد.
0: ماما تعيط لابو حميد،
2: واحنا انا واخويا نتربشوا به.
0: جدودي هو ابو ماما ولا ابو بابا؟
2: ابو ماما.
0: اي، وش يعمل ابو ماما؟ شنو يعطيكم انا؟
2: ديما يعطينا الحلوه.
0: ديما الحلوه. وانت بشكون تتربش ايناس؟
2: انا بابي نعيط له بابيتو، ومامي نعيط لها ماميتو.
0: اي، وشنو يعطيك حلوه زيدا؟ ما يحبش يعطيك حلوه.
2: لا، بابي يشري لي ياسر، ومامي زاد تشري لي حاجه. ديما كي نمشي معاها
6: مشكله الحلوى.
2: ديما كي نشري معاها، كي نمشي معاها تشري لي اللي نحب.
0: اي، شفت ما احلاها مامي.
2: وشريت لها الشركه.
0: صحه صحه ما احلاها، فيها فراشه شركه. صحة بنتي، ربي يفضل الأجداد الكل والمميات الكل، محليهم ويبدأوا حنين هكا، ومحليهم. نمشي، وقبل ما نتعديوا للتحدي نمشي لهذا النغم من اختيار مروة.

0: موج مع الموجة.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي. الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
3: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
2: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
3: الدارك باور باش تطلع على برا في البيرفورمانس،
2: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
3: برياكتور توا في تونس ب 2008.
2: برياكتور بوش يور ليميتس.
1: جوهره
2: Publicité.

0: يلا احنا نواصل ونذكروا بضيوفنا المزيانين أماني سلامي، فرح اليزيدي، سلمى جويني وإيناس اليزيدي. طيب باش نتعداو مباشرة الفقرة يلا نغني مع الأستاذ القدير والجميل والرائع بشير شعبوني عام مباشرة. نبدأ مع فرح مباشرة
1: يلا نغني.

0: الأغنية دي بتحكي على التعاون، ما نتعاركوش على التآزر، ونحب بعضنا كل ديما، ونعاون بعضنا خاطر بالتعاون يصبحوا الصعب وسهلا.
1: برافو برافو، شفت ذكيها يا مزور، شفت ذكيها يا مزور، انت ماكش ذكي يا مزور، ماكش ذكي. نمشيو لصديقتنا الجميله ايناس، ايناس، ونشوفوا مع عم مباشره ايش بتغني لنا ايناس.

0: Bota Derebi.
1: Bravo! Bravo, Inês! Inês مزورة من كل شيء غنية لازم تكسر هيلو، علاش تحكي الغنية؟
0: تحكي على التعاون.
1: إي.
0: وتحكي كين على الفعل الخير.
1: إي.
0: وتحكي زيد على ال على ال نخدمه.
1: إي.
0: نخدمه العمل.
1: العمل.
0: نقرأه.
1: إي.
0: بي و لازمنا زيدا
1: نسعى
0: لنلقاو النتيجه
1: فهمت يا مزور
2: انت؟ اي فهمت، لازمنا نتعاونوا
1: اي
2: ونكدوا ونجدوا باش في الاخر نلقاو نتيجه
1: صحيح.
2: وانا ذي نطبق فيها في حياتي.
1: كيفاش؟
2: نعاونهم باش ما تفضلش ماكله في الدار يقعد يخطو في المعون، نكملها الكل انا في الليل
1: اي
2: والنتيجه نلقاو صحنا فارغين.
1: صحيح يا مزور. توا باش نعملوا تصفيقة كبيرة كبيرة كبيرة على عمو بشرة. عمو بشرة معانا توا بعد ما كملنا من يلا نغني نمشيو للمساند الرسمي للحصة ماما وحيدة وعمو سامي ومعانا المزور وبشرة مباشرة إلى رعي هذه الحصة الاس تي بي.
3: TuniCash, la nouvelle plateforme de transfert d'argent vers la Tunisie. Grâce au partenariat stratégique entre STB Bank et TF Bank, les Tunisiens résidant à l'étranger peuvent désormais effectuer des transferts d'argent de manière instantanée, sécurisée, avec le meilleur cours de change sur le marché. Instantané, TuniCash permet l'envoi et la réception d'argent en temps réel. Sécurisé, TuniCash met en œuvre des mesures de sécurité de pointe pour protéger les informations personnelles. Un cours de change avantageux. TuniCash propose le meilleur cours de change sur le marché. Pour plus d'informations sur TuniCash, visitez notre site web à l'adresse tuni.cash. TuniCash, école transfert à Kenya.
1: شكرا للاس تي بي اللي تؤمن انه طفل اليوم هو رجل الغد وامرأة الغد. وصلوا مع الفقرة الموالية مروة الجميلة التحدي.
4: التحدي.
1: التحدي فما مجموعة من الأسئلة فرح وإيناس باش نسألوهم، إذا عرفتوا الإجابة جاوبوتوا، إذا ما عرفتوش عندكم الحق تستنجدوا بالأمهات، والأم كي تجاوب صحيح النقطة تحسب الفرح وإيناس. تفهمنا؟
0: فهم.
1: واضح؟ نمشي للسؤال الأول. تعرفوا خريطة تونس طبعا أنتم؟
0: اي.
1: وتعرفوا اللي البحار اللي تابع تونس في مجموعه من الجزر.
0: اي.
1: انا نحب نعرف توا نمشيو للسؤال مع فرح، انا هي حسب رايك يا فرح اكبر جزيره تتبع تونس؟
0: دقيقه انا نعرفها وما نسيتها.
2: الجزيره مول يبدا داير بها البحر من الشيرات الكل.
1: صحيح صحيح.
0: عرفتها.
1: جربة والإجابة صحيحة. برافو. مشيو الإيناس. إيناس ثم عنا مجموعة من الوديان في تونس، فيها صغير وفيها اللي أكبر شوي وفيها اللي أكبر شوي، وفما غناية غنيت وذكرت الاسم هذايا متاع الويد اللي أنا باش نسألك عليه. موجودة الغناية يا مزور؟ ترى طلعها الغناية
2: بين الوديان.
1: لا مش بين الوديان يا مزور.
2: اللي بعدها مال؟
1: اللي بعدها هو اللي قبلها. يم السواعد.
2: يم السواعد سمر.
1: صحيح.
2: يم تونس الخضراء.
1: أيوة. وما فيك من وديان. ستوب.
2: وهذا هذاك هو
1: وهذا هو. أيوة. يلا إيناس شنو الإجابة؟
0: ويد
1: أكبر ويد عنا في تونس.
0: ويد ماجردة.
1: ماجردة والإجابة.
2: ويد ماجردة
1: ومليان. برافو. نمشيو للسؤال مولي ونرجعو عند فرح. فرح كيفاش؟ غتغني فيها انت تو؟ تغني في الغناية؟
0: يلا. مانيش حافظتها ياسر.
1: ما يسالش، اعطينا زوز برك.
2: زوز ولا مفريوة بيسالش.
0: ما فيكي من الوديان والمجد والمليان. ما فيكي انك تور
1: سلمى انت باش تغني لنا يا سلمى يلا
5: بديش حمزه
1: ما يسالش اعطينا الابيات ما يسالش بشرى يصلح صوت يلا

0: نمشي وتوا مع فرح والسؤال الموالي. تعرف يا فرح اللي في السماء برشا كواكب أوكا، احنا في الليل نبدأ وراء فيه منجوم وقمرة وبرشا حاجات.
1: من أم كلثوم؟
0: أم كلثوم كوكب الشرق.
2: كوكب الشرق.
1: من الوطن.
0: أيوة. الكواكب هذوما فيهم اللي راهم وفيهم اللي ما راهمش. لكن الكواكب هذوما مع الكرة الأرضية اللي احنا نعيش فوق منها، فما اللي يبدأ قريب لنا وفما اللي يبدأ بعيد علينا. هكا ولا فرح؟ أنا نحب نعرف الكوكب اللي يكون لونه أحمر، شنو اسمه؟ اسمه المريخ ولا اسمه زحل؟
3: زحل نعرفه لونه أبيض ولا حاجة حكي، أما أنا زحل نعرفه، أما نقول المريخ. زحل نعرفه.
0: المريخ. شنو رأيك في الإجابة مزوج؟
1: الإجابة صحيحة.
0: الإجابة صحيحة، برافو. نمشي والإناس الجميلة الرائعة. توا باش نشوفوا أقرب كوكب للأرض. أنا نعطيك زوز احتمالات وأنت تختار.
1: معناتها أقرب يقرب له في العائلة ولا
0: يقرب له في المسافة يا مزور؟ في المسافة يا مزور. الكوكب اللي هو أقرب في المسافة للأرض، هل هو الزهرة أو القمر؟
3: قريت هذا في قصة قبل.
1: مطالعة
3: كتاب في كتاب.
0: أي
3: الزهرة.
0: الزهرة والإجابة صحيحة. طوا نمشي ونسألوا السؤال الموالي في مجال آخر، مش نسألوا على العواصم. فرح، السودان هو بلد موجود في القارة الإفريقية
1: وهو بلد عربي
0: ومسلم.
1: نعم.
0: أما فيه المسيحيين، أما يتعايشوا بشكل جميل لولا تدخلات. هذه مش للأطفال، هذه اللي كنت يا مزور
1: للكبار الأولياء.
0: أيوة. يلا سيدي، عاصمة السودان، ما هي عاصمة السودان يا فرح؟
3: نعرفها دقيقة. نعرفها
1: في الصباح ولا في العشية؟
3: هي تشبه فيها
2: قمرتها بحاجة
3: أي الفيل.
0: حالم الفيل.
3: الخرطوم.
0: الخرطوم.
3: ما هو الفيل يشرب الماء بالخرطوم.
0: بالخرطوم صحيح. كيفاش يا مزور العاصمة صباح ولا عشية تتبدل هي؟
1: ما قلت بلكش مش فرد وقت ولا حاجة ولا
0: يبدلوا. عاصمة صباح وعاصمة العشية.
1: ما الدنيا سخونة.
0: قدكش مزور يا مزور. نمشي لسؤال موالي لإيناس. نمشي لدولة البحرين، شنية العاصمة متى دولة البحرين؟
1: اللي هي وينجي البحرين؟
0: نوا وينجي البحرين؟
1: الخليج العربي.
0: يا مزور طلع مثقف. صدقوا على مزور. أول مرة مزور يعطينا إجابة ما فيهاش ماكلة.
1: لا مو في الخليج العربي فما مطعم.
0: يلا إيناس. لا إيناس استنجدت بأمها. نحب نسمع الإجابة من سلمى.
4: المنامة.
0: المنامة. نقطة لإيناس. برافو. أي سيدي، أنا توا فرح باش نوصف لك مدينة وانت حاول تطلع اسمها. هكا ولا يلا. المدينة هذية هي ولاية من ولايات تونس، موجودة على البحر، مميزة فيها حكاية تاريخية كبيرة برشا، ومن أجمل المدن التونسية. فيها أول حاجة سقيفة تاريخية مسمينها سقيفة الكحلة. فيها برج كبير للمراقبة يطل على البحر اسمه البرج الكبير. فيها أجمل مقبرة، وإن كان فيها برشا حزن لكن المكان جميل جدا. المقبرة اللي على البحر، والمقبرة هذه في آخرها فما قوس وباب يطل على البحر. البلاد هذه كانت عاصمة كبيرة الدولة، اسمها الدولة الفاطمية.
1: بديت نعرفها. بديت.
0: واللي أسس الدولة ذي اسمه المعز لدين الله الفاطمي. نعيتوا له احنا عمو معز. عمو معز ذي خرج من تونس يا مزور ومشي لمصر وأسس فيها مدينة كبيرة يسميوها أم الدنيا اللي هي القاهرة،
1: اللي هي عاصمة مصر تو،
0: اللي هي عاصمة مصر تو،
1: واللي أسسها تونسي،
0: واللي أسسها تونسي
1: يا أبو قلب،
0: واسمه المعز لدين الله الفاطمي. يا سيدي، وفيها برشا بحارة، وفيها برشا ناس محليهم، وعندهم
1: مشوى متاع السردينة يقتل.
0: صحيت يا مزور، صحيت. آية، بديتوش تطلعوا في المدينة؟ فيها سقيفة الكحلة، فيها البرج الكبير.
3: بس نستنجد أمي.
0: استنجد يلا. إلى
2: وين؟
0: لا.
1: على البحر.
0: على البحر.
1: المهدية. المهدية.
0: المهدية. المهدية. صحيت صحيت صحيت. نمشي وتوا الإناس. إناس باش نحكي لك على مدينة. بالقدي بالقدي وحاول تطلعها، إذا ما طلعتهاش اسأل ماما. فهمنا؟
3: باهي.
0: المدينة هذية هي في الجنوب الشرقي، هكا مزور؟ الجنوب الشرقي ولا الجنوب الغربي؟
1: حتى نعرف الساعة شنو المدينة.
0: باهي. أنا نقول هي في الجنوب الغربي.
1: غربي.
0: على الحدود مع الجزائر.
1: مالا غربي.
0: غربي.
1: غربي.
0: مادام فما حدود وبوابة حدود.
1: غربي.
0: تطلع غربي. باهي. هذه هي المدينة. عرفت اللي فيها برشا شعراء وادباء كبار كبار كبار كبار معروفين.
1: بديت نعرفها، بديت تقرب لها.
0: هذه المدينه طلعت لنا سي البشير خريف، وطلعت لنا كتاب اسمه الدقله في عراجينها، وطلعت لنا اكبر شاعر في تونس. هذه المدينه فيها معمار يتبناه بالطوب الصغير، ومعمار خاص كان بالمدينه هذية. هذه المدينة فيها عالم كبير علم العالم الكل كيفية الري بالنسبة للفلاحة وقتها وللوحات، خاصة الوحات، كيفية توزيع المياه في الوحات.
1: ملا فيها الدقلة.
0: فيها الدقلة يا مزور، فيها الدقلة. والسيدة ذي اللي عمل لنا وفهمنا كيفاش احنا نسقيه اسمه ابن الشباط، ويقولوا زيتها ثم أسطورة يقولوا اللي البلد ذي كانت عندها علاقة بالفراعنة لأنه فيها عادات تشبه الفراعنة، وقولوا زيتها اللي كان فيها تمثال في وسط الساحة، تمثال الفرعون موجود غاديكا في وسط الساحة، والتو يقولوا مازال موجود البلاصة متاعه. هذه المدينة خرج منها أكبر مسرحي الأستاذ أحمد عامر الله يرحمه وينعمه. هذه المدينة من أجمل المدن التونسية.
1: فيها منطقة سياحية؟
0: فيها منطقة سياحية وفيها حاجة أخرى يا مزور. دار شريط. دار شريط والمتاحف اللي فيها، وفيها الديناصورات. فما متحف من الشمع مزيان برشا في دار شريط.
1: خرج عليه زعما في الشمع.
0: لا لا هكا مبردينا.
1: باهي.
0: خاطر الواحد هي العشيه تبرد بالقدي بالقدي راهو.
1: باهي.
0: وفيها بلاصه اخرى مزيانه يا مزور نقول لك عليها. اما تمشيش. خاطر نعرفك تبلبس.
1: فيها ماكله؟
0: ما فيهاش ماكله، ما فيها حاجه مزيانه برشا، تنجم تلقى فيها ماكله راهو، خاطر هي ولات يمشوا لها السياح من كل بلاصه. فما بلاصه اسمها عنق الجمل. وفيها استوديوهات. استوديوهات هذية صوروا فيها أفضل الأفلام ومشهورين.
1: حرب النجوم.
0: حرب النجوم يا مزور. ستار وورز صورت في تونس في البلاصة هذيك بالذات. طلعتوا هيشي؟
4: طلعناها.
0: قول
4: توزر.
0: توزر. تحية لأهالينا في توزر. أي سيدي، بهذا كملنا التحدي، وإلى وإلى النغم الموالي باش بعد نستقبلوا الوظيفة.

0: نرجع للفقرة ألو ضيف وضيفنا يا مزور حذر روحك باش تطلع لنا الضيف متاعنا. باه الضيف متاعنا رجل ثقافة شد برشا مناصب ومحبوب برشا في وزارة الثقافة ومؤخرا كان هو مستشار لبرشا وزراء بل مؤخرا اقبل انه يشد مسؤولية صعيبة برشا يا مزور اللي هي مندوبية تونس للشؤون الثقافية. وانت تعرف تونس قديش فيها مكتبات وقديش فيها دور ثقافة وقديش فيها نشاط في الشوارع شوارع الكبيرة وشوارع الصغيرة ومهرجانات
1: وتنشيط شارح ببرقيبة
0: وفما مسارح في كل بلاصة
1: وعاملين البلاد العربي وفي برشا حاجات
0: ومكتبات متجولة وفما مسارح متجولة اللي كان عاملهم سامي بالطيب قبل
1: وذاك وليد باهي
0: وليد باهي. ايا طلعت يا مزور شكون الضيف تاعك؟

0: تقريبا على ما نتذكر.
1: اي
0: ولا لا
1: ب
0: و و ما ذكرتش
2: نحكي شنحوالك سي بشير لاباس؟
0: شنحوالك انت لاباس؟
2: معاك مزور
0: نعرف كي المزور بينسور.
2: كنت تعطيني فكرة على شفام أنشطة وعروض في الصيف هذيك باش نجمو نشيخو صغيرات الكل.
0: إن شاء الله في البرجة الصيفية في إطار البار المهرجانات والمؤسسة الثقافية بلدية تونس. تم معناتها الأعداد برمجة الأطفال متوازية مع الأنشطة للكبار.
2: باهي فما مصيف الكتاب، سمعت حاجة على مصيف الكتاب؟
0: إي عندنا تونا نجوا مصيف الكتاب. عندنا اليوم نشاط في العمران.
1: إي إي
0: دار الثقافة العمران.
1: إي
0: هي الأيام الصيفية الفنون والإبداع بالعمران.
1: إي
0: مع 7:30 إن شاء الله باش يكون عندنا عرض عمي رضوان.
1: عمي رضوان في العمران
0: مفتوح للعائلة والأطفال. إي غدوة إن شاء الله باش يكون عندنا عرض مسرحي.
1: إي
0: في الطريق للمخرج أنور العياشي.
1: أنور العياشي غدوة فما عرض للصغيرات بإمضاء أنور العياشي مع وقتاش؟
0: إن شاء الله مع 7:30.
1: 7:30 العشية بعد ما تقرب الشمس مزور. أيوة
0: أيوة ذكروا المزور. ونهار 20 إن شاء الله بعد غدوة يكون عندنا عرض الختام، عرض سيرك ممتاز موجه للأطفال، سيرك بابارون.
1: سيرك بابارون يا صغيرات، سيرك بابارون سيرك كبير وفي برشا
2: سيرك تونسي
1: وفي برشا عرايس وفي برشا أجواء وفي برشا لعب يا صغيرات.
2: فما حاجة على البحر
0: حاجة موجه للصغار إن شاء الله.
2: فما أنشطة مصيف كتاب على البحر سنة
0: بالطبيعة إن شاء الله. المكتبات العمومية بولاية تونس وتحت إشراف المكتبة الجهوية والإدارة العامة للكتاب.
2: مدام دليلة
0: التنظيم أنشطة في إطار المهرجان مصيف الكتاب بمختلف المكتبات العمومية وعلى ضفاف شواطئ ولاية تونس.
2: يا بابا قاعدة على البحر واحد يقرأ في قصة ولا كتاب
0: وخير جليس في الكتاب.
1: أيوة وفما تنشيط سي بشير ماو
0: بالطبيعة فما تنشيط فما رش ألعاب باش تكون متوازية مع مصيف الكتاب من أعداد المكتبات العمومية بولاية تونس.
1: يا صغيرات على السواحل التونسية اللي تابعة لولاية تونس فما برشا أنشطة ثقافية كبيرة وفما برشا تنشيط وفما برشا كتب بتنجموا تقرؤوهم وانتوما تحت الباراسولات وموجودة أيضا الخيمات الكبيرة اللي يحطوا فيها صغيرات وينشطوا
2: ورشات فما برشا جو حسيروا برشا جو
0: في التصوير في الدومة موجودة
2: برشا شيخات برشا.
0: إلا وحيدا نحب ندعو جميع الأطفال إلى متابعة البرامج بكل دقة على صفحة المندوبية وصفحات المؤسسات الخاصة بولاية تونس الثقافية.
1: يعيشك سي بشير، معناها تمشي وانتم لصفحة المندوبية تلقاو فيها كل البرامج. سي بشير إيناس وفرح قالوا لك عنا حاجة خاصة احنا مستعدين نمشيو، تحب على بحر في الكرم وإلا في حلق الويد؟
0: عنا في الكرم وعنا في المرسى باش يكونوا موجودين إن شاء الله وتكون أنشطة متوازية مع مصيف الكتاب. فيها ألعاب كما حكينا، فيها ورشات مختلفة،
2: عروض وبرشا جو.
0: برشا جو
1: برشا جو
0: برشا جو صيفي
1: جو صيفي. فرح شنو تحب
0: في شواطئ تونس؟
1: في شواطئ تونس. فرح شنو تحب تقول العم بشير؟
3: عايشك على المعلومات.
0: عايش يا فرح.
1: إيناس تقول العم بشير؟
3: عايشك عبي بشير.
0: عايش يا عايش إيناس.
1: شكرا سي بشير ونتابعوا معاك طبعا كل حلقة اش عندك نشاط موجود تابع لولاية تونس. في الحلقة الموالية ان شاء الله باش نعاود ونكلموا عمو بشير التويتي المندوب الجهوي للثقافة في ولاية تونس، نكملوا معاه النشاط باعتبار انه احنا قراب ياسر للولاية في تونس. شكرا سي بشير، نلتقي ان شاء الله.
2: عايشك.
4: الكلنا في الغربة عنا حكايات، كنت وحشوا الحباب والبلاد نتمناو كان جينا بحذاهم موجودين معاهم فرحين ولا في الغسرة معونين. ليستي بي بانك و تي اف بانك يحطوا على ذمتكم لا نوفيل بلاتفورم دو ترانسفير دارجون تيني كاش. مع تيني كاش ابعث فلوس من الخارج للعزيز عليك في تونس وقت ما تحب، يوصلوا بالوقت على الكونت بانكير ولا والت ولا الكارت بري بيي ان توت سيكوريتي افيك لو ميور كور دو شانج سور لو مارشي. تيني كاش الكل ترانسفير حكايه.

0: يا سيدي وصلنا تقريبا لنهاية الحلقة. نعود نذكركم اللي الاس تي بي هي المساند الرسمي لهذه الحلقة، إضافة الكارتاج لاند اللي قلت لكم فيها برشا ألعاب وبرشا جوائز، وكل لعبة تربحوا فيها برشا تيكيات، والتيكيات هذوكم تعملوا لهم مسابقة ضربة حظ، اللي تخرج التيكي نتاعو تيراج وسور هو اللي باش ياخذ عدة جوائز. كارتاج لاند الحمامات، ما تنساوش تمشيو كارتاج لاند الحمامات، تهدي لصغيراتنا المزيانين اللي هما فرح وإناس زوز ساكر باش يمشيو والكارتاج الكارتاج لاند وطبعا يخلطوا لكم حتى للدار. بالنسبة للهدايا عندنا كتب من مونجينوغ حسن يونغا، هدايا للأطفال. نزيدوا أيضا تحية للأمهات أماني وسلمى على الحضور الكريم، ونحيوا الفريق متاعنا الجميل عمو سامي بطيب والمزور
1: إليقا،
0: عمو بشرة
2: عايشك عايشك عايشك تبتا وحيد عايشك.
0: وتحية كبيرة للمساند متاعنا في الحلقة هذه مروة ومعز، محبش خلينا وحدنا، وجاي معز الخياتي. تحية تحية للمستشارة البيداغوجية صابرين بن ناصف والإعداد نادرة أترابلسي، وإلى اللقاء.
2: باي باي باي باي. عايشك تح وحيد أخذك استدعيتنا، عايشك تبتا وحيد
3: على جوهرة اف ام تي في.
4: Publicité.
5: Il la joue. Si ce n'est, half la internet.
6: اسنا في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
5: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حفلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
7: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
4: جوهرة
5: أف أم بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
8: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. مراجعة المناهج والزمن المدرسي وتعزيز الرقمنة من أبرز ملامح إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030. وفي النشرة قائمة جديدة بالمناطق المشمولة بقطع الكهرباء هذا اليوم في عموم البلاد. تفاصيل أخبارنا، أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائب مريم الشريف حول تردي البنية التحتية بالمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية، حيث أوضحت أن هذا التوجه يستند إلى مخرجات الاستشارة الوطنية وإلى أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ويهدف إلى بناء مدرسة عمومية أكثر جودة وإنصافا. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أفادت وزارة التربية بأن الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 1.5 مليار دينار، شملت أكثر من 5500 تدخل لفائدة أكثر من 3300 مؤسسة تربوية. وأضافت الوزارة أن برنامج سنة 2026 يتضمن أحداث 19 مؤسسة تربوية جديدة، وإضافة 514 فضاء تدريسيا، وصيانة وتأهيل 464 مؤسسة تربوية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية، إلى جانب اقتناء تجهيزات تعليمية وإعلامية وأثاث مدرسي ورصد اعتمادات للتدخلات الاستعجالية. سيكون الموعد الموقع الأثري ببن عروس الواقع في حوزة المركز الثقافي والرياضي للشباب على ذمة عموم الزوار والباحثين والمختصين للاستكشاف والاطلاع نهاية كل أسبوع أي يومي السبت والأحد، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين اعتماد صيغة مثلى ونهائية تنظم عملية الزيارة من قبل العموم. الباحث بالمعهد الوطني للتراث نزار بن سليمان أوضح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن لجنة تتولى من المعهد الوطني للتراث تتولى الإشراف على تنظيم زيارة الموقع والولوج إليه للحفاظ عليه وعلى تجهيزاته وإرشاد الزائرين والباحثين والمختصين وتوجيههم وتعريفهم بمختلف مكوناته. يذكر في هذا الصدد أنه تم افتتاح هذا الموقع مساء الخميس الماضي بعد استكمال كل المراحل المتعلقة بالحفريات وتدعيم مكوناته وتجهيزه وتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية التعاون الثنائي الممضاة بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية والمتعلقة بالموقع الأثري ببن عروس في نهاية شهر جوان 2023. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء هذا اليوم الأحد 19 من جويلية خلال الفترة المتراوحة بين 11 صباحا والرابعة بعد الزوال وعلى فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مع عودة التيار الكهربائي دون إعلام داعية إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة. وتنسحب هذه الانقطاعات التي تتنزل حسب بلاغات متتالية نشرتها الشركة اليوم في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية على قائمة أولية قد تضم مناطق أخرى لاحقا وتشمل على مستوى جهة تونس الكبرى تونس وبن عروس والمدينة الجديدة والبحيرة ورادس وفوشانة والمغيرة وبرج السدرية وسكرة والمروج وصنهاجة ورياض الأندلس وأريانا ومنوبة. وفي الشمال تشمل الانقطاعات منطقة الوطن القبلي منها الميدا وتزركة والمرازقة وعين كماشة والصمعة ودار شعبان وابن خيار وقرنباليا ومنزل بوزلفة وتكلسة وجهة زغوان جبل الوسط بير مشارقة زريبة سمنجة صواف ومقرن والنظور وجهة بنزرت حيث يمكن أن تسجل مناطق غزالة وجومين وسجنان وتينجا والمتلين ومنزل عبد الرحمن ومنزل بورقيبة والعالية وكبسبيب انقطاعات مماثلة. وقد يتم حسب نفس البلاغات اللجوء إلى قطع الكهرباء أيضا بجهة الشمال الغربي بكل من الروحية ومكثر وبوسالم وغار الدماء وقبلات والكريب والجريسة والدهماني وأيضا في سوسة سيدي عبد الحميد وحي الرياض وحمام سوسة والحي الجامعي والقلعة الصغيرة وقصر لمطة وعين جلولة وجمال وبنبلة ومساكن وبحجر وزاوية قنتش والساحلين ومنزل كامل والفرينة والمكنين والشابة والسواسي وكركر وسيدي بوعلي والقلعة الكبرى. أما في ولاية صفاقس فستسجل الانقطاعات بمناطق سيدي منصور بير صالح والحنشة والغرابة والعامرة والمساترية وجبنيانة وعقارب وشفار وبير علي بن خليفة ومحرس ومعتمدية عقارب. وتشمل الانقطاعات بجهة الجنوب الغربي مناطق السعيدة وخمود أبو درياس وسوق جديد والحمار وأولاد أحمد والحوامد ومكارم وقطرانة والشخار وفوسانة وحاسي الفريد وأولاد حفوز وسبيتلة وتالة والعيون والعميمية وسيدي عيش. وفي أبرز أخبار العالم، يتواصل التصعيد العسكري في المنطقة هذا اليوم حيث أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بطائرات مسيرة، في حين أعلنت البحرين والكويت اعتراض هجمات جوية إيرانية. وقال الحرس الثوري إنه أسقط طائرة أمريكية مسيرة فوق مدينة الأهواز. هذا السجال بين الولايات المتحدة وكندا بشأن دخان حرائق الغابات الممتد عبر الحدود بعدما هدد الرئيس الأمريكي ترامب بإضافة كلفة التلوث إلى الرسوم الجمركية على السلع الكندية، بينما وصفت حكومة أونتاريو انتقاداته بأنها غير مقبولة على الإطلاق. شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net نفرح كيف تفكرني، كيف تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك.

كل عليك بعيد ميلاده. فيقوا عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوه سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. جوهرة اف ام.

0: مع الموجة.
1: بالاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
1: غازي العيادي،
3: شفتي القمر انت احلى من القمر،
1: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
1: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Kolar, Jawara FM, Mustamaïha, Haïm, Elfri. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. تسمعوا لحد من صناع المدساتي أوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
6: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou la 23 478 7000.
7: نصنار 13 دقيقة، تحياتنا لكم لما كنتوا تتبعوا فينا لحد 19 جويلية 2026، الرابع من صفر 1448 للهجرة كالعادة. أوتوموتو من نصنار حتى الماضي ساعتين نحكيوا معكم انتوما على الإشكاليات اللي تنجم تتطرح في سياراتكم. دونك نحكيوا زادة كيف كيف على العجلات بعد شوية مع سي بشير النهاري، سامز سوسيتي أوتو مولتي سيرفيس، سامز بنوماتيك بطبيعة اللي تلقاها موجودة في شارع الحرية السهلول، آخر جراج على يدك اليسار إذا كانك جاي من سوق السبت، وإلا أول جراج يعرضك على يدك اليمين إذا كانك جاي من رومبوان روت سانتور باش تدخل تمشي للستيك اللي نوجه له التحية. ستيك بطبيعة في الأيامات هذوما. اليوم على شنو باش نحكيو زادة كيف كيف بخلاف العجلات؟ باش نحكيو على الدراجة النارية اللي هي لهنا 100% كهربائية واللي محطوطة على ذمتكم للربح بتبيع الإعلان على الفائز بالموتو. هذه الموتو إلكتريك باش يكون ليامات القادمة بمناسبة عيد ميلاد جوهرة فام، وتحية بتبيع للفيجو وشركة الفيجو، الناس القائمين على الشركة هذه اللي حطوا على ذمتنا هل فيجو المزيانة هذه واللي كنا جربناها وكنا عملنا عليها إذا كنا نجم نقوله تيست درايف ما بين ذفرين، وشفنا كيفاش هل درجة نارية 100% كهربائية تنجم تناسب العديد والعديد من الناس.

0: اللي تستعمل في وسائل النقل من نوعية الموتوات. دونك هذا باش نحكيو مع سي محمد القصباوي بعد شويه زاد كيف كيف. سينو في الجزء الثاني من البرنامج نتاعنا نعرفوا اخر ساعه الاولى اخر ساعه الثانيه فقره طومبان. دونك تنجموا تتصلوا بنا على 73 275 836 300 ألف. تنجموا تطلبونا وتنجموا تسألوا إذا كان عندكم أي إشكاليات في السيارات نتاعكم، باش نعاودوا نعملوا هكا لمحة صغيرة بعد شوية على الكليماتيزور والانترتيان نتاع الكليماتيزور، خاطر برشا ناس نشوف في صف كبير قدام المحلات اللي لاهية بالكليماتيزورات نتاع السيارات، وشو من المخاطر اللي تنجم تجي للسيارة نتاعنا إذا كان الدنيا تبدأ سخونة برشا كيما الأيامات هذوما، مع العلم اللي كونوا معهد الرصد الجوي يعلن اللي كونوا على قريب باش توفى موجة الحر هذه، معناها في أقرب الأجيال هما نهايرين من زمان، يعني نهار 21 في الليل باش تتبدل شوية المعطيات الجوية، ونهار 24 جويليا باش تبدأ العودة، ولا باش تكون بليتو قدرة ربي، ديما كل شيء بقدرة ربي، العودة إلى درجات الحرارة العادية بالنسبة لشهر جويليا. خلينا نرحب بالفريق اللي موجود معنا من توا حتى كشي الماضي ساعتين. ياسمين في الديجيتال والإخراج التلفزي وكاسكتا لانفير، فما غنية اسمها كاسكتا لانفير راهو سامي الذويري. شوف أنا الغنية هذه اللي غني فيها اسمها الجروب اسمه سيكسيون داسو، واللي خرج منه جيمز، تعرفوا جيمز كان اسمه ماتر جيمز، ومن بعد كي قلب القباضة في فرنسا نحى الماتر ورد اسمه رد اسمه جيمز كي عاودت عليه القباضة. دونك تو نشوفوا الاغنية بالحق نعديوها مادام سيد سامي ذويري في اجواء صيفية. شكون معنا ستاندار اليوم؟ ها سعاد زعما نوجهوا لها التحية. سعاد موجودة معنا تستقبل تليفوناتكم كما قلنا 73 275 836 300 ألف، هذوما زوز أرقام اللي موجودين على ذمتكم باش تدخلوا معنا في فقرة طومبان. سينو لو دو باج فيسبوك نتاعنا عندنا جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. نمشيو للموزيكا بعد نبداو مع بعضنا برنامجنا. تفضل.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
1: نص نهار وخمسة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين في أوتوموتو. فرحان برشا ليكون سي بشير رجع بحذنا الأسبوع هذا بعد غياب لظروف خاصة. هكا سي بشير رجع
2: ساعتين دو ديمونش
1: دو ديمونش تربط تسكرت الطيارة بالنهار الأحد باش تاخذك الرميزة.
2: صحيت
1: نعرفك
2: معلم
1: ما جيتش وحدك اليوم، تحية الفاتن بالطبيعة اللي قمت باللازم الجمعة اللي فاتت، وسيدريس اللي قام باللازم زاد كيف كيف الجمعة اللي قبلها. تبارك الله عليهم. صح عليك، عندك شكون يعوضك بالكدا؟
2: ودي خوتي دوك
1: والله بالحق. صح عليك، رد بالك عليهم واستحفظ عليهم.
2: لاباس لاباس.
1: سي محمد القصبابي مرحبا خويا.
3: وبيك اكثر يا خويا.
1: مرحبا بيكو.
3: فرحان ياسر جينا بحداكم مرة أخرى.
1: واحنا زاد كيف كيف فرحانين اللي أنت موجود.
3: سا مفي فريمون بليزيغ باش نرجع بحداكم ديما في جوهرة هنا وفي سوسة. وسورتو في ضيافتكم ومع سي بشير.
1: سي بشير قبل ما نمشيو نحكيو على ليكيليبراج والباراليليزم ونحكيو على الفيغو زاد كيف كيف، جوست الاسبوع اللي فات كنت حكيت مع فاتن على التاكساسيون الجديده اللي فرضها الاتحاد الاوروبي على العجلات المطاطيه المستورده من اسيا بصفه عامه. الجمعه اللي فاتت عملنا كي سور دو بتي كويز هكا، بدينا نسميه في اللي مارك، انا هي الاوروبيه، انا هي اليابانيه، انا هي الكوريا الجنوبيه،
2: وانا هي الشينوي،
1: وانا هي الصينيه.
2: شنوية عندهم دي سنتين دو مارك فوالا. جوج تحصيهم
1: بريجستون سي
2: جابوني
1: كونتيننتال
2: سي المون دو ريجيم
1: باروم
2: باروم تابع كونتيننتال دونك المان
1: دونك سي سي المون. شكون اخر؟
2: بيريلي ايطاليا.
1: بيريلي
2: سي ميشلان فرنسي.
1: ميشلان بالطبيعة هذيك معروفة سي فرنسي.
2: تويو جابوني. يوكوهاما جابوني. غودير سي اون فيرم امريكان على لوريجين مي ال شونج دو مان هما كلهم يشونج دو مان خاطر سي دي ملتي ناسيونال فيهم دي زاكسيونير ما تفهمش بتاع شكون. بالضبط. باهي نحكيو على لي بي دوريجين.
1: باهي الزيادة ما بين 4.5 حتى كشي ال 45% في التاكساسيون في في اوروبا. اسكو هذا باش ياثر علينا احنا في في تونس والا لا سي بشير؟
2: باش تدخلنا فيهم
1: احنا منين نجيبوا في العجالي؟ نجيبوا فيهم من اوروبا
2: مش الشينوان، نجيبوا فيهم من الصين.
1: دونك
2: ماناش مشكل معاهم. نحن ديجا كان هما عملوا كاتي 5 حتى 45، نحن عندنا 43 على الصين ديجا.
1: باهي 43 شنو هي التاكس؟
2: 43% دو لوا دو دوان
1: معلم ديوانيه فقط.
2: ايه. على كل بلاد تعمل منها لامبورتاسيون خارج الكوميونيتي اوروبيان.
1: باهي باش نثبت اللي كونوا كوميونيتي اوروبيان سي لورو 1.
2: هنا تي باس بالاتفاقيات اللي تعمل في ديبي التسعينات مع بن علي الله يرحمه وقت لعبها لي زاكور دو جات.
1: باهي
2: لي زاكور هذوك هو لوفي بروغريسيف دي دروا دوان سيرتو لي برودوي التيرناتيف كسوا اوروبيان ولا تونيزيان حتى يوصلوا عملوا الميزان نيفو ولا شنو اللي ما صار فيه حتى شيء. وبعد الديوان
1: فما شركات تمتعت، انا حضرت عليه البروغرام هذاك وفما شركات تمتعت بالميزانيه
2: وعملت
1: سورتو بالرقم
2: وعملت معناها دي ميزانيفو فما باش خذوا ما عملوش ميزانيفو.
1: لا لا فما انا حضرت على شركات اللي عملوا سورتو شراو لي زورديناتور خاطر وقتها نفكروا 95 و96 و97 يافي با دو انفورماتيك يافي ريان دو تو كانوا يكتبوا بالدكتيلو دونك عملوا الميزانيفو خذوا لي زيزو
2: النار هذيك
1: الايزو فوالا المواصفات التونسيه 9014 اللي هي ذول اللي تعنى بالبيئه. عم زدت نفكر والله
2: وقعد ذاك اللوفي سي خالد نتاع بروغريسيف تاع دروا الدوان من التسعينات حتى الاخر 2010 كذا ترفعت ولا الديوان اصفر على اوروبا.
1: باهي دونك احنا ما عندناش تاثير الا
2: سلعتنا تمشي من غير ديوان وسلعتهم تجينا من غير ديوان.
1: باهي
2: واللي باقي فما دوتر تاكس
1: اللي
2: هما فما ان تاكس دو 7%
1: على 7%
2: وتاكسي لونفيرونمون يتسمى تاخذ تونس بيئة.
1: باهي
2: وما ادراك ما البيئة.
1: باهي
2: فوالا وفما 3% دي تاكساسيون دوانيير معناها ياخذوه من الديوان اون بليس.
1: فماش دروا دو كونسوماسيون؟
2: نو يا با دروا دو كونسوماسيون كنت وتنحيت
1: خرق للعالم
2: فوالا الا على تركيا. تركيا بالذات عندنا اتفاقية بيلاترال بيناتهم الديوانه مش كيما مش كيما اوروب رغم اللي هي تابع اوروب.
1: فما مصنعين للعجلات على على تركيا.
2: لا سوي المصنوعه مثلا
1: لاسا سي تورك
2: بيان سور ستار ماكس بيتلاس
1: باهي
2: وما تقول دي بنتيور
1: نعرفهمش. لاسا سمعت بها اما الاخرين ما سمعتش. تريونجل منين سي باشا؟
2: تريونجل شينواز.
1: شينوا
2: بارمي لي ميور مارك شينواز.
1: واضح دونك هذا انا قوس وسكرناه باش فهمنا بالضبط اللي كونه.
2: ما سامحني خاطر في اوروبا خاطر غزاوهم راهم هذاك علاش تغزاو في جميع المجالات.
1: عطيت الارقام الجمعه اللي فاتت.
2: سي بو سا
4: حتى سيلون
2: عملوا دي ميزير ديرجونس
4: سي باشا. حتى سيلون سي اون تري

0: une marque chinoise.
1: Ben oui, c'est une très
0: bonne marque. Le top 10, il veut limiter les marques.
1: Oui, Sailun, c'est une très bonne marque. Oui. Linglong, c'est une très bonne marque. GT Radial, c'est une très bonne marque chinoise.
2: Radial, c'est chinois. Matin,
1: ils sont, bien sûr, GT Radial. Ils sont commercialisés en Europe, à Zomarama.
2: C'est.
1: Oui, c'est mon culture. كل شيء لي ديمونسيون اللي خلقهم الكل يصنعوا كنشوف في المعارض لي ستوند نتاعهم خير من كونتيننتال وميشلان تيلمون سي غران تيلمون سي فاست تيلمون سي سي بيان في
2: خارق للعاد باهي موضوعنا اليوم سي بشير نحكيو على ليكيليبراج ونحكيو على الباراليزم خليني نرحب بشكيب الساعه
3: شكيب مرحبا صافا لاباس عليكم
2: روتار وجيتي ديك فارغه
3: سخان عامل
2: شي شويه نسمه جبت شويه نسمه فيك
3: والله برشا سخان
0: بالنسبه عندك انت تبركل
2: الحمد لله باهي دونك ليكيليبراج والباراليزم كيفاش نفيق الساعه قبل كل شيء اللي كونه عندي إشكالية يلزمني نمشي نعمل الكيليبراج وباراليليزم عند سامس
1: سيليس هو الكيليبراج والباراليليزم سميو على جيومتري دي لا فواتور يعني يعني ريلاسيون ما بين سيسبونسيون او شاكي بيعرف والقاع الكرهبة هذوما يتأثروا بحكم المشي برشا وكذا لي دودان كذا مرات يهرب لهم الباراليليزم الباراليليزم سي كوا ان فيت انو لي دو بنو avant ou arrière, ils sont plus parallèles. Mais je suis en train de
2: faire
1: des choses. Je suis en train de faire des choses. وانت تمشي في الكيس يهرب بيك انت سايب الفلون ويعمل هكا يهرب
2: يا تهرب على اليمين يا تهرب على اليسار
1: تهرب على فما ريباج يسميها
0: اسكو فما اون فيتيس معينه سي بشير باش تعرف بها اسكو سي دو باراليزم ولا
1: لا لا لا سي با دو فيتيس انت تسايب الفلون حتى في 40 الور يهرب بيك
0: داكو
2: مش 10 كيلومتر على الور خاطر ما تنجمش
1: نو نو ما تنجمش تفيق بها 10
2: لازم الكهرباء تمشي شوي
1: 40 50 تفيق بها تسيب الفولون وتعمل هكا دان سيلكو مرات راه الشوسي يكون معوج معناها مش اي
2: عينك ميزان
1: صحيت مش اي مش كل كي تهرب ميك هذا راه باراليز
2: مش تدخلش بها ما دارتش الكهرباء لا فما مشكل
1: مي هو تحسها سي سونسيبل يعني تهرب هربه واحده تسيب الفولون وتعمل هكا هذاك اللي
2: هذا الباراليليزم واللي هو نطلعوا الكهرباء على البون
1: على البون
2: ونحطوا لي كابتر لازير
1: اكزاكتومون
2: وندخلوا ساعه قبل كل شيء المواصفات نتاع الكهرباء على خاطر تفرق في
1: الكاركتيرستيك تكنيك نتاع
2: معناها فما دي موديل مثلا كيما لي كليو بار اكزومبل لي كليو فما نتاع 2010 فما نتاع 2012 فما نتاع 2016 فما نتاع 2020 فما نتاع 2022 راهو كل وحده وعندها لي فالور
1: عندها لي فالور
2: الكاسات نتاعها
1: بارك الله فيك سي خال تبارك الله ولات عندك كيلتير فينومينال
2: هذا نتعلموا منك
1: بارك الله سي باشي
2: ايوا
1: دونك كي تطلع الكهرباء اون اجي سير لي زونجل باش نصلحوه ترجع لي بنو باراليل
2: هذا تو سكي باراليليزم هذا واحد ما يكفيش
1: مهم ياسر علاش خاطر اذا كان انت تي نيجليج لو باراليزم راهو لي بنو نتاعك عمره 5 6000 كيلومتر تمشي به تاكل على جنب يولي اور ايزاج
2: صحيح
1: بخلف لي ريسك نتاع الديراباج سي لي فيراج وبخلف الكونسوماسيون دو كاربيرون اتسيتيرا دونك الجيومتري مهم ياسر ياكل العجل صدقني فما كليونات بوالور سي شكيب عجله بوالور بزوز منين خويا الغال ومو الكمين ما يعملوش الباراليزم اقسم بالله في ظرف 5-6000 كيلومتر العجله اور ايزاج
2: تترحى من جهه برك
1: تترحى من جهه برك ويولي ديزيكيليبري الكاميون ما عادش
2: خاصة في الاكوا بلانينغ
1: ما عادش يشد
2: وسيرتو في الماء
1: في الماء فوالا
2: مخطرة برشا
1: دونك الباراليزم مهم ياسر
2: سو ني با سوفيزون الباراليزم
1: وي
2: لازمنا حاجة أخرى اللي هو ليكيليبراج
1: ليكيليبراج ليكيليبراج دي بنو دي رو هو أنك تجيل البنو بليس جونت هذاك فما ماكينة تتحط عليها يعطيك ليفاليسيون دي سونتر دي جرافيتي دو لونسومبل
2: ما بين ربي سامحني سي بشير فما كومنتير عجبني من عند انور قال لك السخانه هذه حتى العباد الباراليليزم نتاعهم مهرب
1: صحيح ما يوني بيريا ما عندناش ماكينات يصلحوا الباراليليزم نتاع العباد
2: في المخ هذوك دونك نرجعوا ليكيليبراج
1: ليكيليبراج ليكيليبراج دونك سي ايكيليبري ان بنو سي روندر لو سونتر دو جرافيتي ا سا بلاس هاي الديفينيسيون
2: باش كي يدور تبدا الدوره ان سيركل بارفي
1: بارفي صحيت ما فماش خضان
2: كيفاش تفيق بيه درجه يكونوا بالحق 360 درجه
1: صحيت كيفاش تفيق بيه ليكيليبراج وقت اللي انت تمشي في 80 90 100 يبدا الفولون يرش بيك

0: عصر مش دكتور بالكل. مش باراليليزم هذاك؟
1: لا لا هذاك كليبراش.
0: لا انا ماشي في بالي العكس. ماشي في بالي كي ترعش الكهرباء اول حاجه نخمم فيها هي الروتو. هذيك اول حاجه نخمم فيها.
1: برمي
0: بعد نخمم في شو اسمه هذوك الكعابر الصغار هذوك
2: السيلان بلوك.
0: السيلان بلوك وفما الاخرى هك الدوره اللي تلقى فيها دبيل داخل
1: الروتول.
0: لا الروتول هي كي الركبه. الاخرى الدوره اللي فيها
1: اللي نلعبوا بها
0: الرولمون. صح الرولمون
1: اللي نلعبوا صغار نعملوه كروس.
0: فوالا نخمم
1: كروس.
0: لا
1: انا حضرت عليه
0: هذاك الجزء الثاني شابيتر دو
1: اربع رولمونات واللوحه نعملوها كروس.
0: سامح عملت كروسة بالرولمونات
1: قدي في العمر سيم ما شاء الله.
0: شو جايبك ليها الحكايه هذه؟
1: هضرنا عليها كروس
0: باهي واضح.
1: دونك ليكيليبراج خويا الغالي.
0: دونك الكهرباء ترعش بيا في
1: الكيس 90 110
0: يمشي على اليمين وعلى اليسار
1: يبدا يرعش بيك يديك الزبده تفيبري هكا.
0: فوالا دونك راهو هذاك
1: مقلقه ياسر.
0: سي ليكيليبراج.
1: كيليبراج اذا كان ما تعملوش تنيجليجي
0: اي
1: لو بنو يتيك لوندون دو سي
0: معناها سنين منشار.
1: سنين منشار
0: اي
1: لو بنو تلقاه بوس طالعه وبوس هابطه بوس طالعه على طول البوند. D'accord. Avec un problème d'équilibrage défaillant et négligé.
0: Est-ce que c'est réparable بالنسبه للعجله؟
1: Pas du tout.
0: جمله كيف كيف الباراليليزم
1: بدل وبخلف لي ريسك. الريسك انك كما قلت كونسوماسيون دو كاربيرون لا ستابيليتي مع الكهرباء ستابل ايتترا. الحكايه الكل ساكوت ريان دي تو انك تعمل ايكيليبراج بتاع جاليك اذا كان حسيتها ترعش في 100 110.
0: Est-ce que تنصح كي نعمل ايكيليبراج نعمل معاه باراليليزم؟
1: Contrôle parallélisme, tu contrôles. Si le parallélisme est correct, ça ne sert à rien. Mais la machine, elle te dit, il est correct. كوريكت اذا كان مش كوريكت.
0: ايوا سامحني انت كي باش نقول لك نحب نثبت في الباراليليزم باش تطلعها الكهرباء على البوم باش تقول لي خلصني خدمت ولا
1: لا لا لا
2: خلصني على سهم ربي
1: ما تخلصنيش ما تخلصنيش
0: اذا كان 60,000
2: شنو
1: لا لا الباراليليزم 30,000 في فرنسا اونتر 60 و 100 يورو
0: مالك عبوني يعني.
1: كابور امورك دابا راسك
0: خلصت 60,000
1: تو انت عندك فهمتي ولا شريكك وماشي لعب
0: لا دابا راسك عندي برشا ما عملتش لا كيليبراج ولا باراليز
1: برك عملت افون اريير
0: اي افون اريير
1: افون اريير 60,000
0: افون اريير
1: خاطر اون جينيرال اون جينيرال اون جينيرال الباراليز يتعمل على افون كهو خاطر لي بنو اريير سون سي تري رار و سي
0: انا نقول لك وين نبدل العجله والا وين تتنقب لي عجله وتتبيس نعمل ايكيليبراج وباراليليزم
1: عندك حق فما معا. فما فما كراب في باراليزم افون فما كاب فيهم باراليزم افون اي اريير البيامات مثلا فيهم باراليزم افون اي اريير فما كراب اخرين عندهم كان باراليزم افون كاو تي با اجير سير لاريير ترا
3: اون جينيرال سي دي بروبولسيون معناتها هما
1: فوالا بروبولسيون
0: العجل اللي تدز مش اللي مش العجل القدامين هما اللي يجبدوا
1: الكهرباء دونك مهم ياسر انك تتفقدوا الحاجتين هذوما بور لا سيكيوريتي اي بور لا
0: قداش تاخذ وقت العمليه هذيك قداش تاخذ وقت العمليه هذه نعرف تو الناس كل مزروبه عصر السرعه فوالا دونك ربع ساعه اربع دراج تتهنى على جاليك ونغارد لا دوري دو في اللي حكينا فيها خمس سنين ستوكاج خمس سنين استعمال دونك يبدا عندك اربع جالي متفرهد عليه وربي ما نساوش هكا العجله اللي تيما اللي ديما ملوحه التالي
1: هذيك تتفقدها مرات تعملها فيك هذيك
0: اكزاكتو دونك هذيك حتى ولو كل عجل صغار نتاع 80
1: تتفقدها
0: ما يسالش نتفقدوها اون تيرم دو بريسيون نشوفوها لاباس ماهيش لاباس نتفقدوا العجل العجلي الخمسه اللي عندنا بالنسبه للكهرباء اللي فيهم خمسه عجل
1: به تو نرجع للجيومتري فما حوايجتين اخرين هذوما اختصاص شي شكيب
0: اللي هو
1: لونجل دو شاس والكاروساج
0: هذوما الكاروساج نورمالمون في الباراليليزم يثبت فيه
1: لا لا لا ما تغلطش الكاروساج هو قلنا لي بنو الباراليزم هو دو بنو بارفيتمون باراليل
0: به
1: الكاروساج شنو خويا وقت اللي البنو يتسكرت هكا ولا هكا تغزل مليح هكا ولا هكا
0: باهي
1: هذاك بروبليم اخر هذاك بروبليم ميكانيك نحن ما ندخلوش فيه
0: واضح اما الماكينه تعطيك تقول لك بروبليم دو كاروساج
1: تقول لك بروبليم دو كاروساج امشي ميكانيسيان
0: واضح
1: بدل الكروتيلات يبدل الكسيلان بلوك يلقى الحل
2: اوكي اما فما كرابس مشير تعرف فيهم الواحد فيهم التريانجل بالرجلاش
1: اي
2: دونك هذاك يدخل في الكاروساج
1: اي انا من رجلي انا من
0: ما يصلحش
1: التريونجل انا نسكال لي دو روتيل نتاع الباراليزم هكا هو لي دو ايكرو نتاع الباراليزم
2: فهمتك اما راهم
1: هذوك ما تجلطمش خويا على
2: لا لا اما يدخلوا في الباراليزم راهو سي بشير معناتها ما يركح الباراليزم الا ما يركحوا هما فهمت داخلين الرجلاج نتاعهم
1: موجود في الطاقه كل برا رجلهم تفقد التريونجل نتاعك وكذا ولي سيلون بلوك عند ميكانيسيان وارجع لي ما نخش انا ما ندخلش فيهم
0: ان فوا يركح الكاروساج نتاعو ويرجع يعمل
1: باراليزم كراتيك يركح كاروساجك ويجي
0: معتز يسالك يقول كل
1: قداش يطلع
0: من كيلومتر سي بشير تنصحني باش نعمل الباراليزم مع العلم اللي كانوا عندي اوبيلاستر
1: مش كيلومتر مش كيلومتراج هو اللي اذا كان البروبليم ايل سي بوزي يلزمك تعمل الباراليزم اذا كان سي با بوزي وما جبدتش بيك الكهرباء على اليمين وعلى اليسار وما لاحظتش اللي بنواتك تتاكل في الاجناب ما تعملش باراليزم لازم تتفقدوا مره تولي دوزون وقت اللي جيت تعمل في الفيزيت على اذا كان كهربتك جديد
0: واضح
1: تولي دوزون تتفقد تعمل ان كونترول لي اذا كان البروبليم جي اوبليغاتوارمون لازمك تمشي تشوف
0: هذا الكاروساج شنو اللي قلت لي الدوزيام بروبليم اللي مع الكاروساج
1: لونغل دو شاس
0: هذا اول مره نسمع به
1: لونغل دو بيفو يسميه لونغل دو شاس كذا العجله هيب على عجله هكا ولا هكا
0: واحده قبلها
1: واحده في ميك لا ضربه تفوت هكا واحدة فايت على واحدة
0: هذيك مش من الفيزي
1: هذيك من الفيزي ومن لونغل دو بيفو هذيك ميكانيك زاد
0: اي
2: نجم كل طولة زاد
0: اي نجم كل طولة
1: شوف عوامل السيسبونسيون الكل يدخلوا فيه فهمتني ينجم يكون سيلان بلوك ينجم يكون روتيل ينجم يكون تريونجل تضرب تريونجل يتعوج ضربه بها على
0: التروتوار صحيح سورتو على التروتوار
1: عجله اخرى على عجله راه ما تراهيش على يوني راه حكايه سانتي وكي تخزر مليح وتثبت مليح تلقى عجلة مقدمة على عجلة هذاك سي تري غراف
0: هذاك الكهرباء تهرب بيه كومبليتوم سورتو في لي فيراج
1: فوالا بارك الله فيك سورتو
0: في لي فيراج
1: والفولون ما يرجعش كي انت بتعمل فيراج ما يرجعلكش الفولون بسهولة
0: اي برشا ناس تمشي لحكاية لاسيستي يقول لك لا الفولون ما يرجعليش الوغ هو تنجم تكون الحكاية
1: فوالا دونك سي دي بتيت شوز ا فيريفي ماهمش صعاب راهو
0: يعني واللي ما ياخذوش برشا وقت
1: ما ياخذوش برشا وقت
0: وهذاك
1: ويتكلفوا غالي ويتكلفوا غالي اون كا دو بروبليم
0: اي اون كا دو بروبليم اما في التصليح
1: لا مش في التصليح
0: في التصليح ما يتكلفوش
1: لا يتكلفوا غاليين في السيكوريتي
0: اكزاكت
1: فوالا
0: معناها الريسك نتاعهم كبير شكي لي تريونغل لي فيزي قداش يعملوا ابوبري بالنسبه ديما نحكيو على لي 4 5 شوفو اللي هما اغلب السيارات اللي قاعدين نراو فيهم في كياسات
2: والله كسو ما نعرفش ممكن تريونغل في الكراب صغار تحكي
0: ماهي
1: مش حاجه كبيره شكي
2: ممكن في ال 150 مش حاجه كبيره 120
0: معناها نجم نقولوا احنا 300 الف تقضي شهورك الكل
1: تقضي شهورك في كهرباء عاديه بيرلين صغير تقضي شهور مش حاجه كبيره
0: واللي هو تمنع من ريسك كبير سورتو في حكايه الكهرباء ما العجله مقدمه
1: يا الكهرباء تكرهها تعرف معناها تكرهها اذا كان لافون تراي مش مريقل ولا لاريير تراي مش مريقل الكهرباء تفد منها
0: صحيح
1: تفدك خاطر شاك فوا تورابيل كيليا ان بروبليم
0: هو حتى كي يبداو لي زامورتيسور ماهمش مريقلين راهو الكهرباء تبدا تخف وتعاود
1: تدخل في السسبونسيون
0: معناها تفدك الكهرباء إيه تولي ما عادش تحمل حتى اللي يركبوا معاك من تالي يقول لك شنو هي المناج اللي مطلعني فيه
1: بيان سور داخل في السسبونسيون
0: وي
1: فوالا
0: دونك هذا الكل متوفر عندنا في سامس بنوماتيك كما قلنا شارع الحريه
1: برعايه بريدجستون بيان سور
0: برعايه بريدجستون ماكينات بريدجستون سي باشين
1: لا ماكينات نخدموا بهم كورغي كورغي سي ايطاليان لي ميور
0: باهي
1: لي ميور ميور ماتيريال وموند هو الكورغي
0: دونك من 8 نتاع الصباح حتى تاكشي
1: ل 7 نتاع العشيه مرات حتى ل 8
0: باهي
1: تو ديبون ونهار لحد 8 حتى نمضي ساعتين مو ثلاثه هارو سي سامي راديو
0: واضح تحية كبيرة برشا لل
1: سي سامي
0: لازم يجي بحدنا الجمعة الجاية
1: الله يبارك واش مازالي معاك يا جماعة
0: لا مازال حتى الشربوت
1: خلينا نحكي تحب تطردني قبل ما عنديش مشكلة
0: جامي دلافي
1: ربي يبارك
0: تعلمت منك برشا سي بشير بالحق معناها قلت في وجهك وفي خفاك
1: ربي يبارك فيك ويرحمك
0: سي محمد
4: مرحبا
0: مرحبا
4: عايشك
0: دونك نحكيو على الفيجو نحكيو على اللوب
4: وي
0: دونك هذه الموتو اللي حاطينها للربح ان شاء الله الجمعه الجايه نسلموها حاضره اللي باش نعطيوها
4: نسلموها حاضره وي
0: شنو الكولور اللي اخترتها؟
4: كولور سي فيردو
0: هذيك اللي جبناها لا حول ولا قوه الا بالله عذبني بحكايه الفيردو هذه
4: هي كولور صيفي برشا
1: فيردو صيفي
0: اي
4: دونك هذاك علاش اخترنا سيت كولور لا
0: اخترنا كولور واضحه نجم نقولوا اسمها طب ربي السيد اللي باش يربحها باش يقولوا له شنو هي لونها هذه باش يقول
4: لك فيردو هيك خضراء
1: واتر جرين
4: لا خضراء
0: نذكروا بالمواصفات نتاعها انا كنا نشوفوا فيها رجعها ياسمين ميسال شنحيني انا من الاكران خلي سي محمد واللوب فوالا دونك هذه اللوب نتاعنا اللي الباتري كيما شفناها اللي عجبني فيها تهز الباتري نتاعك وتروح بها
1: اكزاكتومون
0: دونك باش تسرق لي فيها ما عندك ما تسرق فيه باش تاخذ العجله برا هز
4: ما حاجه قيمه
0: صح جيب مفاتح وقعد دبر راسك كيفاش باش تعمل ومن دونك لو بلوس امبورطون هي الباتري باتري ماهيش رزينه برشا جربنا هزيناها دونك تنجم تهزها تشارجيها في البيرو على حساب عارفك مثلا شو رايك شيكي؟
2: باهي تنجح
0: خلي الاولاد يشارجيو البطارية غادي في الكراج
2: ماهيش بيها علاش
0: علاش لا عارف جونتي
4: قداش من ولاد عندك سي شيكي؟
2: فما 10
4: الله مسلي انت عندي 10 كوموندات توا
2: الله يبارك تعمل لي صوم وتظل
0: برعاية شيكي مي دونك لوتونومي
4: لوتونومي توا اللي موجوده هي بين 55 و 60 كيلومتر هي ديبون من ليزاج نتاعك معناتها من بوا من البلا من الكياز اذا بيدو باسكو طالعه هابطه اتسيتيرا
0: قداش من شخص هذا
4: قداش من شخص بتباع دونك البوا اللي باش تهزو الموتور دونك هي تهز حتى 200 كيلوغرام دونك البوا اللي
0: بالدلاع الناس الكل تهز بالدلاع دونك 200 كيلو تنجم تهزهم
4: 200 كيلوغرام و دونك سي دو ادولت بريسك فير و كاو دونك لوتونومي هي 55 كيلومتر نحب نذكر اللي الباتري سي دو ليثيوم فوسفات فير دونك سي باتري لا بلو سور اللي في العالم اللي ما فيهاش سورشوف ما فيهاش دونك فيها اون لونجيفيتي كبيره معناتها تعيش معاك بالكدا بكدا توصل حتى 2000 و 2500 سيكل دو ريشارج دونك اللي غارونتي عامين زاده دونك الموتور كلها بالباتري بالموتور بيان سور احنا نوفروا مصلحه ما بعد البيع اترافير سامس ولا اترافير نو مين ديريكتومون معناتها اذا كان هو الحليف باش يكون موجود في تونس ولا في سوسه ولا في المستير ولا في جربه ولا في نابل دونك ديما موجودين قرب اليوم هذه حاجه الاولى نعاود نذكر اللي زاد كيف كيف في لي موتو الكتريك ان جينيرال اي برينسيبالمون على فيغو Là, les entretiens, c'est des entretiens juste, c'est des checks, c'est plutôt des vérifications, extrêmement nombre des entretiens. Et là, tu fais le bal chafous et donc loop lium Gina avec une autonomie l'état au mojou de 55 km liar. Ahna wafarna wafar haniyes li sharikna fi lium fi l'anniversaire ta Johra. Donc 21 ans déjà, ça se fait. Et oui. Ça se fait très très bien avec une Vigo déjà.
0: Exactement. Donc hey, le Vigo, oui. Vitesse maximum.
4: Alors, vitesse maximum, 45 km/h.
0: Yes.
1: C'est une moto de ville.
4: Et c'est une, voilà, c'est très urbain, c'est une moto de ville. Elle est très liée à la chèque à Tardichon, comme je l'ai dit. اليوم معناتها كان تجي تشوف العبد اللي يدور الموتور وفي وسط البلاد راهو ما فوا با ديباسي 55 كيلومتر في النهار سو كيفي كو معناتها ثم شكون يعمل 15 ثم شكون يعمل 20 دونك ينجم يشارجي موتور معناتها مره
0: في النهارين حتى نخمم اللي يسكن في سوسه ويخدم في زون اندستريال نتاع سيدي عبد الحميد كيما قلنا راهو تنجم تطلع الباتري نتاعك كيف حتى عملت 30 كيلومتر مثلا باش وصلت لمحل العمل نتاعك ولا المكان العمل نتاعك طلع الباتري تحطها تتشارج قداش طون دو ريشارج في البريزنس
4: سي اونتر 3 و 4 سوايع
0: خرق لها احنا نورمالمون البوستات ب 6 سوايع توا في ولا 7 سوايع في السيونس يونيك سينون 8 سوايع في الدوبل سيونس دونك عادي جدا تنجم تشارجي الموتو نتاعك وتروح
4: اون توت سيكوريتي والحقيقه وحتى لي بيرفورمانس سون بيان موتور جو بونس ديزاين ديجا اي تري تري بو سان ديزاين ريترو اكتيف هكا شويه وذكر ياسر في الموتور
0: الفيسبا
4: في الفيسبا نتاع 70 اي بي اوسي حتى لي بيرفورمانس تاعها فينيسيون un niveau de finition qui est extraordinaire. Donc, qui m'a
0: connu fait clé port USB, Fibé.
4: Il fait un port USB.
0: Voilà, donc, là, je me traite de la musique, je me branche à la téléphone, je traite de la radio, les écouteurs, je me traite de la livreur, c'est un kiff-kiff.
4: Oui. C'est vrai que les livreurs, en fait, on a une solution pour les livreurs. Quand on a l'accès au kilomètre, on a un spectre qui est tous à 5 km. و توس لهم مود ايكونوميك حتى المية ولكن عندي حتى موديل اللي قاعدين نطوروا فيه ان شاء الله من هنا لاخر العام باش يكون ديسبونيبل بور لي زاجون دو ليفريزون اللي توصل حتى للاوتونومي 180 كيلومتر
0: بربي نقصولهم في الفيتيس
4: لا الفيتيس في الاوتو
1: الكتريك
0: بريديو
4: شوف هو بيدو معناتها اللي بشيخ الليفريزون باش يولي عنده ان اسبري ايكو ريسبونسابل شنو معناتها معناتها هو بيدو معاك بشي يجري برشا بالموتو نتاعو بور افوار بلوس دوتونومي سو كي فا باش تخليه يخدم اكثر كورسات فهمت دونك بلوس دو كورس
1: تو كنترول
4: ولا
0: يولي السوق اكثر
4: رزانه
0: بالحق معناها نوجه لهم تاهي نعرف يخدموا على رواحهم نعرف اللي كانوا يخلصوا بالكورس نعرف اللي كانوا فما دي بريم كبار راهو يعطيهم في سالير ماهوش حاجه واو اما راهو ينجم يوصل ان ليفرور يصور في زوز ملايين واكثر من زوز ملايين في الشهر انت ولو ديباسمون اللي يعملوا بارابور على النومبر دو مينيموم دو كورس اللي يلزم ولا دو ليفريزون بلوتو اللي يلزم يوصلهم الجري اللي يجريوا فيه راهو مش معقول راهو الدفرقيل كما يقولوا هما ما بين الكراهب راهو ماهوش معقول راك تنجم انت باش تربحك 10,000 ولا 20,000 ولا حتى مليون زايد تخسر ساق
1: لطفي تخسر يد وصارت برشا
0: راهو من بعد برا لوش كيفاش تخدم من بعد انت بعد باش تقول لا ما عطونيش المنحه
1: ما عطونيش ربي يحفظهم هو ان شاء الله ربي يحفظهم هما زاد يلزمهم يحافظوا يلزمهم يكونوا حافظ
4: كما زاد نعاود نقول راهو حتى نورمالمون في مناطق عمرانيه معناتها لي زون زوربان راهو حقو فما دي بيست بور لي موتو pour les
0: احنا ما بقيناش باش نمشيو
4: بربي انت الحقيقه هذا هو
0: ما بين الحفره والحفره نلقاو شويه كايس
4: خلي فما une responsabilité qui est commune binet l'olay le livreur ou kif kif zed al baladiya ou li معناتها التجهيز لازم يجهزوا بلايص باش ينجموا يخليهم الحقيقه يعيشوا اون سيكوريتي زيدهم
0: انا اللي نقول اللي كون بقطع النظر على الازمه اللي تو عايشينها الايامات هذوما ان شاء الله في ساعه نتجاوزوها وان شاء الله ناخذوا منها الدروس باش العام الجاي نقراو حسابنا كشركه تونسيه للاستغلال وتوزيع الكهرباء معناها العام الجاي ما يصيروناش القصات هذوما علاش لا ستيغ ما يلزمها تخمم توا افيك لا فلوت الكتريك لا فلوت هيبريد بلوغين راهو اون ا بوزوان دو بورن دو ريشارج سيبوا الضوء للي كيوسك خلي يبيعوه سيبوا الضوء للي زوتو انتربرونور خلي يولي مشروع انا مثلا قدام داري شاد داري في كياس تري فريكونتي خليني نركب البورن نخلصك مش ببلاش
1: بيان سور خلص
0: ونشري من عندك الضوء ونبيعوا للكراهه باللي باش تحبته انا عندي بطحه مثلا قدام الدار ولا الناس كل قاعده تستغل فيها باركينج علاش ما نحطش فيها بورن ولا اثنين هذيك وليو الناس يجيو يشارجيو فيها علاش لي كيوسك تعبي اسانس وتعبي مازوت وغازوال 50 وغيره علاش ما تعمليش ما تعطينيش الحق باش نعمل جو فون دو ليكتريسيتي
1: سي خالد في لي بيست نتاع لي ستاسيون سيرفيس يمكن اما قدام دارك ما تلقاهاش من غدو الحي
0: مش لازم اعطيني على الاقل لي كيوسك
1: لو حالك في ليبيس لازم لازم كنترول الحكاية مش سهل غالب نحن لازم خوي الغالي كتعرف تفضل سيدي
4: سامحني سيدي دونك هو قبلنا انه هي مع تسيب الواحد الحقيقه لازم نخمو الحل الجذري انه كيفاش اون بوست لوكي دو انرجي الكتريك كيفاش اون برودوي دو انرجي
0: هذاك فما حلين ظاهرين معروفين معناها لي باتري هذوك
4: لي باتري ليثيوم لي باتري ليثيوم سي دي باتري كي فون فريمون ستوكي دو انرجي اللي هو يعتبر حل كبير ياسر فهمت وهذا من غاديكا نجم نطوروا من بعد باغ لا سويت توت لانفراستركتور نتاع البلاد في
0: الانرجي لي كيوسك اللي باش يعمل لك لي بورن دو ريشارج باش يخدموا بالفوتوفولتايك
4: اكزاكت
0: دونك اي فا برودوير دو لينيرجي كي فا فوندر دونك ماهوش باش ياكل برشا من عند اي فا لا ستوكي ومن والا فما لي سوليسيون بور لي ميناج الصغار فما دي جينيراتور دي الكتريسيتي اللي هما بزوز ملايين بثلاثه ملايين باربعه ملايين بخمسه ملايين فما اللي فيه 11 نيترا فما اللي بالليسانس فما اللي بالمازوت كل واحد وكيفاش وكل قدير وقدره لي سوليسيون سا اكزيست مي عطينا يكونوا بوكو بلوس ابوردابل كو اللي قاعدين نعيشوا فيه توا باش يكونوا بوكو بلوس ابوردابل كي طيح في لي دروات دوان عليهم علاش على خاطر اغلبيه لي جينيراتور هذوما اللي قاعدين يجيونا من الصين وكما كان يحكي سي بشير لي دروات دوان على الصين اعلى برشا من لي دروات دوان اللي هما مفروضين على لونيون اوروبيان اخر سؤال معك سي محمد لو فات اللي كونوا فما المنشور نتاع البنك المركزي اللي هو بالشراكه مع وزاره التجاره اللي حصروا قائمه في معناها لي برودوي اللي هما نون بريوريتاري نجم يأثر على اللوب. علاش؟ على خطر فما العجالي نتاع لي موتو اللي هما ولاو توا كي تحب تمبورتي

0: مش من العجالي نتاع لي موتوسيكل موجود.
1: داكور موجود موجود دقيقة. وإذا كان معناتها لازم
0: باش كاتر يظهر لي
1: لازم لازم يكون معناتها إذا كان بون اليوم يلزمنا أون فا امبورتي وباش نحضروا معناتها 100 لتر دو كريدي وكل شيء بالطبيعة بروديكت ربي موجودين باش نوفروا معناتها هذا الخرافي نتاعنا.
0: طوميو هذا على الأقل باش يطمن شوية العباد اللي باش تشري يقول لك من بعد ما نحلش في قطيعة. راهو كونتريرمون الموتو 100% إلكتريك كونتريرمون الموتو العادية راهو ما عندكش فيها بوجي ما عندكش فيها بيستون ما عندكش فيها زيت ما عندكش فيها
2: برشا مصروف
0: اخر للكشربونات اللي يعمل الديمارور بها وهذوك يتهلكوا برشا
1: في الحقيقه برشا مصروف معناتها ديزيكونومي كي كي كي بوف علي حتى 15 دينار
0: معناتها
1: على 5 سنين فهمت
0: اكزاكتومون سيرتو الحل هاي تشارجي بحث شاكيب معناها
2: ما عندكش مشكل
0: ما عندكش
1: شاكيب يجي ديجا هو شارك في الجو كونكور ولا
0: ما عندوش الحق هذا
1: اه اوكي
0: احنا ما عندناش الحق خويا نشاركوا ولا رانا شاركنا
1: وما ولدوا على الاقل خلي يشاركوا
0: كيف اه ولادو اي اي ولادو اي ولادو كي نجموا يشاركوا سون بروبليم
1: بلي شو هو النمرو سي خالد سامحني
0: 85 990 تبعثوا ام كيما موتو
1: حقا فيغو ابعثوا ام وفيغو
0: ام ولا فيغو مش مشكل باش نجموا تربحوا معنا لا فيغو اللي نذكر سعرها
1: 4600 دينار
0: 4600 كمان ماكش تربح حاجه بدور معناها كمان عندها
2: غدوة يسرى اكسكلوزيف في سيدي الذهب عندكم حفلة
0: اي غدوة في الحفلة صحيح
2: ان شاء الله كل عام وانتم بخير
0: سيدي عايشك سي بشير بحضورك
2: بخير ان شاء الله كل عام وانتم بخير الى احسن
0: عايشك ان شاء الله شكيب ما سمعتكش فيما يخص لي موتو شنو رايك؟
3: والله شنو نقول لك يعني اكثر حاجه هي مقلقتني ساعه هو كل الفورزا وكل الماركات الاخرين الحقيقه برشا هكوما
2: هذوك لازمهم قانون يا معلم
3: هذوك لازمهم يتنحاو مش لازمهم قانون الحقيقه
0: لا ولو اني شاهدت برشا على الصفحه الرسميه نتاع بلديه سوسه راهو معناها مش حاجه مخبيه ولا غيره حملات قامت بها شرطه المرور في سوسه والموتوات يظهر لي بالعشرات اللي فكوه اللي بلاش اوراق اللي مخالفين اللي كذا
2: والله سي خالد سي دي سوليسيون بونكتيال ديما يعملوهم
0: سي با سوفيسيون
2: لو بروبليم هيكلي ماهوش حكايتها وشد اليوم وبعد غدوه سايب نو مش هذا
0: الموضوع يخلص اختياري
2: اعطيك ويرجع غدوه يجي لك في 170
0: اكزاكتومون اي شو المشكله؟ شو الحل معناها نبريديهم هذوما؟
2: مشكله نو نو يفو ليبريزي بريدي بيان سور اش معناها انت موتور تجي في 170 تو كلام هذا
3: صحيح بالحق لازم
2: تخلي الموتور تجري 170
3: ماهوش حل
2: لازم يحتاج انا كي نجري بالكهرباء ب 160 نتوجع
0: اي
2: خلي موتور
0: خلي هو هكاك منه الرب
2: خلي موتو اقل قطوس يقص عليه اقل حشيك
1: حتى حاجه كل
2: حاجه حاجه مشى وبرا هو موتو واللي في الكياس
0: صحيح
2: ما يجيش هنا مش كل
0: ساعات تلقاهم خمسه راكبين على
2: هنا خويا نجدوا
0: بالحق ساعات تلقاهم خمسه
2: اصحاب القرار باش ياخذوا يلقاو حل في الحكايه هذه خاطر بصراحه السنه باتسونس
1: الحل انه لازم جوست اون امبورت موتورات ما يجريوش معناتها
0: كيفاش تخلي سون
1: ديدي معناتها لازم يكون فما ناش بتيتر كراس تروت ولا حاجه باش تنجم تكزيرسي الميتي نتاع
0: امبورتاتور دو
1: لا لا انديبوندمون نتاع ليفرور ولا اللي هو لازم تكون باغ اكزومبل راك من هذا لازم تشري موتور ما تفوتش كيلومتراج معين في سونتر فيل انسي دو سويت فهمت وهذا معناتها وقتها ينجموا بتيتر بيان يكون معناتها بلوس فما قانون معناتها في دون سي سونس ونجم راهو حتى زاد كيف كيف معناتها الحقيقه اليوم الموتور الكتريك سي دي موتور كي سون با تري غران فيتيس دونك ينجم يكون راهي سي سوليسيون ايكو ريسبونسابل حتى زاد دو سيكوريتي بور لي ليفرور
0: كيما الفيلو ليب مثلا في فرنسا اللي
2: هو
0: دريس قال لك الشابو مزيان برشا شبيك ما جبتليش وحايد كيف
2: المرة الجاية إن شاء الله ولا خويا وسيبني
0: أسامة كيف زاد قال لك
2: أسامة نفس الشيء
0: أسامة قال لك شابو عجبني
2: الله يبارك اي ولا علاش كل مش نعطيه انا الشابو نعملوا قرعه
0: تو نعملوا قرعه تعطيك خدمي وهذاك فاتيتي لاني ولي ساعه بالضبط على راديو جوهر يعطيكم الصحه ميرسي بوكو سي محمد شرفنا سي بشير كالعاده
2: بارك الله فيك غدوه باش تكون حاضر في الحفله انت
0: ان شاء الله
2: ياسر عندكم فنانين باهين
0: مالا تبعوا سبوت قاعد يدور في كيفاش تشاركوا باش تربحوا الفيغو في زاد كيف
2: شكون تو نجيو نتفرجوا جمله
0: بيان سور مرحبا ربي يبارك دونك نخليو المجال لبنى تعطينا موجز الواحده بعد الزوال وهنا راجعين
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer

0: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. البداية بنشرة متابعة أوردها المعهد الوطني للرصد الجوي، وجاء فيها أن درجات الحرارة تتواصل مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي خلال اليوم الأحد وخاصة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. وأضاف المعهد أن درجات الحرارة تتجاوز خلال هذه الفترة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 درجات و14 درجة، وتتراوح القصوى بين 45 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 40 و44 درجة. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية الجاري، على أن تتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 درجات و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. تعطل حركات القطارات جزئيا على خط أحواز الساحل بين محطتي سوسة الجنوبية والمنستيرة نظرا لاستغلال سكة وحيدة بسبب تقطع سلك كهربائي بمفعول الحرارة منذ صباح اليوم حسب بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وأفادت الشركة بأن حركة القطارات تتواصل بشكل عادي بين محطتي المنستير والمهدية في الاتجاهين، وتعمل المصالح الفنية للشركة حسب البلاغ على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. المستشفيات الجامعية تشرع في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحي الوطني ENS والمنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات PNDN، بما يعزز رقمنة الخدمات الصحية ويبسط الإجراءات الإدارية ويحسن جودة التكفل بالمرضى. دولياً، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن الوحدة والتضامن شرطان ضروريان لتحقيق النصر، مشدداً على ضرورة الالتزام بتوصيات المرشد الأعلى بشأن الوحدة كجزء من الدور التاريخي في هذه المقاومة الوطنية وفي إدارة شؤون البلاد. وختاما، مقتل أكثر من 50 جنديا ماليا وأسر ما لا يقل عن 24 آخرين بهجوم شنه مسلحون من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد على قافلة عسكرية شمالية البلاد، وفق ما فادت به مصادر محلية وعسكرية لوكالة الصحافة الفرنسية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
0: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 لـ 9 الصباح. السبت من البيع من 9 لـ 10 مع أحلام غلال. بون بلان من 10 لـ 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11:30 مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 لـ 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 لـ 9 مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من 9 لـ 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 لـ 11 مع أحلام غلال. ماما وحيدة من 11:30 مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 لـ 8 مع جمال جسمي في من فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 لـ 10

0: Spontan a de Joara FM. Ei, și un arme de sim.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: الموج مع الموجة.
1: مليزة 13 دقيقة تحيتنا لكم من جديد وتموتوا حتى كشي الماضي ساعتين تدخلوا معنا في فقرة طنبان 73-275-800-33-300-1000 لدو باش فيسبوك زادة كيف كيف موجودين على ذمتكم جوهر افام وجوهر افام لايف. ديجا عنا خونا بشير قال لك شكيب عندي فيات فيورينو ديما تكتب لي بدل البوجيات وانا بدلتهم الاربع اي شو نعم
2: فيات فيورينو نورمالمون مازوت خاطر ليسونس ما تقولش فهمت مازوت البوجيات نورمالمون يثبت الساعة الكورون
1: نحكيو على بوجي شوفاج لهناك تبدا كهرباء مازوت
2: اي بري شوفاج دونك لهنا يثبت الكورون واصل البوجي ولا شنو باش تطلع
1: البوبينة
2: لا مش البوبينة الكوموند فهمت رولي نتاع البري شوفاج هي اللي مهلوكة فهمت كان البوجيات يسخنوا يلبس عليهم الأربعة دونك عنده الرولين تاع البريشوفاج
1: واضح لازمنا كالكوليتور صغير معناها نفسروا كيفاش تخدم الكهرباء مازوت خاطر تو الكهرباء ايسونس تخدم بالاكسبلوسيون دونك البوجي تعطي لتانسيل نتاعها عندك ميلونج نتاع هواء وكاربيرون دونك اللي يصير في الشامبر دو كومبستيون تصير الاكسبلوسيون يهبط البيستون دونك يدور الفيل بروكان ودور الكهرباء وتمشي بار كونتر المازوت ما فيهش ليتانسيل هذيك اللي باش تشعل ليسانس دونك كيفاش تخدم الكهرباء المازوت نشوفوا كيفاش نبسطوه نفسروا خلينا توا نحكيو على لاكتواليتي اللي موجوده توا في ظل السخانه هذه الكل شنو نعمل كي تسخن الكهرباء ساعه قبل احتياطا شو من الحاجات اللي نتفقدهم إذا كان عندي ثنية طويلة مثلا طويلة راه حتى طالع لتونس معناها من سوسة طالع لتونس معناها سافي 150 كيلومتر ولا 140 كيلومتر ولا هابط لصفاقس كيف كيف 120 كيلومتر هذوما حاجات معناها دي ديستانس طويل مش متاع 20 و 30 كيلومتر ولا 50 كيلومتر اللي ماهيش ديستانس طويلة.
2: شوف هو ديما نخليه حاجة فما حاجة نخليوها شوية وقت قبل ما يدخل الفصل متاع الصيف ديما خلينا نشوفوا السيركوي نتاع السخان اللي هو سيركوي الماء الماء لازم قبل ما يدخل الصيف نفقدوه شو تفقدوا فيه السيركوي الكل اللي هو يبدا من الرادياتور لي ديريت نتاع الماء الفنتيلاتور لي باستي بومباو ترموستا توت ان سيركوي معناتها لازمنا نفقدوه الكل اللي كاي باش نشوفوا اي حاجه باش نلقاوها فيه معناتها باستي بدات باش تخرج شويه كالكير نتاع ماء ولا بدات باش تعرفها تخزز باش تنقب البومبو زاده كيف كيف كان فيها شويه حس رولمون يرحي ولا كيف كيف زاده هي تبدا تخرج في شويه كالكير نبدلوها نفس الشيء للترموستا لي جيريت نتاع الماء كان فما معناتها جيريت طايب شويه معناتها ظاهر فهمت بالعين نبدلوه
1: هذوما انا ما نجمش نعرفهم ولا سامي ما نجم ولا ياسمين ما تنجمش تعرفهم هذوما
2: والاكثريه بروفيسيونيل شوف الاكثريه ديما نحن فما حاجه لازم نعرفوها خالد اللي فما عباد ديما تتفقد الماء الصباح قبل ما تبدا الكهرباء سخون معناتها تبدا الكهرباء بارده نتفقدوا النيفو نتاع الماء ما فيها شيء نتفقدوا نيفو الماء نشوفوه ناقص ولا مش ناقص
1: هذيك سهله هذيك اي واحد ينجم يتفقدها الكهرباء ساكته حل الكبوت تشوف الدبوزه نتاع الماء تلقى فما مين وماكس ماذا بيك تبدا ما بيناتهم
2: ماذا بيناتهم
1: ما تخليهاش تطيح للمين وما توصلهاش برشا للماكس زاد كيف كيف باش يولي لك فما ما زايد على على اللي لازم يكون
2: صحيح عندك هذا لازم نتفقدوه
1: هذه سهل اما تقول لي انت نثبت في الدوريت مريقله مش مريقله حتى نعرف شنو هي الدوريت الساعه لا انا نعرف شنو هي الدوريت فما الدوريت نتاع الي وروتور واحده تلقاها سخونه واحده تلقاها بارده
2: شوف هي الحكايه تصير وقت اللي باش يجي يعمل اونتريتيان مع البيدونش
1: فوالا هذاك علاش قلت لك انا سي ان بروفيسيونيل لازم يثبت لك انت مثال اقتصر على ثبت الدبوزه تهز الجوج نتاع الزيت تشوفها كيف كيف ماذا بينا زاد كيف كيف زيت يكون ما بين المين والماكس راهو زيت ناقص حاجه خايبه للكهرباء وزيت زايد راهو حاجه خايبه للكهرباء مش لا هاني زدتها هاني زدتها مش مشكل. لا اذا كان يفوق الماكسيموم راهي تهلك لك التيت نتاع البيستون كيكا
2: مالا يتهلك مش ريلمون معناتها تزيد زايد ديما ماك تعرف
1: تفرج كيفاش تفرج الكهرباء كيفاش ولات ها هاي دخل جمله واحده قالت لك ياسمين
2: برشا برشا موجوده الحكايه هذه في الصيف خالد معناتها راه ياسر سورتو في لوتوروت ولا في الاكثريه برشا راه في لوتوروت حتى في وسط البلاد زاد نلقاها فهمت ديما تلقى كبوت محلول دخان خارج كيما كيك الماكل فما فوقع
1: فما حاجه اخرى شكيب زاد النجم مسيو طول الموند ينجم يجربها يحل الدبوزه نتاع الماء ديما نحكيو الكهرباء راهي بارده ورد بالك تحل البوشون نتاع الماء والكهرباء سخون راهو يترشق عليك كي الكوكات بالضبط ردوا بالكم هنا سيرتو سيداتي ما تتفلسفش وتحل وحدها باش نزيدها الماء والكهرباء سخنت لها باش نزيدها الماء ردوا بالك ما تحلش الكهرباء وهي سخونه ما تحلش الوحده نتاع الماء وهي سخونه تنجم تحط صبعك في الماء وتشوف الماء اسكو مخلط بالزيت والا لا راهو تعرفوا راهو الماء نتاع الكهرباء ظاهر معناها وحدك وحدك تعرف الماء هذا مريقل والا موش مريقل كي تعدي الماء على صبعك وتشوف الماء راهو ساعات يقعدوا حتى دي تراس كحل نتاع الزيت اذا كان الكهرباء ولا تخلط في الماء والزيت راهو سي كاتاستروفيك هذوما حاجات اللي لازمنا نثبتوا فيهم قبل ما نخرجوا دونك نثبتوا في الليكيد نتاع الرفروديسمون اللي هو الماء العادي ونثبته في الزيت نتاع الكهرباء نهزوك الجوج هذيك سهله العمليه نمسحوها بترشون نظيف نعاودو نحطوها نعاودو نخرجوها ونثبته نشوفو اذا كان الوحده جات ما بين المين والماكس امورنا واضحه نقصدو ربي باهي سخنه الكهرباء في الثنيه شكيب
2: بون سخنه الكهرباء في الثنيه لازمك اول حاجه تسكتها
1: باهي
2: تسكتها وخليها تبرد ما تمسحش حتى شيء
1: خلنا نعطيك سؤال كان خدم الكليماتيزور تبرد الكهرباء؟
2: تخدم الكليماتيزور خد الكهرباء ومارش
1: اي اي انا نمشي والكهرباء سخنت نخدم لها الكليماتيزور وندهده روحي حتى اللي نلقى بلاصه نضيفه وننقف فيها
2: شوف
1: انت سوبوزون خدم... على جي بي 1 ولا سوبوزون على لوتوروت
2: انت كي باش تخدم الكليماتيزور خالد راهو شنو باش يصير المروحه باش تولي تدور على طول ديما فهمت وهي بطبيعتها باش تلقاها ديما تدور على خاطر الكهرباء سخنت دونك ما فماش افار عملته ما فما
1: حتى
2: زيت لهنا اللي ننصح به بالعكس باش تزيد جهد اخر على الموتور باش يزيد الريجيم يطلع اقوى باش تزيد تسخن الكهرباء اكثر من اللازم لهنا ما ننصحش لازم توقف ديريكتومون وتخليها تبرد كي نقولوا تبرد راهو مينيموم ساعه
1: ساعه
2: اي المينيموم ساعه لازم مينيموم وشوفوا شوف ساعه وشوفوا شوف مع السخانه تاع الطقس تو نحكيو حتى على ساعتين زاد تخليها تبرد بالباهي وبعد تولي تنفس البوشون تاع الماء بشويه بشويه حتى لينك البريسيون اللي في وسطك الضغط هذاك يبدا ينقص يبدا يتنحى هي تبدا تنفس وتشوف من بعد الاسباب شنو هي تنجم تكون هي فرغت من الماء تنجم تكون نقصت ينجم يكون الترموستات بلوكي البومبو قصت ما عادش تدور في الماء رادياتور بوشي فما برشا حاجات معناتها يعملوا الديفو نتاع سخانه مروحه كومبليتمون قصت عادي تضرب المروحه خاطر فيها موتور الكتريك تنجم تقص هذوما من الاسباب الاكثريه اللي ديما يخليوا سخانه نتاع الكهرباء تطلع فهمت وبالطبيعه عندك افيشور عندك ديريكت معناتها تشعلك الدبوسه تقول لك راهي نقصت ماء هذيك ما تخليش تلقى نقصت ماء دونك لازم توقف ثبت تشوف المشكل وين مش نكمل بها فهمت لهنا ريسك كبير على الموتور
1: على ذكر الافيشور شكيب فما ثلاثه انواع نتاع افيشور فما الافيشور اللي جراديوال بلي دوغري معناها تلقى 60 70 80 90 100 110 120 فما الافيشور اللي بالابره دونك تعرف انت كرهبتك مثلا ديما كي تبدا مريقله في الشتاء ديما الابره تكون في الوسط اذا كان طلعت الابره على درجه الحراره اللي مستانس بها وين وين موجوده دونك لهنا سي ان سيني كي انكيت وفما انا سول كي مانكيت لو بلوس هما بعض السيارات الجدد اللي مازالوا كيخرجوا عندهم خمس سنين ست سنين سبع سنين لا فيهم لا هذا لا ذاك تشعل لك تيموا احمر
2: هيك لا في شاج يطلع لك
1: ولا تطلع دوره حمراء لا يكتب لك شيء لا حتى شيء تطلع لك
2: لا ساعات تطلع لك دوره صفراء اللي هي الدبوسه صفراء فهمت وكل وحده تتبدل من طريقه الاخرى فهمت
1: صحيح.
2: فما كي يبدا الترمومتر هكا فيه هذاك اصفر ولا احمر كانوا اصفر معناتها ديما الاصفر يقول لنا اللي فما نقص نتاع ماء
1: واضح
2: باهي كي تولي الحكايه حمراء فهمت تنجم تكون مروحه قصت فرغت كومبليتمون من الماء فما حاجه جراف ديما الاحمر هو اللي خلينا يقول لك ستوب وقف على البلاصه ما عادش تتحرك.
1: اكزاكتومون هذاك اللي خوفني انا في الحكايه هذه. علاش؟ على خاطر ما تنبهكش قبل
2: ولا يتنبهك هل تنبهك
1: اريد كتبت الابره الابره تراها طلعت ومن بعد رجعت طلعت ومن بعد رجعت دونك هذيك تفهم اللي كونه سا كومونس ا دوني دي سيني دو فيبليس دونك امشي في اقرب وقت ممكن للميكانيسيان. اما اذا كان شعلت لك الحمراء راهو سيفات الفوت.
2: لا ديما
1: عادش عندك ما تنجم تداوي.
2: الحاجه الخايبه اللي في العباد تعرف شنو هي خالد اللي هما ديما ما يثبتوش في الكونتور معناتها يسوق كهو
1: برش
2: فهمت
1: برش
2: وحتى كي يبدا ساعات يطلع لك التيموا هذاك يشعل لك ويعطيك مع سينيال بيب
1: اي
2: فما حاجه تقول فهمت تزمر تقول لك ستوب وقتها تنجم هذاك
1: على الاقل تفيق شويه
2: تفيق شويه مش الكراب الكل راهو
1: مش الكراب الكل فما كراب لا فما كراب لا دبر راسك
2: اي بالحق فما كراب لا
1: عم بحرك ما عنديش مشكله.
2: هذيك هي المشكله اللي ديما تلقاها ما بين الكرهبه والاخرى و
1: كوثر كوثر تقول الكراي السيكات ما تظهر لك شيء.
2: والله السيكات انا يمنعهم عند السيكات فهمت اما الحقيقه ظهر لك علاش ما ظهر لكش
1: ما نعرفش هذا كلام كوثر اتون شوفوا التابلو دبار تاع السيكات شنو الجولي في
2: فما دي مينو كاشي زيد باش تطلع بهم السخانه تاع الكهرباء التمبيراتور تاعها كيف شوين كيف كيف راه فما كره مين طلعوا لك شراه
1: تو احنا كنا نحكيو شكيب اللي كونوا الشيء تاعو يبدا يشعل ويدفع يشعل ويدفع والسيد ولا على باله يخطف ويمشي
2: صحيح فما
1: ما يركز لك كان على الابره تاع ليسونس هذيك اللي ركز عليها باش ما يطيح شامبا الاكر الكل ما يهموش يشعل يدفع ايرباك مش ايرباك فاب مش فاب ما ولا على باله مادام الكهرباء مازالت تخدم مادام يمشي مع البلوش. خونا بشير قال كي نخدم الكهرباء الروسور نتاع التسخين يقعد يشعل اربعه ولا خمسه مرات ومن بعد يطفى.
2: نوع السياره ساعه باش نجموا نجاوبوا.
1: بشير اعطينا نوع السياره كوثر صور لنا التابلو دبار قال لك ما في لافيشور كوثر قالت لك ما فيهاش السيكاتر ما فيهاش حتى تيموان للسخانه لا ابره. هذا اللي كنت نحكي عليه. أنا تقشفا السيكات لا السيكات من الكهرباء الباهين معناها نورمالمون ما فيهاش مشكله نتاع ماهمش يتقشفوا في الشيء هذاك.
2: كي تسخن راهو كي تسخن فما في سترون وبيجو موجوده كي تسخن تكتب لك ستوب وقف فهمت تطلع لك التيموان تاع الميم سور راني متاكد منها نحكي.
1: باهي
2: موجوده.
1: باهي نزيدوا نواصلوا اكثر. اذا كان الكهرباء سخنت وما فقناش بها وكملنا ثنيتنا شو الريسك اللي نجم يصير للكهرباء؟
2: ريسك كبير برشا نجمو نحكيو تو فما كهرباء بساعة سيكوريتي الموتور تسكت تسكت تولي ما عادش تخطف الا ما تبرد فهمت وفما كهرباء الحقيقه ما عندهمش الحكايه هذه شنو يصير؟ يصير اول ما نجم يتظرف الكهرباء هو الجوانت كيلاس
1: اللي هو يفصل ما بين البلوك موتور والكولاس. الكولاس هي البارتي الفوقانيه اللي كي تحل الكابوت تراها قدامك هذيك لا كولاس كي تجي تشوف تلقاها واحله في حاجه تحت منها اللي هي البلوك موتور ما بيناتهم ان جوان. الجوان هذاك الى سور ليتانشيتي ما بين الماء والزيت باش كل واحد منهم يدور في السيركوي نتاعو. راه جوان صغيرون مستطيل الشكل منقب الكل
2: مش صغير به
1: انت وكبر الموتور موتور 3 سيلندر باش تلقى جوانت كلاس صغيرون موتور 5 سيلندر ولا 6 سيلندر باش تلقاه محترم
2: نجم نحكيو على نص متر
1: نص متر صحيح
2: 40 سنتي فما
1: انت وكبر الموتور راهو هذاك عنده دور كبير راهو اذا كان الجوانت كلاس يتهرى والا يتنقب راهو تولي مشاكل اكبر
2: باش تولي ساعة السيرفاس هكايا باش تتعوش اللي هي نتاع الكولاس ولا نتاع البلوك. الجوان هذاك ينجم يتقسم في زوز ويتحرق. يولي الزيت والماء يتخلطوا مع بعضهم يولي الماء ماشي للزيت والزيت ماشي للماء. هذوما لي كونسيكونس ونجموا نحكيو زادا حتى على حاجات اخرين اللي هو البيستون يتضر يولي فما دوماج يولي فما زادا بيال. هذوما كل معناتها باش يضر والزيت باش يسخن اكثر من اللازم. نوليو نحكيو على موتور. الموتور ما تعرف حلل نتاعو بياسات وتصليحه وشو اللي يتكلف ونجم نحكيو حتى تبديل نتاع الموتور كله فهمت؟ نحن هو الحالة اللي وصلت لها الكهرباء.
1: باهي كي نقولوا بيالا شو معناها؟ البيالا هي سيت اون بيس تابعة البيستون.
2: بيستون فوالا نحن
1: دونك هي البرا هذاك اللي طلع ويهبط في في البيستون واللي حاجته بلوبريفيكاسيون بالزيت. اذا كان تسخن الكهرباء دونك الزيت ما عادش يخدم في التمبيراتور العاديه نتاعو يولي كيل بات ويولي هكا الطلوع والهبوط نتاع نتاع البيستون ما عادش يمشي بالطريقه المثلى ما عادش يمشي بالطريقه السهله دونك تولي البياله تنجم تخرج حتى من البلوك
2: بالطبيعه هذا كل يرجع للماء خاطر
1: تلقى البياله على جنب
2: خاطر الماء سخن برشا وسخن مع الزيت وما عادش فما تبريد ما بين فوسط البلوك الداخل ما عادش فما الماء قاعد يبرد بالباهي دونك الشميزة تسخن البيستون باش يسخن البومب اويل الاجزاء الكل نتاع المحرك الحقيقه كلها باش تسخن باش تهلك فهمت ولهنا تولي حتى التصليح نتاعي يولي مكلف برشا هذاك علاش يمشيو للموتور الاكثريه باش نبعدوا على المشاكل اللي تنجم تصير من بعد فهمت
1: راهو لو موتور نتاع الكهرباء راهو سي ميكانيك دو بريسيزيون راهو الدوره اللي يطلع ويهبط فيها الشميز هذيك اللي يطلع ويهبط فيها البيستون راهي بالمليمتر تتقاس يلزم الدوره تكون بارفيت معناها تتقاس بالبياكوليس تخدم بطريقه تري بريسيز على خاطر اذا كاني واسعه شويه والا ضويقه شويه راهي الكهرباء ما تمشيلكش بالطريقه المثلى سورتو اذا كاني ضويق يولي البيستون يحك في الشميز ونعاودوا نرجعوا لنفس الحكايه واذا كاني واسعه تولي عندك اون بيرت دو بيسونس فما عندك هواء يتسرب مع البيستون دونك تولي ما عادش عندك لا فورس اللي حاجتك بها باش الكهرباء تقدم والا توخر.
2: صحيح ديما راهو شوف التصليح خالد ديما عندنا يقعد 50% ينجح 50% ما ينجحش. علاش؟ على خاطر ساعة تدخل فيها السلعه اول حاجه الماركت نتاع السلعه وانت شنو باش يتوفر في السوق. هذه الحاجه الاولى وحاجه ثانيه الخدمه نتاع التورنور. خاطر خدمه كبيره برشا هي خدمه التورنور.
1: صحيح.
2: اللي باش يخرج لك الخدمه كوريكت على الاخر يصير وراء المشاكل موجود حتى تسكروا من هنا يمشي شويه يرجع يولي فيه مشكل نتاع ماكله زيت بار اكزومبل. هذا يرجع للماكله نتاع الكاليتي نتاع لي سيغمون. ينجم زاد كيف كيف يرجع للكاليتي نتاع حاجات اخرين معناتها كيما الزيت كيما بار اكزومبل بومبا ويل
1: السيغمونات خلينا نفسروهم هما
2: شميزات
1: كي كي جوان اللي تلقاو تحت الكوكوت مثلا هذاك دوره صغيرونه محلوله بطريقه شويه صغيره بركه باش تنجم تنسيريها في وسط البيستون واللي هي تطلع وتهبط مع البيستون باش ما تخليش رواسب تتعدى معاه.
2: صحيح.
1: بور اسوري ليتونشيتي بارفيت نتاع الشميز بارابور على البيستون اللي يطلع ويهبط في وسط.
2: يعطيك الصحة دونك هذوما هما الشميزات اللي هما فما شميزات السيغمونات دونك فما تلقى 3 سيغمون تلقى 4 سيغمون انت
1: بار بيستون.
2: بار بيستون ديما فهمت هو يجي يتباع جو كامل.
1: صحيح.
2: فهمت؟ وجو تلقى فيه معناتها الباكو تلقى فيه 3 كعبات وهما يجيو 4 باكوات معناتها نحكيو على
1: قد على سيلندر على قد لي سيلندر 3 سيلندر تاخذ 3 باكوات
2: يعطيك الصحه هذا هو ولي سيغمون انت والديامتر نتاع البيستون
1: وهذوك سبب ماكله الزيت كي يتهراو يولي الموتور ياكل الزيت يولي الزيت يهبط مع طلوع وهبوط البيستون يتحرق يا اما يولي دخان التالي يا اما ما تراه شيء
2: موجود هي صحيح
1: تلوج انت تبدا تلوج عش بالكهرباء تاكل في الزيت ساعه ما فماش دخان ورايا لا يا خويا لا سيغمون مش قاعدين يخدموا في خدمتهم يتهراو بحكم المده قداش من الموتور خدم من كيلومتر قداش من تور بار مينوت يعملوا الموتور وفوق من هذايا الكل كي تستعمل ماء خايب تصب لها ماء من السباله مثلا الكهرباء راهو سا نو مارش با دو تو بالنسبه للكهرباء يعمل لك الكالكير في وسطها وتتسد السيركوي نتاع الماء وكي تستعمل زيت ماهوش الزيت نتاع كهربتك.
2: صحيح.
1: راهو لو كونستركتور كي يقول لك تاخذ الزيت الفلاني والا تاخذ ال 15 دبليو في 30 والا ال 5 دبليو في 40 والا 10 دبليو في 40 راه ماهوش يلعب. والكونستركتور يقول لك اذا كانك في شمال افريقيا تستعمل كذا اذا كانك في اسيا تستعمل كذا اذا كانك في ستوكهولم تستعمل كذا. راهو كل زيت عنده درجه اللزوجه نتاعو ودرجه الحراره اللي يتلائم معاه. طب مثلا البرا الليكيد نتاع لسوي جلاس اللي هو حاجه سامحوني في العباره تافهه جدا بارابور على الموتور بارابور على اللي تحب عليه انت لو كان تجي مثلا في السويد وما تحطش معاه لونتيجيل ما يخدملكش وبالعكس ينجمك الثلج هذاك يولي معنى الماء اللي في الريزرفوار يولي لك ثلج، ينجم يكسر لك الريزرفوار نتاع نتاع لي سوي غلاس.
2: صحيح.
1: دونك فما كل بلاد وعندها كل مجموعة من البلدان معناها عندها النصائح اللي تمشي معها. نرجع للكوثر. كوثر قالت لك قريب باش تحلف، قالت لك السيكاتر ما فيهاش من عام 2014 ما فيهاش حتى تيموا، ما تظهر حتى شيء. قالت لك راني كل مرة نقعد نثبت، وكي سألت الميكانيسيان قال لها الميكانيسيان كي تسخن اقف وراه وقتها فات الفوت. هكا قال الميكانيسيان يشعل التيموا وقت اللي تسخن.
2: اي
1: كيما قلت لك معناها اذا كان شعلت راه تخفت.
2: اي لا تشعل انا
1: ما ينبكش معناها.
2: لا تشعل والله لا يا خالد لا. بالعكس انا قلت لك كي تبدا فما مشكل
1: هكا وصر كان بحذاك الكهرباء صور تابلو دبور وابعثوا له شيء ماهوش مصدقك شيء.
2: تو نجمو نعملوا حاجه نحي فيشه تاع المروحه حتى يطلع لك تيموا على البلاصه.
1: باش
2: جرب نحي كانت نجم
1: لا واحد بلاش شيكي برابح
2: تطلع لك التيموا على البلاصه يكتب لك
1: هذا واحد بلاش شيكي برابح.
2: نحي الفيشه نتاع المانو نتاع الماء كيف كيف زاد تكتب لك
1: يكتب لها شنو بروبليم او ولا شنو عندك فكره بالضبط شنو المساج اللي يخش
2: نجم يكتب لك لا اله الا الله محمد رسول الله
1: يكتب
2: لك ينجم يخرجك مساج كيما هكا ما ينجم يكتب لك فيريفي
1: نيفو دو
2: نيفو دو هذاك تبع الدبوس نتاع الماء كان فيها كابتور يخرجك زاد الميساج هذاك فهمت. اما في نثبتوا لك نقول لك نثبت لك الميساج اللي يخرج لك من الكابتور اللي يجي في الترموستات سورتو
1: باهي. بشير يقول لك نفس الفيات فيورينو يقعد يشعل اربع خمسه مرات ومن بعد يطفى الروسار
2: اي هاني قلت لك ينجم يكون راهو في المشكل جاي من الرولين تاع بريشوفاج نجم يكون هو كيما نجم يكون زاد ينجم يكون فما مشكل في الموتور فهمت معناتها في ريبريز في حاجه قطعه من القطايع الاخرين. هاني قلت لك الدياغنوستيك هو اللي
1: ينجم يعطيك
2: بالضبط يقول لك شنو خاطر فما فكره بيطلع لك روسور اما يكون مربوط بحاجه اخرى ما يكونش مربوط بالبريشوفاج فهمت كابو بوجي ولا حاجه
1: واضح باهي. هذا فيما يخص شنو نعملوا كي الكهرباء تسخن. دونك نعاود نقول اذا كان الكهرباء سخنت فوق العادي ناقفوا ما نريسكيوش بها باش ما نخسروش الموتور نتاع كهربتنا وراه لا قدر الله تنجم الكهرباء تشعل فيها النار.
2: صحيح.
1: اذا كان يتسخن برشا اذا كان الخيوط تمس في بعضها دونك يصير كي الماس ولا التماس كهربائي وتنجم الكهرباء تشعل. راهي الكهرباء فيها ليسونس راهي الكهرباء فيها المازوت
2: كل شيء يسخن
1: اللي هما دي برودوي انفلامابل
2: البطاريه تسخن لي كوس يسخنوا ما تنجمش تمسهم كل شيء يسخن راه كل شيء مربوط به معناتها كيما ترى في الشارع كيما ترى في الكهرباء معناتها نفس الحكايه.
1: دونك ردوا بالنا ما ناخذوش فيها الريسك جمله اذا كان سخنت الكهرباء. احنا توا اغلبيه لي زاسيورونس شاكيب كلهم فيهم ريموركاج خويا مش لازمني ناخذ في الريسك نقعد في وسط الكريبه الدنيا سخونه ولا الدنيا بارده نقعد في وسط الكريبه نكلم الرموركاج يجي يروح بي اقرب ميكانيسيان يهزني لي وغادي نتصرف.
2: صحيح ما تاخذش الريسك.
1: ما ناخذش الريسك في سخانه الكهرباء. باهي لو طون اللي تلوجنا على الميساج نتاع السيكاتر نمشيو نعملوا ترتيحه مع الموسيقى بعد شويه نحكيو لكم على حجم المبيعات بالنسبه للسيارات في الست اشهر الاولى في تونس. بالطبيعه نحكيو على السيارات الجديده. توقع شكيب فما تغيير في الترتيب؟
2: ما صعيب شوي
1: ما فماش تغيير في الترتيب ديما لي 5 برومي هذوكم هما اي 5 برومي. دونك سيد المخرج مشيو للموسيقى وانا راجعين يلا.

إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: الثالثة وخمسة واربعين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. تحية سي كمال بسباس اللي يتصل بينا على السيكات. عايش سيدي، عايش كيف؟
1: دونك سي كمال يأكد لي هو فما معناتها الميساج موجود فيريفي نيفو دو وفما اليرت تخرج.
0: هو يبيدو نفس الميساج اللي يقول لك فيريفي نيفو بريسيون ويل.
1: هي بس كيما
0: هي كيف نفس نفس الطريقه معناها نتاع التعبير. اي
1: دونك فما الميساج وفما الاليرت كي تخرج تزمر دونك تمشي تتفقد ديريكت مش معناتها راهي سي تاخذت دونك تشوف اش فما ناقصه ماء دخلت تزيد ماء معناتها فما مشكل صار في السيركوي نتاع الماء تحب تثبت على روحك. هذا اللي حابين ناكدوه.
0: عندك ما تثبت وخي اذا كان شعلتك وتك الكهرباء.
1: اه قلت كان فما فويت تاع ماء تنجم تزيدها الماء تقول فويت صغير كبير فهمت معناتها كان فما مشكل كبير زاد باش توقف تولي تزهر ومركاج معناتها ريسك لا فهمت. اما المهم الميساج موجود هذا اللي حابين نوصلوه.
0: واضح. باهي خلينا نمشي نعملوا نظره على الجدول اللي فيه حجم المبيعات فيما يخص الستة اشهر الاولى. نحكيو ديما على الكراهب الجدد بالنسبه ل 2026. دونك عندنا في المرتبه الخامسه شكون تتوقع شكيب؟
1: المرتبه الخامسه كيا؟
0: لا المرتبه الخامسه.
1: الخامسه شنو حطوا نحن الخامسه؟
0: معناها اقل الخامسة. واحد في الخمسه باع.
1: خمسه خمسه خمسه
0: ماركه فرانسيس
1: رونو
0: باعت 1954 سياره في السته اشهر هذوما. شهر جوان هو اكثر شهر باعت فيه شركه رونو سيارات 370 سياره في المعدل 336 332 334 333 هذوما
1: يحطوش اكثر كهرباء
0: طبعا نقول هذوما اكثر المبيعات معناها في شهر جوان 370 سياره. المرتبه الرابعه اللي كنا نحكيو عليها تو
1: بيجو
0: لا كهرباء كاوس
1: لا السيتروين
0: السيتروين صحيح. دونك السيتروين بات 2426 سيارة. شهر مي هو أكثر شهر بعت فيه السيتروين سيارات 645 سيارة في شهر مي. المرتبة الثالثة يستحيل باش تطلعها خاطر كل ما نحكي على الأرقام هذوما ماكش باش تطلعها. دونك اللي هي
1: اللي هي
0: كاميون.
1: كاميون
0: اي
1: شو معناتها كاميون؟
0: ما ماركة نتاع كمين
1: ماركة نتاع كيام
0: قولوا له وحش الكياس
1: يسوسو
0: صحيت طلعت وحش الكياس
1: مدوم وحش
0: 2509 سيارة بالنسبة لليسوسو. شهر أفريل هو أكثر شهر تباعت فيه السيارة هذه ب 512 سيارة. المرتبة الثانية
1: هو ذاك تستنى فيه كونكورنس كبيرة برشا موديلات قاعدة جاية
0: ما باقي ما طايح عليه حد أخي
1: أما تشوف والله برشا خارجين في السويم ما تقل منه برشا
0: اقل منه هي آه. إيه ما باقي الفلاحه يعطيو ثقه برشا للي سوزو
1: سوتوتر
0: اي
1: التويوتا اغلى ما
0: اغلى سي لا بارير دو بري هي اللي تخلي اللي كونوا التويوتا تتباع اقل من اللي سوزو
1: اي ما تستنى في منافسه كبيره برشا الحقيقه جيتو في اثنين
0: داير في لي سوزو لاريفاج اللي يجي قبل ما يوصل معناها قبل ما يتحط للبيع سيتباع معناها قبل ما تنجم تشوفه قدامك تلقى سيتباع يقول لك لا استنى ثلاثة شهور اخرين
1: مطلوب
0: برشا واثبت كفاءته معناها بالنسبه للي بيك اب هذوما اللي يهزوا عليه السلعه يهزوا عليه الخضره يهزوا عليه كل شيء معناها الماء يصلح كل شيء بريسك تو تيران
1: اي لا يخدموا به الحقيقه خدام صحيح
0: وي باهي. المرتبة الثانية
1: أزياتيك
0: بالطباعة
1: عنا كيا ولا لا. هونداي
0: اي انا هي منه
1: هونداي
0: في المرتبة الثانية باعت 3394 سيارة. شهر فيفري هو أكثر شهر باعت فيه الهيونداي سيارات هو 983 سيارة كمان 983 سيارة في شهر شيفر محترم ومحترم جدا. والمرتبة الأولانية ب 3445 سيارة أقل من 100 سيارة ما بيناتهم الاثنين زوز شركات هذوما. شركة الكيا واللي نلقاوها في أفريل عملت 1023 سيارة، وشهر جوان هذا كيف كيف رقم لا يستهان به 889 سيارة. الديماراج بالنسبة لهم هما الاثنين في جانفي كان خايب على الأخر، 287 سيارة بالنسبة للكيا و 134 سيارة بالنسبة للهيونداي، لكن بعد ما شاء الله الكورب ولات اكسبونونسيال حتى في حجم المبيعات. كنشوفوا الايفوليوشن نتاع البار دو مارشي الجرافيك هذاك الصغير، نشوفوا كيفاش جانفي فيفري مارس كيفاش الكورب لوطا، ومن بعد ابارتير من شهر افريل ماي وجوان طلعت الكورب بتبيعه، في جويليا تنقص شويه تطيح شويه المبيعات. علاش؟ على خاطر الصيف والناس ما يجيش لها تشري في الكراب عروسات وغيره وغيره وغيره، دونك تطيح شويه. لكن في سبتمبر تعاود ترجع الكورب كيما كانت. دونك الكيا بيكانتو هي أكثر سيارة تباعت في الستة شهور الأولانيين هذوما ب 2042 سيارة، بعدها البرلينغو بتباع، نحكيو على الديماكس زادة كيف كيف 1802 سيارة، نحكيو على البرلينغو 1713 سيارة، الإيفان 1052 سيارة، البيكانتو الشعبية 1043 سيارة، والجران إيديس 951 سيارة. لي بارتيكولي شريو 18000 سيارة، لوكاسيون شريو 6300 سيارة، التاكسيات 671 سيارة، والإدارات 594 سيارة. شكون أكثر استعمالا في السيارات هذوما؟ بتبع الليزينغ هو اللي فينانسا 19905 سيارة، واللي بارتيكولي 15500 سيارة.
1: ليزينغ ياسر.
0: دونك لو كان اللطف معناها الليزينغ يطيح شوية، الشركات المصنعة للسيارات بلوتو الموردة للسيارات تلقى روحها في
1: يعني فهمتش علاش ما ياخذوش على البنك معناتها خير لهم.
0: انت ماشي في بالك 15000 ال 15520 سيارة عند الخواص ما خذوهمش بكريدي بونكير.
1: اي صحيح،
0: باش تلقى اقل شيء 11000 خذوهم بكريدي بونكير.
1: يقعد ديما ليزينغ اكثر.
0: ليزينغ على خاطر الشركات. انا كمواطن عادي معناها كشخص عادي ما عنديش الحق ناخذ سياره على الليزينغ، يلزمني باتيندا ولا يلزمني شركه ولا يلزمني حاجه اللي باش ناخذ عليها، دونك ما عنديش الحق في الفينانسمون على الليزينغ. نذكروا اللي كانوا الليزينغ تتمتع بالريستيتيوشن تاع تي في ا، والشارج نتاع الكهرباء تحطها زاده كيف كيف بتبيع، يلزمك تستغلها للعمل نتاعك. دونك شارج نتاع الكهرباء زاده كيف كيف تنجم تكون شارج ديدكتيبل اللي تنجم تدخلها في الكونتابيليتي نتاع الكهرباء نتاعك نتاع الشركه نتاعك اذا كان ما تفوتش التسعه خيالي ولا العشره خيالي، نسيت بالضبط قداش الوحده اللي عندك الحق تدخلها في الاكزونيراسيون نتاع التي في.
1: اما دونك الكراهب قاعدوا مربوطه في الهونداي الكيا خاطر ما فماش برشا شوا الحقيقه في السوق.
0: بالعكس توا مع دخول لومادا مع دخول الجايكو مع دخول البي واي دي مع
1: مش في المتناول عندكم الاسوان تحكي ما تقارن فيها كوما بالكيا بيكانت في الحقيقه ما يقاربوش جمله، معناتها تحكي على الدوبل فهمت
0: عليها السي 3 زاد ماهيش غاليه.
1: تحكي على الكراهب كوما 100 مليون تي طالعه
0: شو اسمها الجيلي
1: جيلي ايه جيلي مش كل شيء
0: 79
1: إيه ما اريد تحكي على الكيا بيكانتو معناتها تشوف الاسهم نتاعها قداش الايفان زاد كيف كيف ولا الايديس فهمت مانيش نحكيو على سوزيو على خاطر هذيك حاجه معينه والبرلانغو زاد كيف كيف زاد عباد معينين اما نحكي الاخرين معناتها كي تجي تشوف فما كراب اخرين معناتها في سبورتاج في الكيا وفما حاجات اخرين في ال 90 و 100000 دينار وفوق فما حتى في الهونداي زاد كيف كيف في الاسواق تلقاهم خراب لبعضهم فهمت اما كي تجي تشوف ديما تلقى يتبعوا في القامه الصغيره ارخص حاجه هي تنجم معناتها في المتناول تلقاها هبط لهم حاجه كونكورنت اللي هي تلقى العباد تاخذ فيها الحقيقه تو في الاخرى 100% الكتيك راني قاعد تخرج تبيع الحقيقه ولا تدور برشا
0: اسمها هذيك البي واي دي تحكي
1: بي واي دي ولا الاخرى
0: فما الدولفين سيرف فما الجيلي اي اكس بانواعها، فما لو اكس 2 فما لو اكس 5
1: دونك فانغ يذولي الاخرى
0: فما دونك فانغ زاد كيف كيف، فما الجايكو يذولي ولا جي ام سي، فما انواع نتاع سيارات قاعدين يخرجوا في 100% الكتريك. علاش؟ على خاطر اسعارهم 50,000 دينار، 55,000 دينار، 49,000 دينار. اللي تلقاها توت اوبسيون وتلقاها الباتري نتاعها اكبر شويه تلقاها في زون نتاع 60,000 دينار، 65,000 دينار، واللي هي تربح.

0: في الشعبيه.
1: اي ما نجموش نقارنها الحقيقه، بعيده برشا عليها في كل شيء. اما ديما خلينا في القام المتوسطه العاديه اللي العباد نجم تقدر عليها، هي ما بين 40 و60 الف دينار. ممكن الحكومه الكرهب لي نجم واحد
0: فما المهندرة في 40، من 40 لل 60
1: بون المهندرة. اي المهندرة
0: ليكس كايوفي هذوك
1: صحيح قاعدين يتباعوا، هكم
0: قاعدين يتباعوا ما يوصلوش للعدد هذا. ما نعرفش اسكو الاشكاليه من العباد اللي ماهيش قاعده تاخذ فيهم، والا لاريفاج اللي هو مثقف مثلا نجم نقولوا.
1: والله هي شنو ديما نحكيو على قله الثقه، وشكون باش يعطيك الثقه هذه؟ هو كان المصنع نتاعهم معناتها، هو اللي باش يشجع العباد في لا بريفونت معناتها، هو اللي باش يكون قوي فيه.
0: المهندرة موجوده عندها سنوات واثبتت الكفاءه نتاعها، ماهوش رمي ورود ليهم ولا لغيرهم، اما نحكيو تراتير، نحكيو اللي موجود. فما ناس عندهم 6 سنين وسبع سنين من اللي عندهم المهندرة ولاباس، ما فماش اشكاليات كبيره فيها، معناها كهرباء كيما الكهرباء العاديين.
1: صحيح.
0: باهي خلينا نختموا بسؤال خونا معتز، نختموا به البرنامج. لوبيل أسترا هاش مواصفات خليجية، المروحة تدور في درجة حرارة المحرك 104، هذا عادي وإلا لا؟
1: عادي بطبيعة
0: 104
1: عادي. إيه عادي عادي،
0: احنا مش نورمال 120.
1: شو 120
0: تنكلونش المروحة؟
1: ليه تنجم تقاها في 90 في 95 فما حتى في 120 راه.
0: ايه هذاك شكوتك مش نورمال مو في 120.
1: ليه في ليه في نحنا كي تلقى في النورم
0: ايه
1: خطر هذيك جايه من برا خالد.
0: ايه
1: فهمت دونك عادي، فما كراهب زاد تقام حتى اكثر 107 110 120 تتكلانش المروحه ما يضيعوكمش، دونك ما فماش مشكل نتاع سخانه ما فما حتى شيء، دونك قاعده تدور في وقتها ولاباس. اما عادي راهي الكراهب نتاعنا معناتها العاديه مقبل ديما نلقاها سخانه ديما في 90 92 95 ديما نلقاها هكاك فهمت. هذاك شنو وفما ترموستات زاد هو اللي باش يخليك يحكم زاد في التمبيراتور تاع السخانه.
0: الديبا على السكات باقي مازال متواصل. خونا بشير يقول لك السكات فرغت الدبوزه وما طلع لي حتى مساج.
1: فرغت الدبوزه ما طلع حتى مساج، مالا ثبت دبوزتك.
0: لا هو راه ثبتها بعد، احنا تعليقا على اللي كونه تخرج لك المساج ولا ما تخرج لكش المساج. بتاتا كما قلت انت شكيب فما منو كاشي اللي نورمالمون نجمو نثبتوا به اسكو
1: ويزيد يثبت دبوسه نورمالمون فيها تيموان خاطر فيها كابتور
0: فيها كابتور
1: نتصور فيها ما نعرفش زيد ثبت فيها كابتور ولا ما فيهاش فيها فيشه ولا فهمت
0: واضح. باهي ماضي ساعتين على راديو جوهرة، يعطيكم صح الناس الكل اللي تبعتونا، تحيه لكامل الفريق اللي كان معاكم من نص النهار. احنا نتقابلوا على قريب ان شاء الله ديما على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا في لمن
2: تسمعوا لحد من نص النهار ماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في.
3: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 475 975 ou 23 478 7000.

0: جوله FM TV.
1: نحكيو على فينال المونديال، بدا العد التنازلي والانظار الكل باش تتجه اليوم الى فينال كاس العالم انطلاقا من 8 نتاع الليل بوقت تونس في ميتلايف ستاديوم اللي يتسع لاكثر من 80,000 متفرج، يجمع الارجنتين باسبانيا. الارجنتين من اجل اللقب الرابع في تاريخها بعد سنوات 78 86 و2022، الفينال السابع في تاريخها بما انها خسرت ثلاثة فينالات 1930 1990 و2014 في مواجهة المنتخب الإسباني اللي موجود في الفينال للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه باللقب مرة واحدة عندها 16 سنة عام 2010، ويطمح للقب الثاني في تاريخه. مواجهة خاصة باش تكون بين الموهبة لامين يامال والأسطورة ليونيل ميسي اللي يطمح انه يتوج باللقب الثاني على التوالي مع منتخب التانجو. قديش بشيخه اللي بشي يتحصل على لقب المونديال؟ 50 مليون دولار للبطل صاحب المركز الثاني، بشي يتحصل على القيمة المالية اللي تساوي 33 مليون دولار. دونالد ترامب رئيس أمريكا هو اللي باش يسلم كأس العالم للفريق المتوج، ونذكروا زادا حفل كبير باش يكون اليوم سواء قبل انطلاق الفينال وإلا بين الشوطين. المنتظر أنه الراحة بين الشوطين باش تكون أكثر من العادة تقريبا بدقيقتين، باش تكون المدة 17 دقيقة عوضا على 15 دقيقة، وأيضا بحضور برشا مشاهير وبرشا فنانين اليوم في فينال المونديال. حكم السلوفيني سلافكو فينسيتش هو اللي باش يزفر للفينال الليله، واللي نذكروا الحكم هذا عمره 46 سنه وزفر ثلاثة مقابلات في النسخه الحاليه، زفر البرازيل والمغرب الاردن والجزائر، زوز مقابلات في دور المجموعات ومقابله في الدور 16 اللي هي مقابله المكسيك والاكواتور، وهو اللي كان زفر حتى في مونديال 2022 لقاء الارجنتين والسعوديه اللي وفى 2-1 للسعوديه. دونك الحكم هذا حسب الصحافه الاسبانيه فإنه مكروه من الإسبان، وأيضا الأرجنتين عنده معها ذكريات سيئة خاصة الهزيمة ضد المنتخب السعودي في مونديال 2022 في دوري المجموعات. واليوم التحكيم العربي باش يكون حاضر ضمن الطاقم ككل، الأردني أدم خادمة حكم رابع، وأيضا محمد كلاف مواطن باش يكون حكم مساعد احتياطي، وهكذا التحكيم العربي يرجع بعد 28 سنة كاملة ويكون حاضر ضمن الإطار أو ضمن طاقم تحكيم باش يزفر الفينال، بما أنه آخر حكم كان موجود في الفينال هو سعيد بلقولة الحكم المغربي اللي كان الحكم الرئيسي في فينال 1998. نحكيو على ماتش البارح، نحكيو على برشا تشويق وبرشا فرجة وعشرة أهداف كاملة وإثارة في الحقيقة، واحدة من أجمل أطراح في المونديال اللي هو طرح إنجلترا وفرنسا في استاد الهارد روك في مدينة ميامي الأمريكية. نذكر الشوط الأول 4-0 لإنجلترا، الناس كل ما فهمت شيء، ديكلان رايس دقيقة الثالثة، كونسيي دقيقة 18، ساكا سجل دوبلي دقيقة 37 ودقيقة 45-1 هذا في الشوط الأول. ثم الشوط الثاني شوط مغاير تماما، الديوك الفرنسية حاولوا يرجعوا في المقابلة، سجلوا ثلاثة أهداف، كيليان مبابي سجل دقيقة 48، ثم باركولا سجل دقيقة 54، مبابي يرجع مرة أخرى ويسجل دقيقة 66، ساكا يضيف الهدف الخامس من ضربة جزاء إنجلترا وهو الهاتريك نتاعو في المقابلة هذه، ديمبيلي ذل الفارق بالهدف الرابع في دقيقة 90-6، وجود بيلينغهام سجل هدف ممتاز الهدف السادس في دقيقة 90-8، وهكا مقابلة ترتيبية 6-4 لإنجلترا اللي تحرز على الميدالية البرونزية في المونديال. كيليان مبابي ملاعب كبير لكن مش محظوظ على مستوى الألقاب، سواء مع ريال مدريد 0 لقب وإلا مع المنتخب الفرنسي كيف كيف 0 لقب، ورغم أنه هداف المونديال عنده 10 أهداف إلى حد الآن قبل ليونيل ميسي اللي عنده 8 أهداف في النسخة الحالية، وفي التوتال عنده 22 هدف، هو الهدف التاريخي للمونديال بعده ليونيل ميسي اللي عنده 21 هدف. دونك رغم الأرقام هذه الكل، كيليان مبابي مع الديوك الفرنسية ينهي المونديال في المركز الرابع. ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي رسميا البارح آخر مقابلة ليه بعد 14 عام كان على رأس منتخب فرنسا منذ جويلية 2014، 185 مقابلة فيها 122 انتصار 45 تعادل 30 هزيمة، توج بلقب المونديال 2018، المركز الثاني في مونديال 2022 بعد ما خسر الفينال ضد المنتخب الأرجنتيني، وزين الدين زيدان هو اللي باش يكون المعوض لديدي ديشان، المنتظر يتم إعلان على تعيين زيدان في الساعات القليلة القادمة. هذا بخصوص المونديال اللي نكملوا به ونذكركم بالموعد الليلة 8 متاع الليل المنتخب الأرجنتيني يلعب ضد المنتخب الإسباني.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكي على كرتنا في تونس. رسميا الوحدة الإماراتية أعلن تعاقده مع الظهير الأيسر التونسي أمان الله مجهد اللي هو ظهير أيسر عمره 23 سنة، لعب الموسم اللي فارت النصف الثاني مع مستقبل سليمان قادم من الترجي الرياضي التونسي. دونك رسميا في فريق الوحدة الإماراتية تم تسجيله ضمن الملاعبية المقيمين. هيكل الشيخاوي باش يكون في النادي الافريقي، امبارح وصل في الليل لمطار تونس كارتاج الدولي لاتمام اجراءات انتقاله الى النادي الافريقي. دونك منتظر بعد خروج 6 ملاعبيه من النادي الافريقي في الفتره الاخيره باش يبدا الميركاتو، خاصه بعد التعاقد مع ياسين مرياح كيف معتز الزدام اللي ابرز الاسماء اللي كان صح على النادي الافريقي في انتظار الاعلان الرسمي على صفقه هيكل الشيخاوي. نحكي على الشبيبة القيروانية، منذ لحظات عقلة تنفيذية على الحساب البنكي للشبيبة اللي طلبت الفريق من كل أبناء تغليب مصلحة الفريق والالتفاف حول النادي في هذا الظرف الحساس. نقول برافو ألف مبروك مرة أخرى البطل التونسي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي، اليوم توج بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة في توقيت 3 دقائق 50 ثانية و 45 جزء بالمئة، ويحضر لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي بيجدور في إيطاليا من 21 أود حتى 3 سبتمبر 2026. هذه الميدالية الذهبية الثانية بين البارح واليوم بالنسبة للحفناوي، بما أنه البارح كانت حصل على الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة والمركز الأول في توقيت دقيقة 50 ثانية و 76 جزء بالمئة. كانت هذه جوهرة سبور، قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour FM. Jour FM.

0: برمجة سيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بي دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف، تسمعوا من الاثنين للأربعة في الويكاند، من ماضي ساعتين للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. مجمع الموجة، مجمع الموجة.
1: ساعتين وثلاثة دقيقة في استوديو جوهرة اف ام، أهلا وسهلا ومرحبا. موعد جديد من باراسول، موعد استثنائي من توا حتى للخمسة. مرحبا بالناس الكل اللي معنا الوقت هذا، اكيب كاملة ترافقكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج. فقرات متنوعة حضرنا لكم، ميتيو دي بلاج ودرجة حرارة الشواطئ التونسية الكل، كوكتيل صيفي مع تيوا برتانزر، السمر ميني ميكس، جوكم مع الصيف مع الموسيقى، سينون زادا من البونيمور اليوم في الويكاند مع الدكتور أنس بالشيخ، هذا الكل وأكثر مع الموسيقى مع الغنيات. اليوم نكلموا زادا ياسين الصالحي باش نحكيوا على عرض مسرحيته الليلة في مسرح لواء القصيد ظهر سوسة، مسرحية مزيانة برشا، ما تضحكنيش ما يضحكنيش هكا العنوان، لكن هي تعمل برشا جو. يلا تحياتنا ونبدأ مع الموسيقى تتسويف.

0: Météo des plages.
1: مرحبا بكم من جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام، وقيدكم باش تعرفوا التوقعات الجويه للشواطئ التونسيه بعد اخر توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نبداو بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، ابو جعفر 42 درجه، بالنسبه لسقانس 41 درجه، المهديه 40 درجه، الرجيش وشابه 38 درجه، شواطئ الشمال الغربي راسنجلة وسيدي سالم 42 درجة، تبرقة سخونة 44 درجة، الرمال 40 درجة، سيدي علي المكي 39 درجة، بالنسبة لشواطئ خليج تونس رواد 44 درجة، قمرت، المرسى، سيدي بوسيد وقرطاج 43 درجة، برج السدرية 43 درجة، وسليمان زادة. وبالنسبة لشواطئ خليج الحمامات، الهوارية، حمام الغزاز، قليبيا، قرب الحمامات 42 درجة. وبالنسبة لشواطئ خليج جابس، الشفار، جابس، جربة وجرجيس 43 درجة. هكا عرفتوا التوقعات الجوية بالنسبة للشواطئ التونسية اليوم العشية. يلا نمشيو للموسيقى مع سيلين جون، باش نسمعوا أم لايف.
0: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيب. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
0: ونوردو. الموعد سهري 22 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Akoulaab, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim Elfri.
4: Publicité. الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
5: عليك برياكتور، مش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
4: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك.
5: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس،
4: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
5: رياكتور توا في تونس ب 2008.
4: رياكتور بوش يور ليميتس.
6: رسمه باراسول مع غازي خديجة.

0: مازلنا معكم في باراسول الساعتين وسبعة وربعين دقيقة لقيت ذا وقيت تفرشيكا
1: كوكتيل صيفي.
0: كوكتيل صيفي مع تيوا بارتاندر. تيوا أهلا وسهلا مرحبا. تيوا شوفوا الكوكتيل اللي حضره لنا تيوا اليوم. معنا تيوا ولا مش موجود؟ تيوا على كل احنا مازلنا معكم. نذكركم اللي مازلتوا تنجموا تربحوا معنا دو باس الحفلة جوهرة فام بمناسبة عيد ميلادها 21. حفلة جوهرة تغني غدوة في مسرح لواء القصيدة دار سوسة. تبعتوا لنا حرف جي على 85 990 جي كيما جوهرة فام تي في. حفلة مع نجوم الغناء في تونس باش يكون موجود في الحفلة نوردو غازي العيادي نور شيبة ونادية خالص وغني انت مع الراديو مع الفرقة الموسيقية فرقة دندنة قيادة المايسترو سفيان الخشين. نمشي للكوكتيل الصيفي. تيوا معنا في المباشر. تيوا أهلا وسهلا. تيوا مرحبا بيك. باهي نرجع له شوية أخرى. تيوا مش مشكلة. نمشي للموسيقى مع رامي صبري.

0: هذه شاكيرا ونفا ونرجع معكم من جديد ساعتين و55 دقيقة ونرجع مع تيوا ديريكتومون نمشي معك تيوا أهلا وسهلا
1: مرحبا غازي مرحبا بالسماجة ولا فاهم
0: صفا خويا
1: والله الحمد لله كل هذا
0: يلا نمشي للكوكتيل الصيفي
1: الله يبارك هلا عندنا اليوم عندنا بلو بينك ليمونيد
0: هاي
1: بلو بينك ليمونيد اليوم مش يكون ديغرادي على دو كولور اللي هما البلو والبينك اللي هو الروز الوردي
0: هاي
1: باش ناخذوا 30 ml تاع سيرو بلو كوراساو باش ناخذوا معهم 30 ml تاع جو سيترون فري نخلطوهم مع بعضهم نحطوهم في الكيس ديريكت باش يعطيونا البلو نجمو ناخذوا كراشت ايس الجلاس بيلي هذاك نهرسوه نعبيه الكيس نتاعنا نخلطوا الليمونايد نتاعنا اللي هي صودا اي نوع تاع صودا يحبوه باس تاع ليمون ناخذوا معها 30 ml تاع سيرو فرومبواز والا سيرو فرويروج نخلطوهم مع بعضهم ونحطو كالعاده نعملو نصبو بشويه مش تعمل لنا ديغراداسيون ما بين الازرق والبينك يعطينا هاك الارون بلير للاخر لاخر الكاس ومن بعد مش ناخذ سلايس تاع سيترون كعب فرومبواز اذا كان موجود نزينو بهم الكاس نتاعنا ويشربوا صحه وبشفاء
0: ويشربوا صحة بشفاء كما قلت ميرسي تيو يعطيك الصحة باش نمشيو احنا الموجز اخبار ما ثلاثة ونرجعوا

كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهر اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهر اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت لولا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومنعت ترويج قرابة 50 طن من العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويلية الماضيين. الهيئة وضحت في بلاغ نظرته اليوم أن هذه التدخلات نفذت بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية ومصالح التجارة والسلطة الجهوية والمحلية، وأسفرت عن تحرير محاضر واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية والتصدي للممارسات التي تهدد صحة المستهلك. قال مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إنه سجل ضعفا كبيرا في الإقبال على مراكز الاقتراع بالدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة لم تبلغ 1% إلى حدود الساعة 12 ظهرا. وأوضح المرصد في بيانه الأول حول سير العملية الانتخابية أنه تابع مجريات الاقتراع عبر قاعة عمليات خصصت لرصد مختلف مراحل العملية الانتخابية. المرصد أضاف أن عملية الاقتراع انطلقت في مختلف المراكز في التوقيت المحدد مع تسجيل اعتماد آلية التصويت بطريقة براي لفائدة أحد الناخبات من ذوات الإعاقة البصرية بمركز الاقتراع الامتياز الثاني في إطار تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ختاما قال وزير الطاقة الأمريكي نعمل حاليا على ضمان تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز بتعاون إيراني أو من غيره، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يبحث دائما عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: رسمعوا مع غازي خديجة.

0: نسمعوا باراسوت مع غازي خديج.
1: ما 3:18 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. السلام عليكم من جديد، مازلنا معكم في باراسول على الدنيا وما فيها. مازلت الموسيقى، مازلت الغنيات الحلوة مع وقيد ديديكاسات زادة توا مع خولة اللي نحبوا نسلم عليها برشا. تسلم على أم رشيدة وتقول لك وحشتك برشا وربي يخليك ليا. رجاء تقول لها راني نحبك برشا وإن شاء الله يا ربي نشوفك على قريب. توحشتك ونحبك نشوفك ونحبك تعدي زادة أيامات في الصيفية معايا. علاش ليه هكا؟ إن شاء الله هكا تتلموا مع بعضكم وتكون لمة حلوة وربي يخليكم لبعضكم وربي يفرحها بيك وزادة يفرحك بها وتكون هكا ديما أياماتكم عسل. سلام برشا على رامي في هكا هولندا، يسلم على زاوية سوسة الكل، تهورة يسلم على صغاره الكل زادة في القلعة الكبيرة وناس القلعة الكبيرة الكل. لقيت ذا وقيتكم مع النصائح الصيفية. البونيمور وقيتكم انتم زادة مع الدكتور أنس بالشيخ، دكتور مؤطر زادة كيف مختص في العلاج السريع، مختص في التنميم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية. نكملوا في السيري بتاع النصائح الصيفية في البونيمور. البارح قلنا باش نحكيوا على القيلولة القايلة ولا القايلة هكا كي تحب تقيل في الصيفية هذية. شنية الفوائد النفسية بتاعها؟ شنية الفوائد اللي تنجم تخليك تكمل نهارك مرتاح؟ دكتور أنس سهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بكم وديما سعيد باش نكون معكم.
1: يعيشك، حتى احنا زادة فرحانين باش تكون معنا دكتور أنس بالشيخ اكيد. واليوم قلنا باش نكملوا نحكيوا على القايلة والقيلولة
2: والقيلولة
1: اي فوالا والأهمية بتاعها.
2: ايوه، هي القيلولة راهو حاجة ناتورال، حاجة عادية، وراكي باش نقول القايلة باش نحكيوا على طول العام، أما خصيصا سبيسيالمون في الصيف شنو هما ليزافونتاج وشنو هما باش نربحوا منها. أما راهو القايلة طول نحكيه عليها، راهي القايلة مش الإنسان مش عامل القايلة في 10 إلى 20 دقيقة، راهي أو طول فسر لكم علاش مش نضرب لها نومة تاع 3 سوايع. لا، القايلة الطبية والصحية واللي تعاوننا هي بتاع درجين 4 دراج. دونك كهو علاش طول زادة علميا وش أقول لك علميا شنو اللي يصير. دونك نبداو واضحين، حاجة واضحة راهي القيلولة خاصة تصيف تنفسر علاش، أما راهي على طول العام والوقت بتاعها القيلولة المهمة واللي تعاون وتشرجي البدن واللي حاشتنا بها باش تترتحنا هي نعاود نقول متاع 10 دقائق 20 دقيقة ماكسيموم.
1: كهو
2: أيوة علاش هاو سعطيكم احنا فما سكونا بال السيكل بتاع السومي، الفترات مراحل النوم. النوم سيدي كي نرقدوا احنا نعملوا بليجير سيكل 4-5 بليجير سيكل تاعنو، وكل سيكل فيه 4 مراحل. المرحله الاولى هي اكل النوم اللي وقت اللي الانسان يبدا يغيم ومش ياخذوا النوم، اكل النوم الخفيف
1: اي دوبا تاخذوا
2: اي بعد فوالا من بعد هذاك عندك دوك من الاول المرحله الاولى هكا نبدا نسرق في الواحد مخي مازال يخدم في هذيك والنوم يبدا يغلبني. ثانيه اكل النوم الخفيف اللي شي يصير فيه الاعصاب نتاعنا ولي ميسكل يترخفوا ولكن ما يطيحوش. تفسر معناها انسان وقت اللي في المرحله الاولى نجم يبدا قاعد راسه مثلا ما يطيحش لقدام، دونك يسمع اللي داير بيه وما يسمعش.
1: اي
2: دونك البدن مازال شي يصير كاينه نبداو نطيحوا في الانتنسيتي، معناها كانك اللبوبه تشعل برشا نبداو نطيحوا فيها ولكن اللبوبه مازال تشعل.
1: اي
2: من بعد يجي هذا لو سومي ليجي، يجي لو سومي لون ولا بروفون. هذا يا سيدي اكل وقت اللي يسال يغرق ويبدا يشخر وبرا تنجم تكلمه وما يجاوبكش. السومي اللي يجيك تقول لك مثلا انت تو هيك يقول لك يا غازي تقول لي نعم. فهمتني؟ معناها العبد مازال الوعي بتاعه موجود. البروفون ولا ذاك يولي اللاوعي، الوعي ما عادش موجود كي تناديه ما يسمعكش، واللي ميوسكل يولي يطيحوا. معناها الانسان معناها حاجه في يده تطيح ما نجم يعمل حتى شيء. وعندنا السومي بارادوكسال هذاك ماركه اخرى اللي فيه نتاع الاحلام. لافونتاج نتاع السومي ليجي يخلي دونك تعرف عندنا الذاكره نتاعنا الكور تيرم والموين تيرم، الذاكره القصيره المدى وبعيده المدى. كاينك عندك يا سيدي ديسك دور الكديوس تتعبى احنا شنعملوا فك السومي اللي جاي الخفيف هذاك نفرغوا الكديوس كدور ونعديوه الديسك للسيرفور الحاجة ما اكبر دونك هذايا اللي يقراوا مثلا رانا كل 8 سوايع ماكسيموم يلزمنا نعملوا اكدريجين 4 دراجة متاعك الراحة علاش باش نفرغ الديسك دور وانا تصور كاميرا في دارك تسجل باش تبدأ لكن الكاباسيتي نتاعها 8 سوايع شي يصير اذا كان هي ما نفرخاش بقى في 8 سوايع باش نولي نسجل على اللي ديجا تعلمته الصباح دونك يلزمنا ناخذوا شنو نقول لكم راهم درجين 4 دراجة ومش نعطيكم اون ميور ميثود مثلا نجم نقعد على فوتوي ولا على كواح ونشد مفتاح في يدي مثلا ش قلنا احنا قلنا النوم الخفيف اللي حاشتنا به طول القيلوله هذايا مثلا النوم الخفيف اللي يشكل يقعد ويخدم وقت اللي اني نتعدى من النوم الخفيف للنوم الثقيل الغارق شعب يشكل ما عادش يخدم دونك اليد مش تطيح وقت اللي اليد تطيح اكل مفتاح ولا ستيلو يطيح على القاع ويقيمني خاطر المرحله هذه تاع 10 20 دقيقه خاطر لو كان نتعداو للنوم الثقيل اللي هو نجم يوصل لل 60 دقيقه معناها ساعه ما عادش نجم نقوم في وسطه كيف نقوم في وسطه كان تو شويه العباد ترقد تعرف انت يكون صار عليك يا غالي تقوم مخك متخور وراسك يوجع وتحس روحك ماكش فورم تقول يا ليتني ما رقد
1: تحس روحك زيد تحس روحك كتافك ثقال
2: متقلق علاش اما كان النوم الخفافي تاع درجين 4 دراج هذيك هي اللي مش تعاون بدنا نضو مش تفسر لكم علاش مرة أخرى دوك أكل ساعتين 4 دراج النوم خفيف الإنسان مش يرتاح أظن كيما الكهرباء تصور أنت تروح لدارك في الليل وتخلي الموتور يخدم ومن غدوة تهزها تمشي تخرج بها وترجع تخلي الموتور يخدم الموتور ماشي في كالكو جور ثلاثة أيام مرة أيام جمعة ماشي ينوض دوك أكل تسكير التطيحة متاع الكونتاكت عرفتها أكل الوقت اللي نطيح الكونتاكت والموتور يسكت ولكن ما نحيش المفتاح من الكونتور معناها يقعد الكهرباء حاضرة دوم أب ضربة مفتاح تعاود تخطف من جديد النوم الخفيف عبارة على ذاك البدن في تأهب ولكن مرتاح دونك لازمنا نعرفوا انه سيتان فينومين ناتوريل راهو حاجة عادية جدا دونك شفت كيف قلنا لك الناس كل تنجم تعملها حتى الانسان اللي يخدم في شركة يظل ينجم ياخذ ريشيه وقت الفطور بتاعه ويقعد على البيرو بتاعه ويغمض عينيه هكا وشفتوه ونجبد ذاك الاكزرسيس بتاع السيف بليس كان ذكرته كالبناس الباهية ونسخاي الروح
1: يعملناه في الهيبنوز هذايا
2: يعطيك الصحة وش قلنا احنا الدرج ربع ساعة سوز هيبنوز ولا اوتو هيبنوز عبارة على ساعة نوم دونك يعني كي نعمل لك الدريجين ديجا هذوكم ونمشي نمشي ذاك الشيخه وسورتو عديت دي فاكونس باهيين ونذكرك الاوقات الهايله اللي عديتها ونتفرهد دريجين نلقى روحي برسك عامل نص ساعه نوم ولا فهمتني؟
1: تولي كاليتي هنا معناها
2: يعطيك الصحه دونك يلزمنا نعرفوا ان القايله راهو ستار فينومين ديفونسيف حاجه اللي البدن نتاعنا لو كان نسمعوه تو مش وحده مش هيجنا يقيدونا راهم فما علماء قبل ما عندهمش فرش شو يعمل وقت اللي يحس روحه تعب يقعد على فوتاي وقت اللي الروكي نشير ذاك الدرجة ويعمل درجين 24 دقيقة نوم ويفيق ويكمل الاكتيفيتي بتاعه دونك يلزمنا نعرفوا انه راهو حاجة عادية ويلزمنا نردوا بالنا من حاجة خاصة تو ندخلوا للصيف تو ردوا بالنا انه بارفوا الصيف يتعبنا اكثر من الحياه العاديه. شو اللي نمشي خلاف السخانه نزيدوا السخانه راهي السخانه اللي هي باش تقوي التعب باش تزيد في التعب وتكثر فيه. دونك البدن باش هو باش يقاوم السخانه من برا اكل عرق والكل هاك الكل راهو يطلب انرجي يطلب طاقه. يطلب طاقة باش يخلي العبد يعرق خاطر العرق تو برشا عباد يقول لك اوه العرق العرق فينومين عادي باش البدن يحمي نفسه ضد السخانة الخارجية.
1: باهي.
2: دونك احنا دونك هاك الدريجين 4 دراج وقتاش باش نعملوه؟ بين ما في ساعة والأربعة أعز بريود هذاكم. كيف قلت لكم راهو شوف الإنسان ينجم يرقد برشا هو مش يحب أما ذيك مش يرقد باش راهو يعمل حسابه خاطر السيكل بتاع النوم يمشي من 90 ل 120 دقيقة راهو من الساعة ونص للساعتين. معناها الإنسان يا نعمل الحوايج بالكدا يا نعمل 10 دقائق 20 دقيقة.
1: واضح.
2: باش علاش؟ باش يخلي الإنسان يسو ديكونيكت يعمل أون بوز.
1: أي.
2: باش زاد كي نقولوا بين ماضي ساعه ولا تعرفوا انك لانديش في هذيك وين الشمس تضرب اكثر وان السخانه جينيرالمون تكون اعلى اكثر دونك احنا وتجي مباشره جينيرالمون بعد الفطور ونعرفوا انه فيزيولوجيكمون انه بعد الفطور البدن يفشل ويتيح علاش خاطر الطاقه اللي كانت ماشيه للمخ باش يحلل وباش يخدم الطاقه هيك تمشي تهبط للمعده وللجهاز الهضمي باش تعاون البدن على الهضم دونك الشوت تاع الريجيم تاعها راهي عاديه مش لازم نضربها قد قد كما قال لي الاخر نضربها قد قد ما عادش نجم نقوم لا حتى ياكل بطريقه عاديه سي نورمال باش نهضم الكليتو باش يطلب طاقه دونك البدن نتاعنا مش يجبد الطاقه اللي ماشيه للمخ وماشيه لبقايا اخرى باش يعطيها للهضم دونك تعاود جنسيت راهم درجين اربع دراج هذا ايش باش تعمل انت هذا التعب التعب انسان ما تعرف كي يبدا مشرجي اش باش يخرج الكونسونتراسيون مش تطيح لا فيجيلونس كيفاش الانسان كي يبدا يسوق في الكهرباء مثلا لا فيجيلونس اللي هي
1: الحذر
2: يعطيك الصحه وقت اللي يبدا السيستم انت عندك الكارت الكترونيك سون شارجي بيان سور ما عادش باش تخدم بالبدا دونك باش يولي دونك احنا كي باش نعملوا القايد يولي الحذر نتاعنا خير ماشي يولي الكونسونتراسيون
1: الانتباه والتركيز هذا كيف كيف
2: التركيز يكون خير
1: لا ميموريزاسيون
2: الذاكره تكون خير
1: بيان سور
2: علاش بني قلت لك احنا ليزانفورماسيون اللي المعلومات اللي دخلت في الديسك دور الوقت هذاك وقتها في القايله اب مش نفرغ هكا الديسك دور هذاك ونبعث معلومات للسيرفور وقتها الديسك دور يولي فارغ كان الناس تذكر شكون قلناها وزمت نعملوها حصه ان شاء الله قبل الغونتخي سكولير على كيفاش نقدروا القرايه وقت اللي علاش اللي يحفظ نقولوا يحفظ الصباح بكري خير من في الليل خاطر كيف يرقد في الليل ويقوم الصباح الديسك دور فارغ دونك اسهل باش تحط له معلومات مش تحفظها كيما ريسيتاسيون ولا بوغ ولا اليوم دونك قلنا التعب البدني خاطر وقت اللي الانسان يسترخى فك الفاز هذيك نتاع القيلوله اللي مسكوا باش يرتاحوا دونك الفاتيك التعب تاع الجسم باش ينقص المخ باش يرتاح دونك واذا كان المخ يرتاح يولي لي بيرفورمانس انتلكتوال الطاقه نتاعنا باش تكون خير باش نتعلم حوايج جديده.
1: باهي باهي.
2: وينقص عندنا حاجه كيفك الفاز هذيك سيدي تاع الاولى عندنا الهرمون اللي اسمها الكورتيزول نتاع الستريس تطيح زاده وكيف الكورتيزول يطيح دقات القلب ينقصوا والتونسيون تطيح والسخانه نتاع البدن تطيح. دونك شوف لي بينيفيس لي زافونتاج الكل معناها الكليماتيزور عندي كليماتيزور انتر راني كي نرقد بدني اوتوماتيكمون السخانه نتاعو مش تنقص وعندنا فما دو سيستيم احنا دو ندخل شويه فيزيولوجيا كيما نقولوا عندنا سيستيم اللي هو اللي ينبه وعندنا سيستيم اللي هو يفراني ويخليك ترتاح وقت اللي الانسان يمشي في القايله هذاك السيستيم هذاك هو الاكسيتاسيون ولا كيما اللي يخدم بالادرينالين هذاك مش يرتاح ويخلي لو سيستيم باغا سمباتيك اللي هو مش يخلي الانسان يسترخى ويرتاح ما نحب نعطيكم ديما شنو يصاير وشنو علميا وراه
1: باش
2: دونك قلنا التونسيون يطيح والقلب يطيح وحاجه اخرى كي يبدا الانسان تعب وحكينا فيه احنا في الوقت اللي عملنا حصص عن تي ان ال كي يبدا الانسان تعب ونرفز راهو السيستيم بتاع المناعه نتاعنا ما ينجمش يخدم بالكدا دونك كي نرقد ونرتاح باش نخلي الجهاز المناعي تاعي باش يخدم في ظروف طيبه مش يخدم خير دونك معناها كيف نقول المناعه نتاعي باهيه معناها مش نستبرد اقل مش نمرض اقل دونك بدني مش يدافع عليا خير والريكوبيراسيون دونك كيما قلنا
1: تولي احسن بعد
2: قلت
1: لك الريكوبيراسيون تولي احسن بالنسبه للبدن
2: يعطيك الصحه الريكوبيراسيون فيزيك اي بسيشيك
1: بيان سور هذا هو
2: واش رجلوا الترمو دونك او براتيك
1: وبيان سور هكا نجمو نحكيو حتى على فوائد الون تيرم وفوائد اكور تيرم معناها مش
2: يعطيك الصحه دونك احنا نعاودوا باش نلخصوا ما نطولوش يا جماعه 10 دقائق 20 دقيقه لابخي ميدي بين بعض الساعه والاربعه جينيرالمون كافيين باش الانسان يحسن حتى النوم نتاعو نحب نقول لكم رد بالكم راهو اذا كان زاد الانسان يرقد برشا بعد ما يلومش على روحه انه ما ينجمش يجي النوم في الليل.
1: وي.
2: يقول لك والله ما جاش النوم، وبلاش نحكيو راهو القايله والنوم واجب للصغير. معناها قبل مرحله لادوليسونس معناها هذيك للادوليسونس وللشباب واجبه علاش باش تصلح نقص النوم بتاتخ تاع السهريات زاد وكل شيء والكبير اللي فوق ال 30 و 40 و 50 هذاك باش تشرجي له البكري نتاعو باش تخليه يرتاح دونك فما قواعد لازمنا نحترموهم زي ما قلنا لما 10 20 دقيقه زاد نختار بلاصه تكون كالم زاد مش نبدا العباد تتفرج على التلفزه ونجيب بيناتهم كما في العائله باش نقصوا المشاكل متكي في الصاله ايضا سكروا عليه التلفزه ولا شويه اي باهي باهي باش الناس كل ترقد ولكن مش اوبليجي زاد باش ولادك ترقدهم في نفس الوقت
1: تو القايله كل يوم القيلوله ولا ميسيرش نجمو نعملو
2: ايامات من غير قايله الايديال يوميا يا اخي فكر شنو قلت لك يعني السيستم نتاعك راهي الكهرباء نتاعك يلزمك كل 8 سوايع تسكتها باش تغارنتي اني مش تخدم لك لو بلو تاغ بوسيبل اوكي ايفيدامون كي ما نقولش ما تبيت ولكن البدن مش يكون تعب اكثر دونك ناخذوها عاده عادة طيبة أنا يوميا بين مالي ساعة والأربع نسرق هكا دريجين أربع ساعة أربع دراج نغمض عينيا ونسرح على روحي ونقول لي إذا ما العباد راهم يقلقني حد راني فك البريود هذيك والبورتابل نحطه سيلونسيو ونركب أموري يزيني نهاية لازم الكل دونك بقعة تكون كالم إذا كان فما شوية هواء ما يسالش أنا رد بالكم راهو توا احنا على الكليماتيزورات ما ترقدش تحت الكليماتيزور رد بالك المروحة ما تقبلهاش لوجهك وتخليها ديريكت تنجم تحط مروحة هكا تدور كي بدا المروحة تدور المغاز لاغ هذاك الهواء دونك ماهوش أما خاطر يشيح الخشم ولي نجم عنا نجم تكون مرات أخرى ونبعد كي من مرة أخرى جلسي خاطر نحكيو على القيلولة اللي داير نبعدوا على القيلولة الطويلة اللي تفوت اللي تفوت لل 20 دقيقة علاش راهو بعد 20 دقيقة راهو البدن مش يهبط فك النوم العميق وك النوم العميق كل واحد فما شكون 60 دقيقة فما شكون 90 دقيقة دونك يا نكمل السيكل كامل يا نعمل لك بريجين 20 دقيقة واني مرتاح شنو المشكله قمت عملت حاجه مشيت عملت دوره كليت حاجه دوشت دو سيبا نجم نعاود 20 دقيقه اخرى مي لافونتاج ما تفوتش شكل 20 دقيقه باش يقعد المخ نتاعك ديما حاضر وغياجيق باش تبدا انت في فورما
1: باهي باهي ولا محاله مع قصان الضوء ولا مرح ولا كليماتيزور
2: ربي يستر يا ربي معنا اسمعني نرجعوا الناس بكري الناس بكري تعرفوا علاش شكل بيت الشعر تعرفوا الريدو نحطوه على البيبان علاش وعلى الشبابك قبلنا ولاحظتهاش يا غازي انه نحطوه على الشارع توا دي زيتود سيونتيفيك يقول لك الريدو وراء البلار في دارك ما يصلح لحد شيء اما كي تحطه على الشارع من الجهه الاخرى هو اللي مش يعمل لك العازل وما يخليش السخانه تدخل
1: باهي
2: ونعطي الفينومين شوف كيف الانسان يعرق في السخانه يحس بشويه برود وقت اللي بعشيل على خاطر ليفابوراسيون تسيبك الهواء البارد دونك احنا شنو نعمل؟ اكل الريدوات هذوك كانوا نفكر اش بكري نرجع لليغون بارون يبلوهم بالماء ولفات انه كيف يشيح هكا الشياح نتاعو مش يسيب مش يسيب الماء وكل الماء مش يسيبه باش يعطي شويه رطوبه باش يعطينا احساس ان كاين بالبروده نحسوه دونك نرجعوا الناس بكري نحل هذا الصباح قبل ما تجرق الشمس نحل نهوي الدار شرقة الشمس نسكر الريدوات ونسكر الدرسيانات ونحل كان وقت اللي يدور الريح العشية طب نرجعوا كيما ناس بكري زاد كناني احنا اليوم ديجا البني كنتول و وزيد نخلي الشباك محلول وما تعرف خاطر السخانه فما دو سيستيم السخانه فما باغ كونتاكت وفما باغ كوندكسيون راهي اي بيت يدخل لها الضوء راهو الضوء شنو الضوء؟ الضوء سخانه معناها هذاك علاش كيف نظلم راني اوتوماتيكمون باش نطيح في السخانه مش يلزم السخانه تمس الشباك والشباك السخانه نتاعو تتعدى للدار دونك نرجعوا للسيستيم نتاعنا ناس بكري نرجعوا للطرق هذيك وربي يهدي شنو نقولوا هذا وربي ان شاء الله يلقاو حل الناس كل خاطر زاد مشكله هذه اجيغي يقول لك يا باش جاي تو نرجع مثلا كيفنا في فرنسا يقول لك باش نمشي لتونس باش نشوف العائله ونتفرج نمشي نتسلايا غادي نشوش الصباح لا ما لا ندوش ولا نمشي الكليماتيزور كيفاش تحبني نعم دونك هذا بون نخلي الامور يتلاهوا بها اللي عندهم اللي نجموا يعملوا اما اون توكا دون تو لي كا سي اون جيستيون ديموسيون جو في ناخذ الايجابي من قدامي اللي نجموا
1: واضح ميرسي بوكو دكتور سان بليزير زاد باش نكونوا معاك تحيه كبيره ليك ميرسي باي باي نمشيو للموسيقى. عمرو دياب هي نسلموا مرة أخرى لا وي أم يحيى تسمع فينا توا. نسلموا على خولة زادة تحية لها وتحية لما رجاء مرة أخرى. سينات معنا أمونة معنا في حيريات تحية لكم الكل. نمشيو للموسيقى على جوهر اف ام. وليد في السويد في روما معنا الوقت هذا تحية.

0: نرجعوش جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام قبل موجز اخبار الاربع وقايتكم مع سامر ميكس.
1: 1 2 3
0: سامر ميكس اليوم مع الكينغ اوف بوب مايكل جاكسون في غنية بيلي جين ريتم مزيان برشا سيف في لتسلو جديد.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. نظمت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة بداية تجويلها الحالي ولنهاية هذا الأسبوع الأيام الجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في دورتي امتحانات البكالوريا بعدد من معاهد الجهة، بما قد يساعدهم على اتخاذ قرارات توجيه تناسب ميولاتهم وقدراتهم وتمهد لهم طريق النجاح في مستقبلهم الدراسي والمهني. وفق المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي بالمندوبية أحسن جمالي في تصريح لوكالة تونس أفريق أنباء، وارتكزت اللقاءات على مرافقة التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا في مسارهم الدراسي وتقديم النصائح التوجيهية والمعطيات اللازمة لاختيار المسارات الجامعية والمهنية المناسبة ضمن مجموعة لقاءات انطلقت من الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات وتواصلت بالمعهد النموذجي بمنوبة وباقي معاهد بقية المعتمديات. أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ نظرته اليوم عن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية للموسم الحج القادم بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية يوم 28 جويل الحالي. ودعت الراغبين من المتطوعين لتأطير الحجيج إلى تسجيل ترشحاتهم بالمنظومة المعلوماتية خلال الفترة المحددة وإيداع ملفات ترشحهم بصفة مباشرة بمكتب ضبط شركة الخدمات الوطنية والإقامات الكائن مقرها بنهج بحيرة تركانا عمارة جراد ضفاف البحيرة 1053 صندوق بريد 130 تونس، أو عن طريق البريد مضمون الرسول مع الإعلام بالبلوغ أو البريد السريع، على أن تصل إلى شركة الخدمات في أجل أقصاه يوم الجمعة 31 جويلية الحالي على الساعة 11 صباحا. في أخبارنا العالمية، أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4، قال إنها استهدفت أراضي المملكة، في حين سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي الأردن دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة FM تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. من السبت للبيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان، بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسم وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف.

0: مبكرا عزيزام نصمح الاربعة و23 دقيقة ديما في باراسول على جوهر اف ام. نجدد لكم التحية الناس الكل اللي معنا الوقيت هذا وقيت مع نجم من نجوم المهرجانات باش نستقبلوه بكل حب. سامر ستار برشا حب ما زاد كان حبوا نعرفوا برشا حاجات وقت اللي نسألوا الوقيت هذا فاش قاعد يعمل زعما كيفاش قاعد يعدي في الصيفية وشنو جو وشنية عروض وسنة في المهرجانات. فرحان باش يكون معنا ممثل كوميدي تونسي فرض اسمه في الساحة الفنية الكل والكوميدية حاضر بقوة في مهرجاناتنا في برشا عروض مهرجاناتنا الدولية أكيد والليلة في سوسة في مسرح لواء طلق سيدي ظاهر سوسة. ياسين الصالحي اهلا وسهلا ياسين مرحبا.
1: اهلا وسهلا شنو احوالك
0: ياسين صافا؟
1: اهلا وسهلا الحمد لله.
0: باهي باش نحكيو احنا بعد شويه على بالنسبه للعرض سوسه الليله مسرح لواء طلق سيدي ظاهر عرض بتاع كومبلي راهو ما نلعبوش
1: ان شاء الله
0: باهي ما يضحكنيش هذه المسرحيه اللي قاعد تعمل بها في تورني زاد في مهرجاناتنا. اما قلنا كالعاده في سمر ستار هكا نسالوا ياسين كيفاش تعدي الصيف اول حاجه
1: زين تو حصيلو الصيف هذا ما فقتش بيه جمله الله غالب فهمتني ولا عباد يمكن تعدي فيه انا مانيش فايق بيه الصيف قاعدين نحضروا حصيلو للعروض ان شاء الله وان شاء الله كل عرض يتعدي به ويتعدي في بلاصتو
0: ان شاء الله. كنا في بنزرت ما شاء الله جمهور بنزرت فعل وكان حاضر كومبلي زيدا شفناها وبعث تحية من بنزرت السوسة
1: بعثوا تحية الجمهور السوسة
0: ولا
1: ان شاء الله سنة الولايات الكل يبعث التحية لبعض
0: يا رب. فكرة حلوة برشا ياسين
1: لحقيقة
0: اما تو انت العروض تعمل فيها مشيت لبنزرت راه بنزرت مزيانة جاي السوسة زادة مزيانة على الأقل استغل شوية وقت عمل غطسة مزيانة هكا عمل هكا تحويسة مزيانة.
1: والله نحب أنا راه من ناحيتي راني نحب نعمل غطسة ونحب نعمل محويسة أما نحبش نقول إيه أكيد باش نعمل غطسة ومحويسة وأنا كيكا جست كلام وكهو أنا توا نحكي معاك وإحنا في ثنية السوسة
0: بمشي
1: والله أفهمون بالله
0: بيه.
1: دونك إن شاء الله نلقاه بالحق نلقاه الوقت خلينا نعطيه حق العباد اللي بيجي يتفرج فينا ويحضر ويلقاه حاجة طيارة ومن بعد كي نعملوا الكومبلي والعباد تخرج تقول مسرحية باهية وقتها تنعملوا الغطة ونتفرهدوا ونعملوا جو باهي.
0: الليلة في مسرح لواء طلق سيدي ظاهر سوسة ياسين صالح نذكروا مسرحية ما يضحكنيش مسرحية حلوة برشا باش تابعوها وباش تعملوا معها ضحكة مزيانة ومضمونة ضحكة راهو للعائلة الكل أنا نقول من نوادر من طرايف من حكايات كيما حكايتهم أمي سيسي والذيب كيما من حكاية البوسم من حكاية علاقتك بأمك في القراية برشا حاجات برشا حاجات.
1: هي سوسة أنا في حداتها عندي معها التجارب أنا نعرف تشتيها ديما في المسرح البلدي في سوسة
0: أي صحيح
1: وجمهور سوسة معناتها كنا ديما نجربوا مع سوسة نص جديد يعني ناخذوا مثلا 5 دقائق جدد 10 دقائق جدد ما تلعبوا في حتى بلاصة ويتلعبوا في سوسة ومن بعد يقعدوا في وسط المسرحية كما حكايته مسيسي مثلا أي. كما قصة متاع تاريخ فما معركة حربية بين تونس والبندقية هما أول مرة تعملوا في المسرح البلدي في سوسة وقعدوا متواصلين في المسرحية يعني. إن شاء الله الليلة زادة تكون فما حاجة جديدة
0: بيه.
1: وإن شاء الله الجمهور تعجبوا باش تتواصل لأنه خاطر كان تعجبوا باش تتنحى يعني
0: صحيح باهي احنا حبينا ياسين هكا نشوفوا شويه مثلا الحاجات اللي تحبها انت مثلا في الصيفيه ابار تو العروض وتو عندك الالتزامات مع ما يضحكنيش لكن جينيرالمون كيفاش تعدي هكا الصيف مثلا فماش بحورات تحبها فماش هكا جو سبيسيال عندك في الصيف؟
1: شوف هو حتى كان ثم بحورات نحبهم لو انا بحكم ما نسكن في حلق الواد نجم نقول لك عندنا بحر حلق الواد مثلا
0: اي صحيت اي
1: دونك الانتماء يفرض هكاك حتى كان انا في الحقيقه ثم بحارات اخرين خير منه اما انا ما نجمش نقول حاجه اخرى فهمت فور لو مومون.
0: لا حلق الواد من اعز الشطوط اللي عندنا وعنده تاريخ وحلق الواد راهو
1: بالطبيعه
0: لاقولات والكراكه
1: احنا في تونس البلايص الكل راهي الحقيقه فما بلايص ياسر مزيانه
0: اي
1: معناتها ياسر مزيانة وكهو معناتها ما ترجم بالبلاصة تنسيك في الأخرى يعني هذاك شنو اللي صاير
0: صحيح باهي خلينا نرجع شويه ما يضحكنيش اليوم. الرونديفو قلنا في سيدي ظاهر، فماش هكا تحضيرات خاصه، رينا هكا حتى ديسكيتش سبيسيال تعملوا بذمه مسرح علوية طلق سيدي ظاهر سوسه للبرومو. معناها شفنا مثلا كيفاش السكتش بتاع الكومبلي، شفنا السكتش بتاع التاكسي اللي قال لك قص لي معاك، معناها باش نمشي نتفرج. هاك طلعت بتاع مهرجانات انت.
1: بالضبط، عملنا زوز فيديوهات خاصين بالمهرجان بتاع سوسه.
0: اي
1: نقلنا لسوسه، صورنا غاديكا، عملنا طلع على المسرح، شفنا شنو فما، شفنا الخصوصيه بتاعو، وان شاء الله زاد اليوم فما حاجات يعني باهين. حاجات باهين بالحق، ان شاء الله يتعدى سبيكتاكل طيارة. 90% بقدرة ربي باش تعدى سبيكتاكل طيارة، 10% جست خاطر ما فما حد شيء سيكوري في الدنيا وكاو.
0: متخوف شوية من الفينال تاع الكوب دي موند زعما؟
1: الحقيقة لا، فرونشمون نعرف اللي ايفينمون كبير وكبير برشا، فينال تاع الكوب دي موند بالطبيعة.
0: راهو ينجم يكون
1: مانيش نلعب فيه، انا نكور بالضبط، انا نلعب
0: مع المسرحيه.
1: بالضبط، المسرحيه هي ديجا بعد
0: الفينال الثمانيه نقولوها من توا معناها.
1: بالضبط، وانا اصلا لا نكور لا مع الارجنتين لا مع اسبانيا، ما عندي على شنو متخوف يعني. اللي باش يربح فيهم ربي معاه.
0: نكوروا في سيدي ظاهر ليله.
1: نكوروا في سيدي ظاهر احنا في المسرحيه، وهي ديجا بعد الماتش.
0: اي
1: وبرشا عباد ما تبعش كوره، وفول الماتش يتعاود باش تعاود تفرج فيه. فما ريزومي زاد يهبط على التيك توك، على الفيسبوك، على اليوتيوب.
0: اي
1: فما المسرحيه فهمتني لايف، انت فت.
0: اي ممكن في مسارح اخرى عملوا ايكرون زاد تبعوا فيه الماتش راه
1: ممكن. اي
0: باهي على كل
1: حال، مش بعيد هو المسرح، مش بعيد على وسط البلاد يعني.
0: لازم اي بحذاء قهوه ديجا بالضبط، بحذاء قهوه لزوز معناها نجموا حتى اللي يحبوا يتبعوا من بعد يدخلوا ديريكتومون للمسرح. سينو متوقع ومنتظر باش يكون عرض ناجح، عرض من على جميع المقاييس الحقيقه.
1: بالضبط، الا احنا زاد شويه على الكيشي شنو عامل، على التيكيت شنو عامل، فما حركيه كبيره معناتها بقدره ربي، بقدره ربي نجموا نعملوا كومبليت
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ونكونوا احنا بحذاك غادي في سيدي ظاهر ليله. ياسين صالحي نقول لك ميرسي بوكو خويا، وان شاء الله ربي يوفقك زاده. تحياتي ليك. تحب تفكر بقيه المواعيد بعد سوسه اش عندك؟ سي بون؟ باهي اوكي تو نفكروا احنا مش مشكل. يلا نمشيو مع الموسيقى. هيفا وهبي وسان ليفانت بحبك.

0: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.
1: مازلنا معكم في باراسول على الدنيا وما فيها جوار الفم. مازلنا مع الموسيقى. نذكركم اللي مازلتوا تنجموا تبعثوا حرف جي كيما جي اف ام تي في كيما جوهرة على 85 990 جي مرة واكثر من مرة باش تزيدوا دعموا حظوظكم للربح للسهرة الحدث سهرة العيد ميلاد 21 للجوهرة اف ام بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن الحرة. سارة باش تكون غدوة في مسرح الهواء طلق سيدي ظاهر سوسة وديجا تسكري تبيع وغادي سهرية فيها مجموعة كبيرة من نجوم الفنانين غني مع الراديو غني مع جوهرة اف ام جوهرة تغني مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سفيان الخشين فرقة دندنة. سينو العرض باش يكون عرض متنوع عارف فيه الجمهور يغني وفيه زادة الفنانين نور شيبة أمير الأغنية التونسية فيها نادية خالص زادة صوت مزيان برشا ونحبها برشا نادية. سينو زادة نوردو باش يكون حاضر كيف كيف غازي العيادي جي على 85 990. نمشي للموزيكا مع جيلي رول في لايتر.
2: Absolutely.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. ESMOD, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Kulaam, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, Elfri.

Shakira مع تشيرن في فيرسيون جديدة للهيبس دونت لاي جو المونديال هذا هكا ولا هاوية يلا بعد شوية زاد الموعد مع قسم الرياضة الكل وهكا تبدأ الأجواء خلينا نقول اليوم فينال أقوى كوب دي موند الحقيقة تبعناها أقوى هكا وإسبانيا والأرجنتين أرجنتينا وتو نشوفوا عاد كيفاش بتكون الماتش بعد مباراة ترتيبية البارح مباراة مجنونة 10 بونتو في ماتش 6-4 كورة كملوا موعدنا معكم ونتلقوا غدوة كالعادة في موعد آخر من باراسول على الدنيا وفيها جوهر فهم تحية ليكي في الكل غازي خليل في الأعداد والتقديم حسام اللقيد في الإخراج مروان سعد في استقبال تليفوناتكم نقولوا ألف مبروك ساعة غادة دريرة من سوسة ألف مبروك غادة اللي تربح معنا دو باس لسهرية غدوة سهرية عيد ميلاد جوهر فهم 21 كما قلنا سهرة الحدث مع جوهرة تغني معكم انتوما باشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن الحرة سهرة يكون فيها نور شيبة نوردو نادية خالص وغازي العيادي ومع الجمهور العزيز اللي باش يكون حاضر في مسرح الهواء طرق سيدي دار سوسة 9:30 بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا في لمن باي باي

العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 19 جويلية مع مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. موعدكم في سهرية 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. موعدكم في سهرية 21 جويلية مع عرض أوديسيا لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر السيمفوني تيونيز بقيادة الفنان فادي بن عثمان. كرنفال أول سو في الدورة 63 السهرة الحدث. سهر أول سو بلطي.

0: موعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة أو السوق الفني جمعنا والتراث أصالتنا بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة وزارة الشؤون الثقافية وزارة السياحة قاعة المؤتمرات بيرانيت وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام
2: مرحبا بكم. تمكن اليوم عوان الحماية المدنية ببوسالم وجندوبة وعوان الغابات ومختلف الأطراف المعنية من السيطرة على حريق نشب مساء أمس بمنطقة تقعادي من عمادة العواضة بمعتمدية بلدة بعوان حيث تم تسيطر عليه في ساعة متأخرة من مساء أمس ولكن بعد سويعات اشتعل الحريق من جديد وبعد تدخل مختلف الوحدات من حماية وغابات تم التسيطرة نهائيا على الحريق وتتم حاليا عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجددا. أعلن ديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب ترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المقرر تنظيمها خلال السنة القادمة بقصر المعارض بكرم وحدد يوم 16 أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات علما وأن المشاركة مجانية لفائدة الباعثين المستوفين للشروط. الديوان أفاد في بلاغ نظره بأن المبادرة تندرج في إطار دعم

0: المبادرات الخاصة في قطاع الصناعات التقليدية ودعم خدمات المرافقة والتأطير لفائدة الباعثين الجدد من أجل المساهمة في دفع الاستثمار وأحداث مواطن الشغل والرفع من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية. هذا سيخصص الديوان فضاء عرض مجاني لفائدة الباعثين الجدد في مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية من جميع ولايات الجمهورية، وتتمثل شروط الترشح في أن يكون المشارك متحصلا على شهادة تعليم عالي أو تكوين مهني أو شهادة في إثبات الكفاءة المهنية في أحد اختصاصات الصناعات التقليدية، وأن يمارس النشاط موضوع الترشح بصفة رئيسية، وأن يكون مسجل بالسجل الوطني للمؤسسات في نفس النشاط. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أقر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي بحدوث اختراق أمني سهل الضربات الأمريكية وضربات الكيان التي وقعت في 28 من شهر فبراير الماضي، ما تسبب في مقتل عدد من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا الاختراق ربما ما زال قائما. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهر FM تندنس
2: برعاية مع توريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: توريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة كلنا راح في توندونس نحكي لكم على الأرقام. رقم اليوم هو 4.9%، هو رقم سلبي وتراجع بنسبة 4.9%. نحكيوا على شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللي تراجعت عالميا بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، وصلت ل 68.2 مليون أباري. هذا وفقا لتقرير خرجته الإيديسي واللي تعرفوها الشركة هذه اللي هي International Data Corporation. يعتبر هذا أول انخفاض يشهد السوق بعد 9 أرباع متتالية من النمو. إيديسي تفسر التراجع هذا إلى استمرار أزمة نقص شرائح الذاكرة الرام، إلى جانب مشاكل في مكونات التخزين وخاصة التوترات الجيوسياسية اللي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية. لنوفو نلقاوها تتصدر سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية خلال الربع الثاني من 2026، والباردو مارشي متاحة 24.4% بالرغم من انخفاض بنسبة 2.1 مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. هاش بي نلقاوها في المركز الثاني، والباردو مارشي متاحة 19.1%، والتراجع على أساس سنوي وصل 9%. ديل نلقاها في المركز الثالث، والباردو مارشي 13.6%، وانخفاض في الشحنات بنسبة 5% حسب موقع جادجت 360 الهندي. وعلى عكس معظم الشركات المنافسة، أبل نلقاها تتمكن من تحقيق نمو سنوي وصل 10.1% في شحنات أجهزة الكمبيوتر، والباردو مارشي 9.9%، ونلقاها تحت المركز الرابع. وإيديسي يقول لكون الأداء هذا جاء بالتزامن مع خروج لاباريل ماك بوك نيو واللي عاون شركة الأبل على تعزيز المبيعات متاعها، رغم اللي كون السوم متاعه طلع بما يتماشى مع الزيادة العامة في تكاليف السوق. آخر مرتبة اللي هي المرتبة الخامسة نحكيو فيها على شركة الأزوس، والباردو مارشي متاعها اللي هي 7.4% ونمو طفيف بنسبة 0.2%. هذا شو اللي عنا اليوم في توندونس. نعاود نذكركم بالترتيب: لونوفو في المرتبة الأولى فيما يخص البيسي، هاش بي في المركز الثاني، ودال في المركز الثالث. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نبدأ مع بعضنا أسبوع جديد. تري بون ديمونش أتوس، في الأمان.

شفنا السعادة كلها في ضل سميرة ونورها على البحيرة وشكلها.

قبلوا كتنا والنبي ليلة حلوة وجميلة.

0: 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
2: برعايه
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبورت.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبورت والبدايه بالمونديال.

0: FM TV.
1: تتجاهل انظار الليله الملعب الميت لايف ستاديوم بحضور 82500 محب لنهائي كاس العالم بين منتخب التانغو الارجنتينيه والماتادور الاسباني. مواجهه مباشره بين ليو ميسي وايضا لامين يامال، ومواجهه مباشره ايضا بين الاستاذ دي لا فوينتي والمدرب اسكالوني. المنتخب الارجنتيني الساعي لضم اللقب الرابع في تاريخه في المونديال بعد لقب 78 86 و2022، والمنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني الساعي للتتويج بثاني القاب بعد لقب 2010. مواجهه منتظره، مواجهه مرتقبه بين زوز منتخبات عندهم اهم الارقام القياسيه في مونديال 2026. المنتخب الارجنتيني اقوى خط هجوم، والمنتخب الاسباني أقوى خط دفاع. أخبار متفرقة في المونديال بارح، نذكر المنتخب الإنجليزي كان حصد المركز الثالث بفوزه على المنتخب الفرنسي 6-4. البارح أوليزي حتم رقم بيلي، وصبح هو أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في المونديال 7 أسيست. مبابي أيضا حتى رقم ليو ميسي بيصبح هو الهدف التاريخي للمونديال ب 22 هدف، والمنتخب الأرجنتيني حتى رقم قياسي للمنتخب البرازيلي، آخر منتخب كان قام بهذا الرقم. معدل أهداف في مونديال وحيد 2.71. نمشي والأخبارنا المحلية. أحمد أيوب الحفنوي يواصل إنجازاته وإبداعاته. ذهبية 400 متر سباحة حرة بعد ما توج بذهبية 200 متر سباحة حرة البارحة في توقيت بلغ 3 دقائق و50 ثانية و45 جزء بالمئة. إنجاز جديد لصاحب 23 عام، والنجم نحكيه على خليفة لأسامة الملولية. التمديد في أجل تسوية الوضعيات للحصول على رخصة المشاركة في البطولة إلى 27 جويلية. الأندية مطالبة بتسوية الوضعية قبل هذا الموعد اللي حددته الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الميركاتو من المنتظر أن يأتي لتونس البرازيلي الريبيرو للأمضاء مع فريق الترجي. لاعب شبيب خصال يانساس، جناح أيمن 29 عام، كان يلعب في الدرجة الإسبانية الثالثة. لعب عنده إمكانيات وعنده خصال، وكما قلت يعني ستايل شوية يانساس. أيضا في الترجي محمد أمين توغاي وافق على عرض الأهلي الترابلسي، ومن المنتظر أنه يوقع مع الفريق في الأيام القادمة. توغاي خلى مداخيل هامة لفريق باب السويقة تقريبا ما يقارب 8 مليارات من العرض، وأيضا من مشاركته مع في المنتخب الجزائري في مونديال 2026. أذكر أنه توغاي قضى 6 مواسم مع فريق الترجي وتوج ب 11 لقب. في النادي الأفريقي أيضا من المنتظر أنه

0: هيكل الشيخاوي باش يمضي مع الفريق. 29 سنة جناح أيمن آخر محطته الكروية كان مع فريق النصر الكويتي، لعب زوز مقابلات، سجل زوز أهداف، قبلها كان في نادي عجمان. من المنتظر أنه المحطة الكروية لهيكل الشيخاوي مع الفريق تكون السادسة، سبق أنه تقمص أزياء الاتحاد المنستيري. موسم 2022-2023 لاعب متكون في نادي سوشو الفرنسي. من المنتظر أيضا أنه خليل العياري يقوم بتفعيل عقده مع نادي باريس سان جيرمان. اللاعب الذي تألق في صنف الرديف مع الفريق الموسم الفارط تأكيد لفت انتباه إنريكي، ومن المنتظر أنه يباشر التمارين مع فريق الأكابر. نكملوا مع أخبار لاعبين بالخارج. اليوم معتزل نفاتي الظهير الأيمن للمنتخب الوطني التونسي، هداف في الدرجة الثانية السويدية مع نادي نور كوبينغ، سجل هدف الثاني لفريقه بعد أسيست من التونسي السويدي إلياس الجمل في الجولة 15، وفريقه يحتل المركز الثاني. أنيس السعيدي أيضا هدف مع نادي مونتيري الأمريكي، وفريقه يحتل المركز الأخير ونهزم فريقه 3 أهداف مقابل هدفين. أول مقابلة أول أهداف أنيس السعيدي مع فريق مونتيري الأمريكي. هذا كل ما عنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jean Respond. Jean Respond avec l'équipe Sport. كان جاي السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. السبت للا البيع من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، بون بلان من 10 للحداش مع أسمى الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 للخمسة مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 للتسعة مع هيبة لوسي، ونهار لحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسمى الجربي، موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التولي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

Watch, la maison des montres originale. جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 19 جويلية مع مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. موعدكم في سهرية 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. موعدكم في سهرية 21 جويلية مع عرض أوديسيا لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر السيمفوني تيونيز بقيادة الفنان فادي بن عثمان. كرنفال أوسو في الدورة 63 السهرة الحدث ستار أوسو بلطي. وقلبي

0: الموعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة. أو السوق الفريج معنا والتراث أصالتنا. بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة، قاعة المؤتمرات بيرانيت، وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. شركة الكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء مساء اليوم بعدد من ولايات الجمهورية. تنظيم البطولة الوطنية للروبوتيك بالمونستير. وزير الخارجية الإيراني يقر بحدوث اختراق أمني سهل الضربات الأمريكية والإسرائيلية في إيران. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت الشركة التونسية الكهرباء والغاز عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات متواترة نشرتها على صفحتها الرسمية أن الانقطاعات المحتملة ستكون على فترات متقطعة بين الساعة 5 مساء والعاشرة ليلا، مع استئناف التزويد بالكهرباء تلقائيا ودون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. هذا وشملت قائمة المناطق المعنية عددا من الجهات، من بينها تونس الكبرى ومناطق الجنوب والوسط الغربي وولاية الشمال، وعدد من معتمديات الوطن القبلي وزغوان وبنزرتة وجهة الشمال الغربي وجهة الوسط، كما تشمل الانقطاعات المحتملة عددا من مناطق ومعتمديات الجنوب. ويمكنكم مستمعينا الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق المعنية بقطاع الكهرباء عبر موقعنا jorafm.net. وأكد تستاج أن القائمات المنشورة ليست نهائية، وقد تشمل الانقطاعات مناطق إضافية حسب تطورات وضع الشبكة الكهربائية. أفاد رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا حاتم سليمان في تصريح الجورة فام مساء اليوم بأن البطولة الوطنية الروبوتيك تنظم في أحد مدن مدينة المونستير اليوم ستمكن من اختيار 4 فرق سيمثلون لاحقا مشاركة تونس بالمسابقة العالمية للروبوتيك في كوريا الجنوبية.
2: من المنظمين للتظاهرة نتاع أورو اللي هي أوبن روبوتكس أولمبياد، الأولمبياد المفتوحة للروبوتيك في تونس، اللي هي مسابقة في الروبوتيك لمختلف الأعمار لتلمذ الكل. في سابقة أنه يكون فما تقريبا أكثر من 150 فريق

0: أكثر من 25 مسابقة وتقريبا 750 مباراة باش نكتشفوا الأربع فرق إن شاء الله اللي باش يمثلوا تونس في بطولة العالم للروبوتيك إن شاء الله باش تكون في كوريا الجنوبية إن شاء الله. المسابقة فما تقريبا 25 كاتيجوري كما قلنا، فما لي روبو ريس، فما لي روبو فايتر، فما لي روبو سومو، فما لي فوتبول، فما لي سمارت سيتي، فما لي روبو انتيليجون، فما برشا روبوات، كل واحد كل عمر عنده الروبو نتاعو هو اللي خاص بيه
1: هما اللي يكونوا
0: اي كل واحد فيهم عندهم أكثر من 3 أشهر تقريبا من العمل المتواصل برشا من ولايات الجمهورية. فما كما قلت أنا أكثر 150 فريق، كل واحد فيهم قاعد اليوم يحب يوري أنه هو نجم يكون الشامبيون نتاع الأورو في العمر نتاعو هو. عندنا لي بوسان الصغار بكل، عندنا لي جونيور اللي أكبر منهم، عندنا لي كادي، وعندنا السينيور.
2: شارك وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي في اجتماع رفيع المستوى نظم تحت عنوان الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إطار قمة شانغاي للذكاء الاصطناعي المقامة بمدينة شانغاي الصينية من 17 إلى 20 جويلية الحالي. وأشار وزير تكنولوجيا الاتصال في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى دور الذكاء الاصطناعي كمحفز أساسي للتنمية العادلة والازدهار المشترك والتعاون الوثيق بين الأمم، داعيا إلى وضع إطار حوكمة عالمي شامل يقوم على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وحماية البيانات وفق بلاغ صادر عن سفارة الجمهورية التونسية ببكين. وأبرز ضرورة تقليص الفجوة الرقمية في العالم والاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيني بما يضمن تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان بشكل شامل وعادل. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4، قال إنها استهدفت أراضي المملكة، في حين سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي الأردن دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية. ختاما، قرر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحدوث اختراق أمني سهل الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي وقعت في 28 من شهر فيفري الماضي وأسفرت عن مقتل عدد من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا الاختراق ربما ما زال قائما. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Challa Kulaha, Jawara FM, Mustamaiha, Hayim, Elfri.
5: Jawara FM
6: et Dini Rouzi.
7: Jawara FM.
8: No,

0: تسمعوا ستوديو المونديال مع جمال باسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: السبعة 11 دقيقة، أهلا وسهلا بكم كل المستمعين داخل وخارج حدود الوطن. طبعا رحبوا بالمستمعين في انتظار يلتحقوا بنا المشاهدين انطلاقا من 8 غربة إن شاء الله لنقل ومتابعة وتحليل الدور النهائي لكأس العالم، أكبر تظاهرة كروية في العالم. طبعا هذا هو الحدث اللي يصير كل 4 سنين، طبعا كأس العالم الأنظار تتجه إلى مدينة نيوجيرسي وبالتحديد نيويورك، هكولا في نيويورك للمباراة النهائية، قمة بين إسبانيا والأرجنتين. طبعا مش نتابعوا الماتش هذا بكل تفاصيله والتحليل وحتى نقل، طبعا شوية زميلنا رامي يكون بحذنا زاد لنقل بعض الفعاليات متاع المقابلة هذية، وطبعا استوديو تحليلي حتى على مستوى التحكيم، يعني كامل الفريق اللي بشمل لكم الحصة هذية. ونعطيكم مباشرة تشكيلة الفريقين، والبداية بالمنتخب الأرجنتيني، مارتينيز في حراس المرمى، مونتيل على اليمين، تاليا فيكو على اليسار، مارتينيز وروميرو في محور الدفاع، نحكي على الأرجنتين طبعا، دي بول، ماك أليستير، فرنانديز، إنزو فرنانديز، وكذلك نيكو غونزاليز، هذا يهبط يلعب أساسي، هذا اللي يلعب في أتلتيكو مدريد واللي كان هبط في مقابلة الأخرى كلها يهبط 4 ساعة الأخرى، ثم ليونيل ميسي وألفاريز. هذه تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، يعني فما تغيير، غونزاليز يلعب أساسي مباشرة، يعني يدخل أساسي، والبقية يحافظ على خط الوسط ويحافظ كذلك على خط الهجوم المتكون من ليونيل ميسي وألفاريز. لاروخ المنتخب الإسباني في حراسة المرمى، سيمون يقعد هو، بورو على اليمين، كوكوريلا على اليسار، لابورت وكوبارسي في محور الدفاع، دونك حافظ على خط الدفاع، كذلك يحافظ على خط الوسط، رودري وفابيان رويز في وسط الميدان، معهم أولمو وباينا، ثم نلقاو لامين يامال وأوير زبال. دونك هذه تشكيلة المنتخب الإسباني، وفما حتى تغيير في مشكلة في تشكيلة المنتخب الإسباني، ربما البعض كان يعتقد أنه يمكن بيدري يهبط أساسي لكن يحافظ على فابيان رويز، وفي المقابل بيدري على البنك. هذه تشكيلة الفريقين. طبعا تحكيم تو بعد شوي ناخذوا مع عند سي هشام قيرات، نعطيكم فكرة على حكام الدور النهائي، واللي الحكم هذايا طبعا شهير، هو شهير الحكم السلوفيني، لأنه علاش شهير؟ لأنه في برشا أخبار تتعلق به الحكم هذايا، وحتى في وقت ما وقع اتهامه في قضية متاع دعارة، ولكن بعد بر القضاء، وذاك علاش موجود اليوم في أكبر وأهم تظاهرة دولية ومحفل كرة القدم العالمية. طبعا مش نشوفوه شنو باش يعمل الحكم هذا سلافغو فينيسيتش. خلينا نرحب بالفريق في انتظار يلتحق بنا بقيه الفريق. استفيق زبوب، اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا على جوهرة اف ام.
1: ونرحبوا بسي هشام قيرات كذلك، اهلا وسهلا بك سي هشام، مساء الخير.
3: مرحبا سي جمال، مرحبا سي توفيق، واكيد بالساده المستمعين، وان شاء الله نعديوها شويه كرويه معناها رايقه ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذا ما نتمنوه طبعا. اذا كان يعني نسال سي توفيق مباشره، ما فماش تغييرات في تشكيله المنتخب الاسباني، بينما تغيير وحيد في تشكيله المنتخب الارجنتيني.
2: بالنسبة للمنتخب الإسباني حافظ على نفس التشكيل
1: اللي فاز بها ومسيطر بها،
2: واللي قاعد يقدم في نتائج طيبة وانتصارات، ومحافظ على خط دفاعه.
1: هذا مش ما يعنيش اللي هو ما يهموش في المنتخب الأرجنتيني، لأنه عادة لا. كان جاي يهمه في المنتخب الأرجنتيني، ربما قام بزوز تغييرات على ضوء المنتخب الأرجنتيني كيفاش يلعب. لا، هو يفكر في المنتخب بتاعه، مجموعته ناجحة، حافظ عليها. شفت
2: هو يلعب العقلية. هو يلعب بالآليات اللي نشحوه، دونك ما فهمش علاش مش يغير على اساس انه الارجنتين. بار كونتر الارجنتين، باش نعطيك معلومه، اللي من شهر مارس وهم يتبعوا، حطوا ايكيب كامله تتبع في المنتخب الاسباني، بالنسبه يوريك الناس اللي
1: كانوا متوقعين باش يلعبوا.
2: نسمع في المدرب بتاع منتخب الارجنتين قال متوقعين اللي باش يقابلوا اسبانيا في
3: وقت من الاوقات،
2: صحيت، فحضروا روحهم من شهر مارس يتبعوا خذاو ديزون ديكورتيكي ليكيب ديسباني الملاعبيه طريقه اللعب كل شيء حاضر. فيقول لك احنا بالنسبه لنا جاهزين. المدرب منتخب الاسباني يقول لك فريقي جاهز وقاعدين يقدموا. معناها بيدري الوحيد اللي بدا هو البطوله وشكون اللي خذا عليه هو رويز وسط الميدان. الباقي كلهم نفس الادوات نفس التشكيله نفس الخطه 4-2-3-1 وليفيكاسيتي نتاع خاصه هاريا زابال المهاجم الاسباني اللي مسجل 5 اهداف والسيد هذا يسجل في الاهداف نتاعو من دقيقه 20-40 معناها في المنتخب الاسباني طيله البطوله ولا مره كان موني معناها ولا مره قبل وبعد رجع في الطرح
4: ديما هو يبادر بل ما بوندو
2: هدف واحد ضد فهو دائما يبادر ضد بلجيكا. والمنتخب الاسباني اقصى شكون اقصى اربع فرق اوروبيه اللي هما الاوتريش البرتغال بلجيكا واخيرا فرنسا. بار كونتر المنتخب الارجنتين شكون اقصى
3: ثلاثه فرق من
1: افريقيا
2: معناها المنتخب المصري كاب
1: فير
2: قاب قوسين كان مش يسافر دقيقة 85 المنتخب المصري فايز كاب فير
3: كيف
2: معناها برولونغاسيون دومي فينال المنتخب الانجليزي صحيح روح
1: يعني اقوى مواجهه في الدومي فينال
2: صحيح اللي لقاها هي ضد المنتخب الانجليزي ولقى صعوبات ولكن عرف المنتخب الارجنتيني كيفاش يرجع في مباراه انجلترا. فاعتقد اليوم معناها كي تشوف المواجهه بين الفريقين الاثنين وتشوف التشكيله نتاع الفريق الاسباني ما غير ولا شيء. بار كونتر المنتخب الارجنتيني مدربه غير وشكون غير ديبول اللي كان على البنك المباراه اللي فاتت واللي تخلى
1: ديبول راه كان الماتش اللي فات على البنك ما كان يلعب اساسي راه
2: خليه على البنك حاجتو به وقتاش حاجتو به في دوزيام ميتون لقاه شكون اخر اللي لقاه دوزيام ميتون هو غونزاليس جناح الطائر على اليسار من اللي تخلى هو من المنتخب الارجنتيني معناها تغير الاداء نتاعو بخلاف هذوما ماكاليستير حافظ على مكانه هو فرنانديز والفاريز وميسي القدام زاد نفس الشيء كي العاده معناها لوتارو ديما يخليه على البنك كل ما يدخل لوتارو الا ويجيب يسجل ولا يخلق معناها يخلق فرص جديده يخلق يعرف يتمركز يعرف وين يحط روحه يلقى حلول وزاد كيف زملائه يعرفوه وين يتمركز. فاعتقد اللي مش نشوفه ماتش ترو سيري فريق الارجنتيني مش يعول اكثر على اللياقه البدنيه معناها مش يدخل بقوه كما دخل مباراه انجلترا ويحاور معناها الفو انتيميدي
3: الاسباني الحقيقه جمال الشيء الواضح سامحني استوفيق انه الفريق الارجنتيني الاندفاع البدني اللي لعب به كليميت ليميت مع الاجريسيفيتي راهو
2: مفرط نوعا ما
3: لا معناها قلت لك ليميت ليميت معناها كل القرارات الصعبة جدا للحكم ياخذ فيها انذار ما ياخوش ياخذ فيها مخالفة ما ياخوش معناها اندفاع بدني رهيب جدا وهذايا يخلي الحكام يلزم حكم من صاحب تجربة وخبرة باش ياخذ قرارات صح.
2: وانت ترى الحكم الامريكي اللي مخلي اللاعب متسالش عادي وقتها
3: والله اسمعني يا
2: جمال سأل نفس السؤال
3: الحكم الامريكي الحقيقة حاجة من الحاجات اللي اشادوا بها بعد المباراة هو تركوا لي اللعب وجمالية اللعب معناها انا تو مشال صالحه هو اما فما الاجريسيفيتي اللعب الرجولي
2: سيميوني مش موجود ولد اللي يضرب
1: هبتوش هبتوش خلينا نرحبوا بنوفل شبيل نوفل اهلا وسهلا بك مساء الخير
5: مرحبا جمال مرحبا بسي هشام سي توفيق وخيان الكل سعيد جدا نكون معاك في تحليل المباراة هذه معناها عرس كروي اللي استقطب معناها تقريب انظار العالم كامل بصراحه الكوب دو موند هذه فبرشا بالنسبه لنا احنا كمدربين معناها فبرشا ابرونتيساج معناها كي تحلل وتتبع تحاليل التكتيكيه تاع الفيفا خاصه معناها فما برشا حاجات جديده شفناها على طول المباريات فما مستوى عالي برشا بصراحه خاصه على المستوى البدني معناها متطلبات الكرة الحديثة على المستوى البدني والذهني ولات معناها بصراحة قوية برشا فهمت واللاعب اللاعبين زاد فما شوية تدخل في الريجيستر تاع الإرهاق شوية فما فرق ما نجموش يكملوا ربما خاطر معناها اللي تي تري سوليسيتي على موسم كامل ما معناها عودة طالت شوية المباريات دونك سيتين كوب دو موند ان بو بارتيكولي السنة هذا النجم نقولوا عليه
1: وماتش اليوم شنو تراه
5: والله هو شوف التحاليل كل متجهه انه
1: ميسي هنا قاعد بالمجموعه يحمس المجموعه
3: دائما الصوره نفسها ثمانيه مقابلات نفس الدخله نفس المريول ونفس هو قائد الفرقة وجمع كل وراء.
1: أيوة ينتظر الإشارة ثم يدخل.
5: شوف يا جمال هو كل فريق عنده خصوصيته معنا في الدورة هذه. شوفنا المنتخب الإسباني عنده معنا سيلوبلون تكتيك عنده مميزات معنا بالكورة ومغير كورة كيف كيف زادة معنا المنتخب الأرجنتيني وذلك علاش هم اليوم موجودين في الدور النهائي. إذا كان ناخذ مثال المنتخب الإسباني بالدرجة الأولى معنا شوف معنا شوفنا أمبريسينج أو معنا عالي برشا تريز انتونس معنا كيف كيف زادة شوفنا معنا يسكروا معنا القلب الملعب معنا يعطيه فرصة للمنافس معنا باش يمشي على الأطراف هذا ما غير كرة بالكرة كما تعرف معنا التحولات معنا اللاعبين مميزين كما يامال يفكسيو على الأطراف معنا يجدوا المنافس على الأطراف ويدخلوا للكلوار سنترو الثلاثة معنا لتروا كلوار هذوكم ويستغلون سواء بالتسديد ولا بالإن دو يستغلوا المساحات معناها تحس إلي اللاعبين المنتخب الإسباني متكونين معناها في التكوين بتاعهم معناها يعطيوا أهمية برشا الكونسيبت بتاع الإسباس.
1: حبيت فقط قبل نمشي بموزيكا وبعد ونرجع أكيد عنا برشا وقت باش نتابع المباراة هذه استفيق تو ما يعطيهمش بعض التوصيات مثلا هل أنه توصيات من الستاف ولا توصيات من النجوم موجودين في الفريق مثلا فما لاعبين صغار في المنتخب الإسباني دخول ميسي يمشي يسلموا عليه وقتها ولا يقولوهم لا ما تسلموش عليه يسلموا عليهم بعد هذه ذولي ما ما ما ما تصورش ما فيهاش توصيات فيها توصيات لأنه لو كان سيبوا الأمور ينجموا هو دخوله تو يسيبوا الانترامون بتاعهم ويمشيوا له كذا أعتقد أنه فيها زادة فيها بعض التوصيات فيها بعض التعامل
2: هو شيء العقلية بتاعهم تختلف على عقليتنا في تونس الور لا بالنسبة ليهم تو
1: جواراتي
2: لا كي تشوف البير عملوا كونفرنس دو بريس وجمعوا فيها هي ان ايفينمون اللي يصير ديما في قبل كل فينال تاع كاس العالم البارح يسألوا في ميسي على حكاية الصورة بتاع يامال ومعنى كيفاش يدوش هو صغير وكل معنى ما عندكش فكرة شنو اللي قال على يامال شكروا وقالوا ليدا ذيره مستقبل وراهو نعرف اني من حباه برشلونة
1: لا قد يلعب في فريق اللي نحبه
2: نحبه برشا وزاد كيف يشجع فيه الوليد معناته في العلاقة طيبة برشا كان شفت انت البارح الصورة الحلوة البارح بعد لابتيت فينال هذه متاع فرنسا انجلترا شوف اللاعبين تاع الانجليز والبره الفرنسيس مع بعضهم يعانقوا بعضهم
1: شفت.
2: منظر فريمو حلو ويعمل 66 كيف سواء اللي يلعبوا في البايرن مع بعضهم سواء اللي يلعبوا في ارسنال مع بعضهم فتشوف العلاقات طيبه في اليوم زاده كيف بالضبط. ميسي يقعد ديما ميسي
1: لا يعني نحكي على التعامل
5: لا شوف جمال فما ايديوكاسيون فما ايديوكاسيون هما متربين على الفير بلاي ومعناها سي سبونتاني كان جاب جهاز مسلم عليه يسلم عليه معناها ما نصورش
3: سي جمال سامحني فما ان كورديناتور جينيرال ولا لهي بالطائره والحط جمال قبل بثلاثة ساعات يكون موجود في الملعب ولاهي شفتك اللي تابلو ببليسيتير هذوك لاهي باللي تابلو أول حاجة يعملها في الملعب بالتابلو ببليسيتير يتفقدهم ثم شكون لاهي بالوليدات هذوما وقتاش يدخلوا وقتاش يخرجوا شكون لاهي بالعلمات شكون يدخلوا وقتاش هذا الكورديناتور جنرال يبدا قبل ثلاثة ساعات حتى ضربه البدايه شفتوا وقت يبدا 1 2 3 يعطي الكودون فوا ثم ينسحب هذاك خدمته فات وقت
5: شيء مش باش يدخل في العلاقات بين اللاعبين
3: والله يدخل اسنو فلان يعاد نحضر معهم اسمعني احنا في الاتحاد الافريقي نفس الشيء في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي
5: انا يجي ملاعب يسلم على ملاعب يقول له لا اوقات في بلاصه
3: لا مش يقول له بالحكايه لا مش لي ديتاي صغار اون جرو يحضر كل شيء يحضر كل شيء الوليدات هذوكم يعرفوا وقتاش وين مش يوقفوا ووقتاش يخرجوا ووقتاش يدخلوا لكن صحيح. إذا كان وليد مش يمد إيده ولا الميسي ولا رونالدو لا مش نوصل الموضوع هذا لكن الحاجات الأخرى راهي كلها مدروسة راهو مستوى في كل شيء باللحظة وقاعدين نشاهدوا كيفاش الانطلاق بتاع المباريات باللحظة
2: ربي يا سيشم يعطيكم تعليمات خلينا من الموسيقى هنكملوا هذه معلومات هامة
1: شوف
2: لا على المعلومه هذه نتاع الكورديناتور معناها وقت اللي زوج فرق ينزلوا للتسخين يحطوا كل معناها الشرطه اللي تقسم
3: لا لا
2: الاثنين ما عندهمش غادي خاطريتها في الملعب التونسي
1: احنا نحكيوا على المونديال ترجع فيها باه نمشيو موزيكا ومن بعد تو نحكيوا على حكام الدور النهائي والحكم اللي باش يزفر الدور النهائي سلوفيني وخاصه يعني الحديث اللي كثر عليه قبل المباراه

0: 36 دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال قبل أقل من قبل أقل من 25 دقيقة من انطلاق الدور النهائي بين إسبانيا والأرجنتين. ملعبت الفريقين موجودين على بيت المدينة طبعا في الحركات الحمائية. حاليا مشيت تحكم حجرة الملابس ومن بعد طبعا يحكوا الكل مع طاقم التحكيم. ما دام نحكي على طاقم التحكيم خلينا نشوف سي هشام قرات. سي هشام حكم ثار الجدل في تعيينه.
1: والله ليه مش جدل، معناها حكم عنده خبرة عنده تجربة، حكم من أفضل الحكام في القارة الأوروبية وفي العالم. صحيح ممكن ما كانش اسمه يتداول برشا باش يكون هو دورة معناها حكم النهائي، لكن بعد ممكن لجنة الحكام في الاتحاد الدولي مشيت للتجربة والخبرة، لأنه الحكم هذا عمره 47 سنة حاليا، عنده 16 سنة في القائمة الدولية، تجربة كبيرة، أدار العديد من المباريات مع الاتحاد الأوروبي وعمل تقريبا في حدود 300 مباراة في 16 سنة كحكم دولي. معناها حكم مهم جدا الحقيقة ككاريير، أنه ينجم يكون هو حكم النهائي. سلافكو فينيسيتش من سلوفانيا، المهم جدا أنه اليوم مش نعطيه الطاقم الكل، مساعد متاعه الأولاني هو توماز من سلوفينيا كذلك، مساعد الثاني متاع أندرياس من سلوفينيا، وشفناه وقت التعيينات متاعه في الاتحاد الدولي وشفنا اللقطات الفيديو كانوا واحد على اليمين واحد على اليسار، أول ناس زوز هنهم هن المساعدين متاعه، ثم مشى الكولينا باش خذا التيشيرت نتاعه ومعناها هذاك اللي مشي زفر به، لانه كولينا عمل حاجه جديده سنه، عمل جايب مريول عادي وفما الاسم من تالي، الناس الكل تستنى شكون الاسم، هو الاسم حاطط معناها سلافكو من تالي،
0: يعني كل مباراه زفر يمد التريكو
1: لا نتاع الفينال، عمل الفينال بس برك خاطر هما الناس كل ما يعرفوش كون مش يزفر، جايب مريول ثم بدل دور في الظهر موجود اسم الحكم، معناها انديريكت ما راك انت مش تزفر نهائي،
0: يعني هما ذاك علاش احنا وقتها ما سمعناش ينطق الحكم،
1: اي ما نطقش الحكم
0: يقراوا
1: الاسم على التيشيرت. هذوما الحاجه هذه، الحاجه الاخرى اللي نحب نقولها معناها ونجموا حتى نهنيوه ادم المخدمه الحكم الأردني، هو الحكم الرابع. صحيح كنا نتمناه أنه يكون في وسط الميدان، لكن في حد ذاته أنه يكون حكم رابع في النهائي تشريف ومعناه لي هو. وكذلك الحكم الخامس هو الخلف محمد من الأردن المساعد متاع المخدمة. كذلك في الفار مش نلقاو باستيان من ألمانيا كفار أول، فار ثاني نيكولاس من كولومبيا، وفار ثالث خميس المري من قطر. وهنا وقت نشوفوا معناها زوز حكام من الأردن وحكم من قطر، نشوفوا أنه معناها المسؤولين أو على القطاع التحكيم في الاتحاد الآسيوي معناها خذاوا الباي متاعهم. احنا كان عندنا البارحة حكم رابع وحكم خامس في معناها الحكم المغربي والمساعد متاعه كانوا في معناها المقابلة الترتيبية، فهمني معناها هذوما الحاجات اللي حبيت نقول انه الثمانية حكام متاع اليوم فيهم ثلاثة عرب، وهذا حاجة مهمة جدا وتشرف الكرة العربية والتحكيم العربي اكيد.
0: تحكيم اوروبي سي توفيق شنو رايك؟
2: ايه معناها الحكم هذا باش يلعب امنيه لكل حكم انه يزفر دور نهائي، شكون ما يتمناش روحه في دور نهائي؟ فاعتقد اللي الطاقم كامل مش يكون جاهز وحاضر وعينوه هذون قبل من نهارين هكا ولا؟
1: من نهارين
2: مش يحضر روحه ومش يجهز نفسه ويشوف مباريات الارجنتين يشوف مباريات
1: وعنده تنقل إسبانيا. كذلك هو خاطر هو معسكرين في ميامي
2: صحيح، دونك مش يتنقل يمشي
1: من البارح
2: يتنقل نيويورك بعد معناها ان شاء الله الاجواء والمساعدة معناها المساعدة تكون من لاعبين والامور هذه بصراحه ما نعتقدش انه مش يلقى اشكاليه لانه يظفر في لونيفو ويتعامل مع لاعبيه اللي مستواهم عالي جدا.
0: طبعا نوفل في مثل المقابلات هذه عاده التشريف يكون للفرق اللي بتلعب بالدور النهائي، تشريف المدربين شوية اللاعبين وحتى الحكام. ما شفنا فرحة الفيديو اللي وقت اللي وقع الإعلان عليك
1: تقريبا قعد 15 ثانية مش مصدق ثم من بعد إلى رياجي مع المساعدين تاعه مع كلنا.
2: جمال في الكورة مش معروفة برشا
3: صحيح. شوف هو جمال كما قلت تشريف، وزاد بصراحة سيتا مومون اللي كسوا ملاعبي ولا حكم ولا مدرب يحب يعيش معنا تتمنى أنك تشارك في كأس العالم وتكون في فاز فينال كما هيك. بصراحة ان سنتيمون ان بو سبيسيال معناها ما يحسوا كان اللي شارك ولا عاشوا معنا بالحق. دونك ان شاء الله هو بصراحة حكم المعروف عنه بالكفاءة انه معنا ملم باللي ديتاي جدد على القوانين وبصراحة ناجح في مسيرته.
1: أكيد
4: هل تنذكروا بسرعة عنك إضافة شامل؟
1: لا الإضافة الوحيدة أنه في
4: مش حكيتك اللي شدوه في
1: والله هو معناها توا وقت ما تعرف وقت حكم يطلع مش يظفر نهائي معناها السي في متاعه الكل يجبد. هو كان معناها في 2020 كان ممكن يمشي لثنية أخرى
4: اتشد
1: في موقع أنه لا معناها
4: تشد بكمش تقولي لا
1: تشد لكن بعد التحريات أنه المحكمة
2: كما عم دول القضية الأخرى متاع الأخر زادة كيف مانا يبقى ساعات روي يلك دولك
4: في تار الدعابة
2: نعرف ما يلك دول القضية
1: لا قضية ولكن بعد المحكمة برئته وكمل الكاريير متاعه وكما علش موجود
4: لأنه لو كان مودين ما كانش يكمل
2: مستحيل.
1: حاجة أخرى جمال حاجة أخيرة هو في كأس العالم 22 في قطر كان موجود وظفر مقابلة نيجيريا والسعودية اللي السعودية ربحت الأرجنتين والسعودية والسعودية ربحت الأرجنتين
4: واضح
1: هذه المرة الوحيدة اللي ظفر الأرجنتين وهذه المرة الثانية
4: أي سيدي وقفوا مع الموسيقى ومن بعد تو نعملوا طلة زادة على رامي زادة اللي باش يعطينا بعض الهوامش الخاصة بالمباراة هذه

برشا جديد من موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك سيفي بسنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة FM تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت للا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي ثامن فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة

0: 8 دقائق إذن باش تنطلق بعد شوية مباراة الدور النهائي لكأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا. طبعا أول حاجة سأل ملاحظة هشام مباراة تنطلق بشيء من التأخير، فما يعني بروتوكول البروتوكولات الخاصة بالانتلاخ
1: حفل الاختتام
0: اللي اخذت برشا وقت،
2: مش وقت، فما عدم تنظيم الحقيقه، خاطر يعرفوهم البروتوكولات بالمسبق، وانما فما حاجه ما مشاتش كما يلزم. تقريبا توا 5 دقائق تاخير اول مره نشوفها في كاس العالم هذه الحقيقه.
3: وعلاش سي هشام؟ خاطر النشيد الوطني نتاع زوز فرق معناها مش كما العاده، مستانسين يحطوا السي دي توا اليوم جابوا على ارض الميدان يغنيوا،
2: لكن هذا معلوم من الاول
3: كان معمول، ولكن ما تعرفه اللحن كي يزيدوا فيه شويه والاخر تقريبا بالطنبور، دونك سي سور
1: هو سي توفيق بصراحه في المستوى هذا مش مسموح،
3: مش مسموح. لا
2: لا هو كل شيء
1: برشا،
3: لا مش نزيدك انت في بالك الميتان شكون جاي ولا شاكيرا ومادونا وش اسمه الاخرى،
2: يعني باش ياخذوا اكثر وقت،
3: باش يعطيهم 11 دقيقه. قالوا لهم راهو باش نعملوا لكم تاخير ب3 دقائق في الميتان، قراوا حسابكم للزوز مدربين
2: للزوز مدربين صحيح
3: للزوز فرق، لانه الحفل مش

0: يصير في الميتا بين شاكيرا وبين مادونا وما نعرفش شكون مانجور اخر.
1: هو الحقيقه الطابع الاحتفالي ذاك علاش طغى زاد على الانطلاقه ممكن نتاع المباراه، انه وقت الطابع الفرق هذه وال نشوفوا كيف لا الملاعبيه القدم كيفاش دخلوا كيفاش وراو كاس العالم كذا، ممكن في بعض الحالات انه دقيقتين وثلاثه واربعه ينجموا يصيروا الحقيقه.
0: لا وشكون تخلى بكاس العالم؟ انيستا من اسبانيا وكامبس من
1: كامبس من جهه اخرى من
0: غير معناها هذوما
1: 78 و2010
0: صغار ما يعرفوهمش دونك فرصه باش الوليدات صغار اللي يتفرجوا يسالوا شكون هذاك شكون كامبس
1: كامبس كامبس تاع الارجنتين اللي هز كاس العالم 98
0: 78
1: اللعبه
0: الهدف اللي ضد هولندا الهدف الثاني.
2: هو سي توفيق كي تحكي على الارجنتين معناها الواحد ما ينجمش ما يحكيش على مارادونا بصراحه، معناها انجور اللي يخرج من الكونتكست اللي تحب عليه.
3: صحيح. وانا الى حد الان لحد الان مازال ما بداش المباراه.
1: علاش قلت لك الطابع الاحتفالي غالب الحقيقه؟
3: عندها دقيقه
0: مهمه جديده.
3: خلينا نمشيو لرامي اذا كان رامي يسمع فينا، خلي يعطينا التشكيلتين والاجواء. رامي مرحبا بك.
4: شكرا لك كابتن جمال وشكرا لكافة الفريق وشكرا طبعا لمستمعي إذاعة جوهرة فام. انطلاقة المواجهة بين منتخب التانغو الأرجنتيني ومنتخب الماتادور، نهائي سيق يجمع بين المنتخبين لمن ستكون الكلمة، حوار أقوى خط هجوم المنتخب الأرجنتيني وأقوى خط دفاع. والبداية بتشكيلتي المنتخبين، المنتخب الأرجنتيني في حراسة
3: بسرعة عطينا التشكيلتين وبعد نرجع لكم باش نحسنوا إن شاء الله الكاليتي. بسرعة عطينا التشكيلتين وكهو
4: حراسة المرمى مارتينيز مونتيلي رومي مارتينيز تاليافيكو ديبول فرنانديز ماكاليستر غونزاليس الفاريز وليو ميسي. الأربعة أربعة اثنين بالنسبة للمنتخب الأسباني والمدرب دي لافوينتي سيميوني أو سيميون في حراسة المرمى بورو جابارسي لابورتا كوكوريا فابيان رويس رودري بيانا أولمو لامين يامال والهداف ويار زبال والنتيجة متعادلة صفر مقابل صفر.
3: اذا صفر صفر مقابل صفر بشيء من التاخير. اهم دونك نوفل عندك ما اضافه؟
2: شوف الانتونسيون الفكره اللي تحسها في المنتخب الاسباني يسون في دي لي تراديسيون تاعهم، انا عندهم تقاليد هو لا بوزيسيون دو لا بال، الصبر في التدرج بالكوره من خط الدفاع حتى الثلث الاخير، عندهم بريسيزيون في لي باس. بصراحه المنتخب الاسباني درس في كره القدم.
3: وبدا على بكري في الامتلاك نتاع الكره، ولو انه يعني فما اندفاع هذا موجود مره هذه سي توفيق، اندفاع من المنتخب الاسباني.
0: لا كره عاديه جدا ما نمشي خليه يتعدى دونك فما
1: دخل هذيك
0: اي ما شنو لا لازم يوري حراره العين وصافي داخله في الشخصيه نتاع كل ملاعب وكل فريق. اعتقد اللي الكره باينه وواضحه من كل فريق تو يخسر كره يبان وين مش يحب يفكها في أي منطقة. شفنا منتخب الأرجنتيني يرجع لنص الملعب ويخلي ميسي و غونزالو القدام، وبالنسبة للمنتخب الإسباني نفس الشيء ميديون نص الملعب يستنوهم ويبدأوا يصطادوا فيهم.
3: أي ربما العكس اللي كان منتظر الكرة امتلاك للمنتخب الأرجنتيني أكثر من المنتخب الإسباني في الحالة.
0: بداية جمال بداية.
2: شوف جمال شوف قوة المنتخب الإسباني إنه يخسر الكرة في الكونتر بريسينج من أحسن الفرق
0: 18 ثانية يفك 15
2: معدل 10 ثواني
3: دقيقتين وما فكش الكرة.
0: هي عادي عادي
2: معنا البوسيون دو لابال تاع الأرجنتين معنا مش نوتر شوية فهمت يرجعوا التالي على عكس معنى المنتخب الاسباني.
1: أما حاجه جمال الساده المستمعين لازم يعرفوها راهو الوقت مش الثمانيه نتاع الليله اللي يلعبوا فيه
3: توا
1: ولا البريسيزيون ماضي ثلاثه غاديكا معناها الدنيا ممكن نشوفوا فما شويه شمس وشويه ظل تقريبا حسب الصوره
3: سحبه شويه.
0: سي هشام هو يختار اللون الاسود اللي يلعب به
1: بالطبيعه هذايا اللجنه المنظمه او لجنه التحكيم هي اللي تختار الوان خاطر نشوفوا الفريق ا شنو مش يلعب، الفريق ب شنو مش يلعب
0: أوك أحمر
1: كذلك وبيض. الحارس المرمى ا حارس مرمى ب ثم الحكم الحكم ياخذ دائما اللون اللي ما ياخذوش زوز فرق والحراس.
3: على كل حسب الانطلاق الى حد الان نجم نقول المنتخب الاسباني المنتخب الارجنتيني.
2: شوف جمال الهدف من البوسيون دي لابوال بالنسبه للمنتخب الارجنتيني هو البحث على ميسي وتمرير الكره لميسي.
3: اذا كان تو نحاولوا بعد شويه نطلبوا اذا كان ممكن نتحصلوا على رامي تو منير يحاول اذا كان ممكن خلينا ناخذ شويه تعليق على المباراه وهذا التدخل الاول هشام والتنبيه.
1: والله شفنا احنا التنبيه الاول كان بالابتسامه تو التنبيه هذا تو باليد بالاشاره ولكن من بعد مش تتدرج اكيد اكيد التدرج دائما احنا الحكم دائما حتى معناها نعرفوا انه الحكم يتدرج في التنبيه الشفوي ثم من بعد استعمال الاوراق من الاول يمشي بالتنبيه.
3: هاي خلينا نمشي رامي نعيش معك شويه فتره المباراه تفضل رامي.
4: شكرا لك كابتن جمال. كورة كانت اختيرة وانتو بين لامين يامال ويارزابال وإيميليانو مارتينيز يتصدى ولا كرات لروخة ولا كرات المنتخب الإسباني ترجع كورة إسبانية افتكا كورة على مقربة من مسيرة في المنطقة داخل المنطقة كورة خطيرة والدفاع دفاع المنتخب الأرجنتيني يتدخل في الوقت المناسب بداية ضغطة للمنتخب الإسباني بداية قوية للإسبان الآن يقطع كورة لميسي وكورة عكسية خطيرة والكرة مباراة بريتم سريع مباراة بإيقاع سريع بين الفريقين المد الهجومي من الفريقين والزلقة بفلقة والغلطة بهدف في مثل هكذا مقابلات الغلطة بهدف بين المنتخب الإسباني وبين المنتخب الأرجنتيني بين الأستاذ والتلميذ دي لافوينتي الأستاذ والتلميذ المدرب سكالوني. كرة في وسط الملعب للمنتخب الإسباني اللي ماسك الكرة هو المستحوذ الآن والمنتخب الأرجنتيني في حالة دفاع في حالة دفاعية الأرجنتين كرة من الجهة اليسرى إسبانية إمكانية للكروس إمكانية العرضية إمكانية للتوزيعة لكن وقف مليح مستميت دفاع المنتخب الأرجنتيني توصل الكرة للامين يامال في صراع مع الليو على مستوى المراوغات الناجحة 25 ميسي 22 لامين يامال السطير بين أسطورة في كرة القدم وأسطورة قادمة على ما هو لامين يامال ما فعل شيء ما عمل شيء مونديال كامل في رأيي الشخصي ممكن هي مواجهة العودة الحقيقية للامين يامال المتألق هذا الموسم مع نادي برشلونة. كرة تمشي لفابيان رويس في وسط الميدان فابيان رويس يرجع الكرة ورايه دائما للمنتخب الارجنتيني عن طريق بورو لاعب نادي توتنهام. كره تمشي في وسط الميدان انطلاقه وهجمه سريعه للمنتخب الاسباني كره تمشي على الجهه اليسرى وترجع من الدفاع توصل للوفد الجديد لدي ريال مدريد كوكوريا المتالق في الموسم الماضي وفي المواسم الماضيه مع نادي تشيلسي. كره امكانيه للمخالفه لكن الحكم فينيتشيتش يخلي بقية اللعب إمكانية للكونتراتاك إمكانية لهجمة سريعة لكن الكرة ضاعت على كونزاليس وتمشي تمس رمية جانبية للمنتخب الإسباني. كرة للمنتخب الإسباني في مناطقه الدفاعية كرة في خط الدفاع نقلات بين لابورت وكوبارسي يمشي كرة على أقصى الطرف الايسر لكن متفتن دفاع المنتخب الارجنتيني يضغط كوكوريا الظهير الايسر للمنتخب الاسباني من ميزاته انه يكون متواجد في العمليات الهجوميه وترجع كوره لمنتخب لاروخا لكن تقطع كرات متقاطعه في هذه اللحظات بين لاعبي المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني ومخالفه لتاليافيكو لاعب نادي أولمبيك ليون الموسم الماضي لعب 20 مقابلة وقدم 3 تمريرات حاسمة كرتين لحد الآن في 8 دقائق لعب تستحق الذكر كرة لامين يامال والتصدي من الحارس إيميليانو مارتينيز وطبعا كرة ليو اللي كان في انفراد على مقربة من الانفراد والتدخل من الحارس سيمون حارس أتليتيكو بلباو سنوات عدة لسيمون مع أتليتيكو بلباو مباراة رقم 88 الدولية اللي خوضها حارس الفريق الباسكي. ترجع الكرة
5: بيتمس من الجهة اليسرى للمنتخب الأرجنتيني عن طريق تاليافيكو. تاليافيكو يرجع الكرة للخلف ورايا تمشي كرة لروميرو. روميرو بدوره لحارس المرمى إيميليانو مارتينيز يلعب الكرة. كرة تمشي بتماس من الجهة اليمنى أكيد الأسماء المعروفة الحاضرة في مباراة اليوم. أسماء عدة حاضرة من المدرب كارلو أنشيلوتي. الملعب ممتلئ 82500 مناصر من الأرجنتين وأيضا من إسبانيا. النهائي السابع للمنتخب الأرجنتيني والنهائي الثاني للمنتخب الإسباني والنهائي الأول طبعا للنجم لامين يامال. وطبعا ليو ميسي عادل رقم كفو يصبح مع كفو زوز لاعبين فقط خاضوا ثلاثة نهائيات لعبوا وكانوا موجودين في التشكيلة الأساسية. كرة تمشي لمصلحة المنتخب الإسباني لأربعة أربعة اثنين من جانب منتخب التانجو الأرجنتينية. ألفاريز وأيضا ليو ميسي. كرة في وسط الملعب لفابيان رويز. فابيان كرة طويلة تركيز اللعب على لامين يامال. هربت الكرة على لامين يامال وطبعا المحاصرة اللصيقة واضحة. توصيات سكالوني راقبوا لامين يامال واضحة. توصيات دي لافونتي عينيكم على ليو ميسي. ميسي محطم كل الأرقام القياسية في المونديال. أكثر لاعبين تسجيلا من خارج منطقة الجزاء 6 أهداف. وطبعا التصويبات والتسديدات بتكون حاضرة هو التعادل حتى على مستوى الانتصارات في الموازات التاريخية. 6 انتصارات للأروخا 6 لمنتخب التانجو. كوكوريا من الجهة اليسرى. كوكوريا والتمس للمنتخب الإسباني. تمس للمنتخب الإسباني. كوكوريا أحد أمهر اللاعبين المنتخب الإسباني والاستحواذ. حاول أنه يستحوذ والضغط أيضا موجود من جانب المنتخب الأرجنتيني. وهذه كرة طويلة لمصلحة منتخب لاروخا. كرة كانت في اتجاه بينا وسط الكرة على الجهة اليسرى. إمكانية لكروس التوزيع داخل منطقة الجزاء والبحث على أويرزابال. 5 أهداف في المونديال. ويدخل مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز يحط الكرة في الركنية. ضربة زاوية للمنتخب الإسباني الأولى. الركنية في الماتش. الكرة الثابتة عامل مهم في مثل هكذا مقابلات. يمشي بينا لتنفيذ الركنية للمنتخب الإسباني. لعب الأتليتيكو مدريد حاضر بعشرة لاعبين في الفاينل. الأتليتيكو مدريد رقم قياسي أساسي. طيب ممكن أن يتكرر بينا في تنفيذ الركنية. يرفع الكرة مقوسة داخل منطقة الجزاء خطيرة المنتخب الإسباني والدفاع يتدخل. مازالت الكرة لمنتخب لاروخا. توصل للامين يامال يعمل كنترول. لمين لمين يمشي لمين لمين حط كرة على الجهة اليمين. إمكانية للتوزيعة استماتة من دفاع المنتخب الأرجنتيني. حاضر دفاع المنتخب الأرجنتيني. مباراة تكتيكية بحتة. الحذر من المدربين. ما فماش مجازفة ما فماش مغامرة من المدربين. يمشي بورو لتنفيذ الرمية الجانبية. فورو يرجع الكرة وراية لكوبارسي. كوبارسي كوبارسي لكوكوريا. كوكوريا يرجع الكرة لحارس مرماه سيمون. سيمون كرة طبعا للمنتخب الإسباني في مناطق الدفاعية. تمشي كرة لكوبارسي لسيمون. نقلات المنتخب الإسباني في هذه اللحظات يحاول يستدرج المنتخب الأرجنتيني. يبحث على كرة طويلة. يبحث على المساحات اللي يحبذها لامين يامال. كرة طويلة في اتجاه أويرزابال وحاضر بالرأس برج المراقبة مارتينيز في محاصرة لصيقة في متابعة لمهاجم المنتخب الإسباني أويار جبال، يبحث على تحطيم الرقم القياسي لدافيد فيا في مواجهة اليوم، يصبح أول هدف تاريخي للمنتخب الإسباني في المونديال، عنده 5 أهداف إلى حد الآن. أيضا حوار كبير على مستوى ترتيب الهدفين بعد هدف كيليان مبابي
3: في توقيت يظل 14 دقيقة، وصلنا سي توفيق 14 دقيقة إلى حد الآن
5: بالفعل 14 دقيقة كابتن جمال وتعادل
3: 14 دقيقة إلى حد الآن، وطبعا الأسبقية في اللعب وفي الفرص للمنتخب الإسباني بعد ما بداية نجم نقول الدرج الأولاني ولا دقيقتين الأولانيين كانت للمنتخب الأرجنتيني.
0: لا كلام صحيح جمال، معناها نسبة امتلاك الكرة أكثر في المنتخب الإسباني، الصعود بالكرة والتدرج من الدفاع الوسط الميدان للهجوم المنتخب الإسباني، ولاحظنا هذا كيف كيف معناها توجور في ديل للعب نتاعو، المثلثات موجودة في كل منطقة سواء على الجهة اليسار أو على الجهة اليمين، ديما تلقى ثلاثة البورتور لابال وعنده أن سوتيان ونابوي اللي مش يتعداو بيهم والكرة ما تضيعش، ولا جوستيس تكنيك نتاعهم اللي يخليك يستناك يقرب يخليك تقرب وبعد يسلم الكرة يلعبوا لمسة لمستين سهل الممتنع، مش يجريو المنتخب الأرجنتيني اللي قاعد هو معناها يلعب تحت تنجم تقول فكر انه ينتظر معنا على ردة الفعل تفك الكورة وقتها مش يحاول مش يصعد بالكورة، وجاو زوز فرص في الدقيقة 7 لامين يامال كان في 18 متر وضربت الكورة في المدافع الارجنتيني وكاد انه يغالط مرميه، وثاني زاد كيف كيف توغل من
2: يامال
0: نفس الشيء وضيعها،
3: يعني الخطورة كل
0: خطورة كل منتخب الاسباني في الربع ساعة الاولى، وفي انتظار انه شوف جوان المنتخب الارجنتيني عودنا راه من مباراه مصر راهو الاشواط الكل تتعدى بالشكل هذا، الشوط الثاني ينتفض
3: وغريب انه الى حد الان ميسي مثلا ما شفناش،
0: لا ما شفناش حتى مش كان اليوم حتى مباراه انجلترا ما شفناش الشوط الاول
3: الكره هنا
0: الشوط الاول كله كيف يتعدى
3: مخالفه عليه هنا تفضل نوفل.
2: شوف لحد الان 15 دقيقه لعب الفريق الاسباني يحرم الفريق الارجنتيني من الكره، معناها الكره تقريب نقولوا فما 60-70% في البوزيسيون دو لابال عند المنتخب الاسباني
3: بالثلاث
2: في نفس الوقت المنتخب الارجنتيني يحرم المنتخب الاسباني من المساحات ان بلوك با كومباكت صحيح ناقص لاعب اللي هو ميسي بيكون التيم البلوك مي لحد الان نجحوا باش يحرموا المنتخب الاسباني من المساحات خاصه في الليزانترفال في في في لاشين سنترال نسميوها
0: نحن. نقول زيدك حاجه 141 تمريرة للمنتخب الاسباني 71 للمنتخب الارجنتيني
2: تقريبا
0: دونك برسك لاموتي
2: دونك فريق يحرم المنافس بتاعه من الكره معناها بالبوسيون والفريق الثاني يحرمك من المساحه معناها فما امباتاي معناها فما زوز افكار ولا زوز افكار معناها مختلفين في الملعب.
3: في المقابل سي هشام الحكم شفنا هذا يعني ما فماش تدخلات ما فماش تنبيه حتى ما شفناش حتى ينبه على اللاعبين
1: والله
3: مساعدين اللاعبين ما ضبطين حتى تدخلات في طار يعني ما القانون ما فماش حاجه حتى المعقول
1: هو شفناه في الدقيقه الثانيه والدقيقه الخامسه معناها تنبيه شفوي على لاعب من اسبانيا في الاول ثم لاعب من الارجنتين، لكن اللقطه المهمه كانت على اولمو في الدقيقه 15 تقريبا لاعب رقم 20 التدخل نتاعو كما حكينا بكري كان تدخل معناها فيه قوه زايده، لكن الحكم يكتفي بالانذار معناها بالتنبيه الشفوي فقط الى حد توا ما عطاش حتى انذار، ثم في الدقيقه 16 شفنا دفع من الخلف على ميسي وكذلك نفس الشيء ما يستعملش الاوراق نتاعو، وهذا معناها التكتيك نتاعو حاطه في ذهنه اكيد مش يمشي المباراه اقصى ما يمكن بدون انذارات، وممكن الانذارات يستعملها في الشوط الثاني
3: يمكن نوفل. اذا المباراه مختلفه في في في في اختيارات المدربين خاصه في تاريخ اللعبه
2: صحيح،
3: لكن مع ذلك كل شيء ممكن هاو كما هذه هاي فرصه المنتخب الارجنتيني
2: توقع جمال هو توا في الحاله هذه شنو اللي باش يعمل الدوبلوكاج هو معناها الكاليتي انديفيديوال كسوا مثلا نشوفوا ميسي ينجم معناها في اكسيون واحده بالضبط يعمل فرق ولا يامال زاده ولا معناها رش اولمو معناها بالتحركات بتاعهم يجب يكونوا فعالين وغيروا مجرى معناها المباراه خاصه على مستوى النتيجه
3: دونك نجم نقولوا 19 دقيقة لحد الآن 19 دقيقة والتعادل صفر مقابل صفر. خلينا نتبعوا أكثر ما يمكن من مباراة مع رامي. رامي نرجع لك مرة أخرى تفضل.
4: شكرا لك كابتن جمال. كرة دائما للمنتخب الاسباني اللي يحاول انه يستحوذ ويلعب على الاطراف، يعتمد على بيانا وايضا يعتمد على لامين جمال. وكما تحدثتم في الاستوديو اللعبه لعبه فرديات، حوار لامين يامال وايضا ليونيل ميسي، وعاده ما تحسم القمم وما تحسم المباراه الكبرى بالضربات الغادره او بالتصويبات من خارج منطقه الجزاء أو بالمراوغات النادرة كالأهداف اللي ممكن شاهدناها في بعض الأحيان في المونديال، الأهداف اللي كانت تاريخية وأسطورية. ترجع الكرة بضربة مخالفة للمنتخب الأرجنتيني، يبقى ملقى على أرضية الميدان لعب المنتخب الأرجنتيني. إنزو فرنانديز لاعب رقم 20 من نادي تشيلسي اللي سجل في المونديال بالهدف الأخير اللي سجله مع منتخب التانجو، يصبح إنزو فرنانديز اللاعب رقم 20 من تشيلسي اللي سجل جول في المونديال. أهداف طبعا مدروسة، كرات مخدومة. المنتخب الأرجنتيني عنده لاعبين يمتلكوا التسديد، يصوب مليح من خارج منطقة الجزاء في ظل طبعا عدم إيجاد الحلول من الهجمات المركزة. ليو ميسي بازال لم يظهر على الصورة، واضح ميسي معروف في الفولكا انه من الملاعبية اللي يبقاو يعملوا برشا سكان، يبقى يقرأ برشا اللعب، واللاعب الحاسم يظهر في الأوقات الحاسمة في الأوقات الصعبة. ميسي عادة ما يكون سيد اللعبة. يمشي كورة لامين جمال، تحاول سريع للمنتخب الإسباني، اندفاع بدني قوي من جانب المنتخب الأرجنتيني انه يسترجع الكورة بسرعة. ليو ميسي يلعب كورة مع ديبول زميله في الانتر ميامي. ارجع الكورة ورايا لروميرو، واصل الكورة على الجهة اليمين. ضغط ضغط رهيب من المنتخب الإسباني على دفاع المنتخب الأرجنتيني، واللخبطة موجودة. وفينيتشيتش حكم المباراة يقول مخالفة لدفاع المنتخب الأرجنتيني. مونتل يلعب الكرة، مونتل وتمشي أوت وتماس لمنتخب التانجو. مونتل باش يرجع الكرة اللعب، الظهير الأيمن للمنتخب الأرجنتيني غونزالو مونتل يلعب في نادي ريفر بليت. كرة تمشي من خوليان ألفاريز، وسط الكرة لليو ميسي، البولكا لمسة توصل لألفاريز، حب يعمل الديفياسيون، حب يحضر الكرة للقادمين من الخلف، لكن متفتن دفاع المنتخب الإسباني. وطبعا الراية حاضرة والأوفسايد على مهاجم الأتليتيكو مدريد خوليان ألفاريز. يحاول يخرج بالكرة المنتخب الإسباني، سرعان ما يستعيد الكرة المنتخب الأرجنتيني. كرات متقاطعة من هنا ومن هناك، فرصة واضحة وحيدة في الماتش لامين يامال، وجدت إيميليانو مارتينيز. وطبعا المنتخب الأرجنتيني يعتمد كثيرا على هذا الحارس اللي صنع الفارق وساهم بقسط كبير في التتويج بالمونديال الاخير، وكره خطيره للمنتخب الاسباني. عفوه كانت في اخراج الكره، والبحث طبعا على مهاجم ريال سوسيداد ويارزابال. كره طويله من حارس المرمى، من الحارس للحارس، وصلت الكره الحارس الاتليتي سيمون، يرجع الكره سيمون توصل في وسط الملعب. وسط ملعب المنتخب الإسباني معروف بالصبر في التمريرات. طبعا رودري حتم رقم قياسي 644 تمريرة ناجحة، أكثر لاعب تقديما للتمريرات الناجحة على مر تاريخ المونديال، 644 تمريرة في نسخة واحدة. كورة للمنتخب الإسباني وضربت ركنية، ركنية ثانية، كورنر ثانية لمنتخب لاروخا، ركنية ثانية وكورنر ثانية للمنتخب الإسباني. من في التنفيذ، بيانا يرفع كورة مقوسة سهلة
5: بين أحزان حارس المرمى إيميليانو مارتينيز. 24 دقيقة أو قربنا من 24 دقيقة، صفر مقابل صفر، سلبية في النتيجة، سلبية في الأداء. لحد الآن هذه المواجهة لا ترتقي لمواجهة فاينل، على الأقل بالمقارنة مع الفاينل الفارد في مونديال 2022. يتحرك ميسي، ينطلق ميسي في وسط الملعب، يحب الزحمة طبعا. ميسي عادي فسخ لك ثلاثة أربعة لاعبين، واضحة هي مواجهة فرديات، هي مواجهة ليو ميسي سلاك الوحلين في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني. بالإجماع هو الأفضل ممكن في هذا المونديال، هو الأفضل منذ بداية المونديال إلى حد مواجهة اليوم. ممكن تراجع مستواه، ولكن كل شيء متوقع من ليو ميسي. طبعا راحة وبريك لشرب المياه واستعادة الأنفاس في الميت لايف ستاديوم. صفر مقابل صفر،
3: صفر مقابل صفر. أكيد نرجع بعد شوي. إذا النجم، وش النجم نقوله على الشطر الأول من الشوط الأول؟ شو النجم نقوله عليه بس توفيق؟
0: لا نقوله أنه مستوى متوسط، ما فماش فرص كبيرة، كل فريق يحاول مش يسيطر أكثر على وسط الميدان. شفنا اندفاع معقول، ما هوش في بعض الأوقات أنا يسمو يحس المدافع يا مالك، شوفي مرة اثنين ثلاثة يدخلوا معه قوة، مش يحسوا اللي راهوني لا مش راهو اثنين سهلة. ميسي زاد نفس الشيء، معناه اللي تنطران دو باسي نابرسو في وسط الميدان. مي شي يعمل هو الذكاء متاعه، وذاك اللي يميز ميسي على بقية الزملاء، أنه يعرف وقتاش يخرج من منطقته ويتمركز في مكان اللي يبعد على كل اللاعبين تاع وسط الميدان، يخرج ومن غادي افك ليزكس اللي راسو نتاعو والرؤيه نتاعو، يشوف زملائه وين متمركزين، يلوج ابوي اثنين، وقتها يولي مخطر كي يجيك من الخلف. بقى بخلاف هذا ما شفناش حاجه كبيره اللي فريمون، ومتعودين بالشيء هذا سورتو بالنسبه للمنتخب الارجنتيني، ديما الشوط الثاني يستفيق. بقى من دقيقه 20 لدقيقه 45 او المنتخب الاسباني دائما يسجل، فحذاري منه تو المنتخب الاسباني إذا كان عودنا كما عودنا أن نسجل في الدقائق هذه، فحذيري منه المنتخب الأسباني.
3: نوفل
2: تقريب نفس الملاحظات بصراحة. تحس فما ضغط بتاع النتيجة، معنا دور نهائي كأس العالم. حاجة ثانية، فما برشا انضباط تكتيكي ربما خلى شوية كل بريز إنيسياتيف والكرياتيفيتي نقصت في عند بعض اللعيبة اللي يتميزوا بها. أما الأكيد أنه بالوقت بشوفوا معناها باش يتغير وجه المباراة،
1: كان يتسجل هدف تو يتغير كل شيء،
2: خاصة إذا كان جاء هدف كما قال سي هشام، معناها تنجم وجه. أما فما معناها التزام بالتعليمات معناها من طرفين وخوف من النتيجة، معناها بيان سيور ريزولتا
3: تاع بريك المدربين شو باش يركزوا تو في الـ في الـ في الوقفة هذه.
2: يعني نأكد لك تو الميساج باش الفون ليبيري شوية الملاعبية، خاطر فما بلوكاج دو باري دوتر، معناها خاصة المنتخب الإسباني معناها فما لاعبين ومركزين اكثر على الدور الدفاعي من انه وقت تجي الكره مع تنقص شويه كل البريز انيسياتيف والكرياتيفيتي. دونك ان شاء الله يعطيهم اكثر، يتحروا اكثر باش نشوفوا معناها فرص ونشوفوا اهداف ويمشي يتبدل وجه المباراه. معناها ما فماش حاجه،
0: الميزه بتاع المنتخب الاسباني هو معناها التنقلات، معناها وقت اللي ديما البورتور لابال ديما تلقى عنده شكون ديسبونيبل. اذا كان المجهود هذايا معناها مرور الماتشوات، مرور الوقت، تعبره ويا بيبان، وزاد كيف الـ مش تخوف ولكن الحيطة موجودة، راهو دور نهائي هذا، ما اللعب الكل تنسير وتقعد كان نتيجة بعد. شكون يتذكر احنا تو 2022 فرنسا والارجنتين
1: لقطة من اللقطات،
0: شكون ضيع الباس ولا شكون ضيع راس راس،
3: المهم النتيجة
0: ضيعوا. نذكروا كان الارجنتين هزت الفينال.
2: حاجة باهية زادة سي توفيق في المنتخب الارجنتيني الكونترول للسباس، معناها في كل منطقة وين الكورة حسب الكورة، معناها تلقاه عنده كوفرتير تالي.
0: وعلاش؟
2: معناها درسوا الفريق الاسباني.
0: هذا ايش قال سكالوني؟ قررنا درسنا المنتخب الاسباني من شهر مارس.
2: الكونترول للسباس
0: وين يتنقلوا خسرتوا اولمو وكيفاش يبدا الكره، مين تبدا وين توفى
2: يسبلونش كيفاش يسبلونش ولا تاع،
0: اهم شيء هو وين توفى الكره وشكون اللي يرفع. دونك ما شفناش رفعات لا من الظهر لا كوكوريلا ولا بورو، ما نساعدوا وقربوا حتى كان قربوا ما رفعوش. اولمو زاد كيف قاعد يتنقل، ولكن لي كنترول نتاعو زاد الكل ولات عليه رقابه من ماكاليستير او زاد كيف ديبول، حاطين عليه العسى سورتو اولمو، لانه كل ديفياسيون ولا كل كنترول رونتي قروح مواجه، وهنا من نقاط قوته. ففما نقاط اللي قاعدين يلعبوا عليهم، فما بوكو دو بريدونس من طرفين الاثنين، من الفرق الاثنين، خاصه من المنتخب الارجنتيني، وحذاري من كونتر اتاك، حذاري من اي كره ثابته اللي تنجم تعمل الفارق.
3: طبعا مقابل هذا حتى تحكيمين سي شامل حذاري انا هذا، فما حضور الحكم، ولو انه فما بعض الاحتجاجات من البنكة
1: صحيح، معناها توا في اللقطه هذه نتاع لامين يامال كان كل معناها المتواجدين والبنك قريب كان يطالب بالانذار، لكن كما قلت لك الى حد الان معناها
3: الاستراتيجيه
1: نتاعو انه مش يمشي المباراه الى اقصى ما يمكن بدون انذارات. الحاجه الممتازه فيه انه التنقل نتاعو، التمركز نتاعو دائما قريب من العمليات، اعلن على كل مخالفات. حاجه ثالثه اللي لاحظتها جمال انه الفريق الاسباني ما خلى حتى اسباس لميسي، نشوفوا ثلاثه مخالفات تعاملوا مره بالدفع باليد، ثم مره مسك من الكتف، ثم مسك من المريول، ما خلولوشك الاسباس باش معناها انه يفهم يتدخل بالساقين، لا دائما التدخلات موجوده باليد، والحكم قاعد يعلن عليهم الكل. معناها الحكم قاعد مسيطر على العمليه، على المباراه بالكيفيه اللي هو معناها يحبها، بالكيفيه اللي هو محضرها، الى حتى هو كل معناها مجريات المباراه في صالح.
2: ثم فكره اخرى جمال لاحظتها، انه المنتخب الارجنتيني قاعد يضغط لفوق، قاعد يطلع. علاش حسب رايك؟ معناها اني نتصور الفو اتاكي لا سورس، معناها منين تخرج الكره ما يخليهاش توصل للثلاثه القدامين، معناها
3: قاعدين يتكف
2: اختاروا بالضبط. شوف معناها اول مره اشوف المنتخب الارجنتيني يضغط فوق بالدرجه هذه، معناها يطلع فوق باش ما توصلش الكره للمهاجمين الثلاثه القدامين.
0: مش هاتوليكو في بعض
2: هو سي توفيق متعودين يلعبوا بلوك با ويخليهم ميسي يخدموا على الترانزيسيون،
0: فما كور اللي طلعوا لهم
2: هنا، فما برشا كور طلعوا لهم اكزاكتومون. واللعبة معنا كما سترنج، معنا كل واحد وكيفاش معنا استراتيجيتها.
3: دونك إلى حد الآن صفر من الأهداف، خلينا نزيد ونعيش أكثر منكم من المباراة. رامي
6: شكرا لك كابتن جمال. نصف ساعة لعب صفر مقابل صفر، كرة كانت خطيرة، عفوا كانت من كوبارسي ليو ميسي، كاد أن يصطاد أولى الأهداف لكن متفتن سيمون حارس المنتخب الإسباني. كرة تمشي إسبانية من الجهة اليسرى عن طريق كوكوريا، ماتش الحذر من الجانبين. إلى حد الآن فماش مجازفة، ما فماش مغامرة، ما فماش بريز دو ريسك من الزوز فرق، انغلاق تام من الزوز فرق ومحاصرة لصيقة خاصة من جانب المنتخب الإسباني لليو ميسي، ومن جانب المنتخب الأرجنتيني لامين يامال. هم الأخطر وهم الأهم الأمهر، وهم ممكن الأكثر توقع انهم يسجلوا في شباك بعضهم. كره تمشي للمنتخب الاسباني اللي يفتك الكره في مناطق المنتخب الارجنتيني، فك الكره لكن ما يعرفش يتصرف القدام، كره من بيانا يعمل مراوغه، ممكن توزيع كروس والدفاع يتدخل، التوزيعه والعرضيه والدفاع يتدخل. طبعا زوز ركنيات للمنتخب الاسباني اللي يلعب على الاطراف مقابل صفر ركنيه للمنتخب الأرجنتيني، وصفر محاولة على المرمى، فماش تصويب، فماش تسديد، لا مؤترة لا غير مؤترة. ترجع كورة للمنتخب الإسباني في اتجاه ويرزبال، يفكها تاليا فيكو، غونزاليس في وسط الميدان، توصل الكورة أرجنتينية عن طريق ديبول، يصعد بالكورة، تعود ورايا لمارتينيز، ثم روميرو، تاليا فيكو توصل الكرة، ماكاليستر والتدخل، أما مخالفة على ماكاليستر مخضرم المنتخب الأرجنتيني، تدخل في اللقطة الأخيرة ومخالفة، تدخل كان من رودري لاعب نادي برشلونة، حضور إسباني باهر في الفاينل من لاعبية نادي برشلونة. أيضا أتلتيكو مدريد الأكثر تسجيلا للحضور، تحدث في التشكيلة الأساسية، وأيضا الريال مع كوكوريا، وبالإضافة لأتلتيكو بلباو
7: الحارس سيمون وايضا ريال سوسيداد المهاجم هدف المنتخب الاسباني ويارزابال. خمسة انديه تسجل حضورها. ليو ميسي كالعاده بالخدعه التكتيكيه، ليو ميسي بالتمريرات القصيره ليحاول يتعدى، لكن كتله دفاعيه ومراقبه شرسه. واضح دي لافوينتي توصياته توجيهاته تعليماته، لا تيكي تاكا ولا تمريرات قصيره ولا فكر. سكر على ميسي اول شيء، اغلق المنافذ على ليو. هذا الفصل الاول، هذا اهم شيء. كره ترجع للمنتخب الاسباني في وسط الملعب، توصل الكره لرودري، كره تمشي فابيان رويز، نقلات لامين يامال متابعه طبعا من طاليا فيكو. لازم يتحرر لامين، لازم يمشي في الواحد على واحد، لازم ياخذ المبادره والانيسياتيف. هذا اليوم قص ممكن ملعبية المنتخبين. شوط أول شاحب على مستوى الفرص والأداء، أنا أضعف الأشواط الأولى لحد الآن في المونديال. من النوادر أن يكون شوط الفينال ممكن يكذبني كوكوريا الآن. كوكوريا في التوزيعة والدفاع يدخل. كوكوريا خلي المنطقة الجزاء، لوج على التوزيعة لكروس، وحاضر دفاع المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليساندرو مارتينيز وأيضا إيمري لابورت. دفاع الخبرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، دفاع مستميت. هي مواجهة بين أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع. كرة للمنتخب الأرجنتيني في المناطق الدفاعية، ضربة مخالفة. 10 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول. كرة لتاليا فيكو، يوصل الكرة على الجهة اليسار، والتدخل النسق منخفض بين المنتخبين، نسق منخفض بين المنتخب الأرجنتيني وطبعا المنتخب الإسباني. حذر، عدم مجازفة، عدم مغامرة، التحامات بدنية، مراقبة شرسة. وقت اللي ميسي تبدأ عنده الكرة 3-4 لاعبين، اندفاع كبير، رغبة جامعة في التتويج بالمونديال. الكل يبحث على المونديال. مونديال كان مطول ب 48 فريق. رودري كان في حوار مع غونزاليس، أرجع الكرة لسيمون. سيمون يلعب الكرة سيمون مع كوبارسي لبيدرو بورو. ما فماش مساحات، ما فماش منفذ، وما فماش منفذ من أجل العبور. كرة ترجع للمنتخب الإسباني، يفتك الكرة في مناطق المنتخب الأرجنتيني. يمشي كرة لكوكوريا، كوكوريا باهي اللقطة، كوكوريا حاول يتحرك والتاكلينج في الوقت المناسب. التاكلينج شوت أول عنوانه الصراعات والاندفاع البدني. مونتيل يتدخل في الوقت المناسب. مونتيل الوقت المناسب ينتزع الكرة من كوكوري. أرجع كرة في المناطق الخلفية للمنتخب الإسباني، توصل للامين يامال، حاول يعمل الوانتو. لامين بالمهارات الفردية، لامين يحب يدخل في الواحد على واحد. طبعا هذه الكرات المحبذه لامين يامال ويارزابال. يلعب كره في وسط الميدان مساله المنتخب الاسباني. ثم المساحه الان، امكانيه للكروس، كل توزيعات كوكوريه عرضيات. مساله الكره للمنتخب الاسباني، توزيعه ويارزابال وسخره الدفاع لساندرو مارتينيز في الوقت المناسب. يخرج كره بالراس، كره في اتجاه خوليان الفاريز، ويرجع كوبارسي في التغطية الدفاعية. المنتخب الإسباني يوصل الكرة على الجهة اليسار في هذه اللحظات، يلعب على كوكوريا، على عرضيات كوكوريا، ودفاع المنتخب الأرجنتيني 100 على 100. دفاع المنتخب الأرجنتيني حاضر جاهز لكل التوزيعات والعرضيات والمحاولات وكرة للمنتخب الأسباني عن طريق بيانا. إمكانية للتسديدة. بايا كانت فكرة بيانا حب أنه يلعب كرة ما بين خط الدفاع يوصل الكرة لأوير زبال حبي باغت كرة كانت على مسيرة في المنطقة أصدقائي المستمعين. لكن دفاع كما قلت يعني مستميت. في هذه اللحظات المنتخب الأسباني يهاجم، المنتخب الأرجنتيني يدافع. مستحوذ المنتخب الإسباني 65% بوسيشن كرة لامين وهو أوير زبال مهاجم ريال سوسيداد الهداف كاد انه يهز الشباك كاد انه يسجل سادس اهدافه في النسخة
3: اللي هي هذول اللي رامي باش نرجع لك. هذه اخطر فرصة في المباراة نوفل اخطر فرصة في المباراة اللي فرصة واضحة جدا المنتخب الاسباني ذول.
2: يظل يا جمال هذاك هو معنا التنشيط الهجومي تاع المنتخب الاسباني يحبوا يدخلوا بالليزين دو في من العكس. لكن المنتخب الارجنتيني معناها حارم المساحات كليزين ترفال بين المدافعين مش موجود. اول مره تتوفر اسباس معناها عمل فرصه في معناها كانت نجم بعد التسديده كان ينجم يجيب هدف. دونك ما لقاش حلول معناها
3: نستناو دقيقه 39 باش جات فرصه التوفيق فرصه اللي صالحه للتسجيل
0: لا المنتخب الاسباني ولا اخطر تبقى بون معناها حتى الفرص صحيح الفرصه هذه يبين لك اللي المنتخب الارجنتيني خاصه في وسط الميدان معناها يفرم لي باس الكل اللي يوصلوا لشكون اخطر لاعبين سواء يامال او اوريازابا او زاد كيف كيف باينه اللي ما شفناش اللي هما لانه
3: اه وي
0: لانه في الرقابه عليه وزاد كيف كيف التسكير نتاع التمريره مش ماركاج راهو نحكي على يفرم لي باس زميلي قدامي نجي قدامه نجبرك مش ما تعطينيش باس على الديكالاج وهذاك اللي نشخوا فيه توا وخلاو اوريازابال في وضعيه طيبه لانه الكنترول نتاعو كان ممتاز جدا ولا واجه المرمى وتصويبته تلقاها مارتينيز معناها ارتماء سهله مش شكل اللي عمل مجهود كبير تبقى لحد دقيقه توا 40 معناته لو ناخذوا بار بوان المنتخب الاسباني متفوق على المنتخب الارجنتيني تبقى
3: اول امبارح نشوف ثبت عند شكون سي
2: شوف سي توفيق شوف الاظهر بتاع المنتخب الارجنتيني ولا مره طلعوا
0: الساعه تعليمات
2: حتى تبدا الكوره عند المنتخب الارجنتيني تشوف الظهير يسار بتاع الارجنتين يقعد في الكادراج بتاع يمين يامال
0: ومن غادي باينه
2: بالضبط
0: تعليمات
2: معناها فما ديسبلين تكتيك معناها وتطبيق للتعليمات
0: نستناوهم خاطر شنو توا في نار وفينال تاع كاس عالم تتلعب على
2: جزئية
0: تربح تتلعب على جزئية خطا كوفرون بينالتي ما تعرفش على شكون مش عمل الغلطه الاولى دونك اللي مشي غلط الاولى جمال هو اللي مش يتحمل المسؤوليه بعد معناها لي كونسيكونس نتاع الغلطه هيك فاعتقد اللي المباراه ماشيه توا أنا في 0-0 ولكن بعده نشوفوا تغييرات ونشوفوا شكون اللي مش يتجرأ
3: لا وقلت أنت يعني المنتخب الأرجنتيني خاصة يلعب في الشوط الثاني شوفوا الشوط الثاني مش عامل زاد
0: أكيد إذا كان معناه لا وقتاش وقت اللي موني معناه وقت اللي يقبل وقت اللي يقبل يسو ترانسفورم يتغير
3: كما شفنا فرصة واحدة سي هشام جات في دقيقة تقريبا 39 للمنتخب الإسباني اول انذار في المباراه
1: اول مارتينيز اول انذار في دقيقه 41 رقم 6 من الارجنتين مارتينيز هو مسك مع انه اعتبر بناء هجمه معناها بدايه بناء هجمه هنا القراءه نتاعو كان قراءه صحيحه والانذار كان في محله للاعب رقم 6 مارتينيز مع ذلك كما قلنا ونعاودوا انه الحكم ماسك بزمام مرمور التنقل نتاعو سليم جدا التمركز نتاعو كذلك لياقة بدنية عالية تواصل مع اللاعبين كل شيء معناها في صالح الحكم وإلى حد الآن ما شفناش احتجاجات أو قرارات معناها خاطئة
3: هذه فرصة أخرى كانت المنتخب الإسباني والتوزيع ولكن دائما ما الكرة ما توصلش المهاجم كما
0: لا زملائك زوز جاو القائم الأول
3: حتى
0: القائم الثاني دونك بعد ساعات تزاد الواحد أيوة
2: هو سي توفيق يلزم يقسموا الاسباس واحد في القائم الأول واحد في الوسط واحد في القائم
0: هما مشى واحد برومي بوتو والآخر قعد دون ديكالاج قعد لبرا على أساس أنه تجي الكرة ولكن أخفق في الرفع
3: يرجع المنتخب الإسباني لامتلاك الكرة نوفل
2: بالضبط معنا امتلاك الكرة والصبر خاصة حتى يرقاو لي سنترفال هذوما اللي متعودين معناها يجيبوا منهم اهداف بصراحه المنتخب الارجنتيني مسكر
3: يسجل في الحرب
2: بالضبط.
0: انا اشوف شكون كوكوريلا شكون اللي واجه فيه معناها خلاه كوكوريلا تو هذه مره ثانيه اللي يتواجد اشك فوا في ال 20 متر الاخير
3: اكثر ظهير يطلع
0: شفناه
3: في كاس العالم.
2: جمال التسديد حل من الحلول معناها في الحاله خاطر هو البلوك بتاعهم بصراحه كومباكت دونك التسديد من برا من الخارج 16 متر 50 ينجم يكون حل معناها هجومي معناها ما ملعبي يمكن المهاره بتاع التسديد بصراحه.
0: لا وديبول زاد بحكم
3: اخزر سي هشام يمكن هذه ربا دارت النافع المنتخب الارجنتيني كيفاش؟ لانه مارتينيز اللي عنده ورقه صفراء تو
1: ممكن بسيب. ممكن ممكن اصابه مش تخليه يغادر الميدان.
3: اي والمدرب والمدرب اعتقد اوتامندي مشى والتغيير ضروري لانه حتى لانه هو المدافع عنده انذار ديجا
1: اكيد
3: لما فما ريسك انه ياخذ ورقه حمراء
1: خاصه لاعب وسط ميدان يبدا عنده انذار
3: لا
1: دائما
3: مش لاعب وسط محور قلب الدفاع
1: يبدا عنده انذار دائما اختر معناها هي اتوما مو ينجم ياخذ انذار ثاني
3: هي راهو جات بطبيعتها ماهيش خاطر راهو متاثر اللاعب
2: هي ما زاد جمال فما ظاهره بتاع الاصابات تاع اللاعبين في الكاس العالم هذه بصراحه زاد معناها
1: هي اصابه عضليه راهو خاطر شفناها شد العضله نتاعو الخلفيه
2: ما يوريك الانتونسيتي والشارج كبيره برشا والستريس تاع
0: اللاعبين
2: صراحه فوق الطاقه البشريه سبحان
0: الله. لا دور نهائي
3: باهي خلينا نكمل الدقيقه اللي مازلت في الشوط الاول رامي تفضل.
7: شكرا لك كابتن جمال. اولى التغييرات مش على مستوى النتيجه طبعا لكن على مستوى تشكيل المنتخب الارجنتيني ليساندرو مارتينيز غادر يدخل المخضرم لاعب نادي بنفيكا نيكولاس اوتامندي سبع مواجهات في عام 2026 مع المنتخب الارجنتيني المدافع المخضرم نيكولاس اوتامندي اقتربنا من نهايه الوقت الاصلي والقانوني للشوط الأول ودائما التعادل السلبي صفر مقابل صفر ثلاثة ورص ثلاثة كرات كانت واضحة كانت خطيرة للمنتخب الإسباني كرة لامين يامال كرة ويار زوبال وأيضا كرة كوكوريا التي مرت محادية للمرة مع زوز تصويبات موترة واحدة غير موترة وذي كرة المنتخب الأرجنتيني الكرة الطويلة وسيمون حاضر التايمينج من حارس مرمى المنتخب الإسباني سيمون حارس الفريق الباسكي أتليتيكو بيرباو سيمون يطول الكرة كرة متقاطعة توصل الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني بحوس الكرة الآن انطلاقة من ليو ميسي كرة للمنتخب الأرجنتيني لكن كل ما يمسك الكرة وهذا غونساليس غونساليس بالفعل غونساليس هو اللي يخسر الكرة الفارتة قلت كل ما يمسك الكرة ليونيل ميسي كل ما تكون المراقبة شرسة على ميسي طبعا لأنه الأمهر الأخطر الأفضل أكثر لاعبين معني صناعة للفارق وأيضا صناعة للفرص في المونديال كورة للمنتخب الأرجنتيني لمسات قصيرة مثلثات ومربعات الآن خدمة وجملة كروية لكن تقطع ولا جملة كروية ناجحة أربع دقائق كوقت بديل واضح أنه المنتخب الإسباني نازل بعقلية طليان بعقلية كاتيناتشو بعقلية تكتل دفاع وقت اللي تبدأ الكرة عند المنتخب الأرجنتيني وأيضا يسيطر ويستحوذ هو كما قلت الأخطر كرة من بيدرو بورو لاعب نادي توتنهام الإسباني بيدرو بوري ليو جوبارسي جوبارسي عنده الكرة مدافع نادي برشلونة يرجع الكرة ورايه لسيمون سيمون لإيمري لابورت لابورت يحاول المنتخب الإسباني فاتي لحظات تدرج بالكرة فابيان رويس واصل الكرة بورو بيدرو بورو لفابيان رويس لاعب نادي باريس سان جيرمان كرة تمشي على الجهة اليسار لكوكوريا نقلات بين عناصر المنتخب الإسباني في هذه اللحظات انطلاقة البحث على أوير زبال إمكانية للباس حاب يلعب مع الوانتو حاب يجبد دفاع المنتخب الأرجنتيني ويخرجوا لكن متفتن شوط أول ناجح لدفاع المنتخب الأرجنتيني وأيضا لدفاع المنتخب الإسباني نحصر اللعب كثيرا في وسط الميدان ثم التقاطعات شحيحة المباراة على مستوى الفرص بلغة البوكس ثم أفضلية طفيفة للمنتخب الإسباني، لكن لم يرتقي الشوط الأول إلى المستويات المنتظرة. رينا الشوط الأول يليق بعراقة المنتخب الأرجنتيني وأيضا المنتخب الإسباني. الفترة الثانية أكيد باش تكون غير، لكن الصراع التكتيكي بحت بين الأستاذ دي لا فوينتي والتلميذ إسكالوني. إسكالوني تحصل على الأستاذية في التدريب ودرس عند دي لا فوينتي، علمته الرماية، ولما اشتد صاعده ممكن يا دي لا فوينتي ممكن يرميك الليلة إسكالوني. على كل ترسى كورة لجوبارسي يوصل الكورة للابورت، لابورت لمسات قصيرة سيطرة عقيمة، صفر مقابل صفر. حكاية الشوط الأول بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. وصلنا للأربع دقائق اللي أضافهم الحكم السلوفيني فينيتشيتش، أول حكم سلوفيني يدير نهائي كأس عالم. وفي تلاونا بالضبط تنتهي الفترة الأولى، الحصة الأولى صفر مقابل صفر، شوط أول صحيح كابتن جمال على مستوى الفرص وأفضلية طفيفة للمنتخب الإسباني.
3: إذا صفر مقابل صفر، خلينا بسرعة نأخذ كلمة كلمة قبل الأخبار. التوفيق عنوان الشوط الأول شو نجمكم؟
0: ما عنوان الشوط الأول شوط متعادل، أنا فنيا ما ارتقاش بصراحة اللي كنا ننتظره فيه مقارنة بالمباراة كما البارح منتخب إنجلترا والفرنسي 4-0 للإنجليز في شوط أول، وشفنا كل أداء وشفنا كل فرص وشفنا
8: اليوم
0: بونت. أي أنا 10 بونت وشخنا اليوم، لا اليوم شوط. اليوم معقول نجيب برشا ولا منطق انه في دور نهائي الاحتياط واجب ومشي تلعب على جزئيه
3: نوفل عنوان الشوط الاول
2: شوط تكتيكي بالاساس، معناها لي ديتاي تكتيك هما اللي معناها دوميني لا بروميير ميتون معناها بصراحه.
3: وتحكيميا سي شمس نقول الشوط الاول
1: تحكيميا تحكيم عادل مع انذار وحيد،
3: مع انذار وحيد هاي نخليو المجال للاخبار وبعد نرجع عن انطلاق الشوط الثاني. ولو انه الشوط الثاني انطلق تقريبا 17 دقيقه
0: فما مادونا وفما
3: شكون اخرى
0: مادونا ومرت بيكي شو اسمه
8: شاكيرا
3: معاش مرت بعد
0: تاليقته الكل مش يكونوا موجود هذوما اللي مش يكونوا في الحفل معاهم.
8: شاكيرا ديما موجوده استاذ
0: لا معاهم
3: في بالو كل شيء معاهم شكون
0: مش يقعد الحفل 11 ثانيه يا كابتن جمال
8: 11 دقيقه
3: 11 ثانيه
0: 11 دقيقه
3: باهي نرجع بعد الاخبار
0: باهي يا كابتن ما تخافش.

0: Ninja. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جيت الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات متواترة نشرتها على صفحتها الرسمية أن الانقطاعات المحتملة ستكون على فترات متقطعة بين الساعة 5 مساء والعاشرة ليلا، مع استئناف التزويد بالكهرباء تلقائيا ودون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. عدد من المواطنين عشية هذا اليوم بغلق الطريق الرابطة بين الفحص ومعتمدية بئر بشارقة احتجاجا على التواصل حرمانهم من الماء الصالح للشراب تزامنا مع الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة بحسب ما نقله مراسلنا بالجهة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ لها نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويلية 26/2000، أكدت أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم نقلا عن القوات المسلحة أنها أسقطت 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية. ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري قوله إنه لم تقع أي إصابات أو أضرار مادية. مصدر لبناني يكشف عن توافق بين الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الأمريكية على انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان، مضيفا أنهما اتفقا على ضرورة بدء تطبيق اتفاق الإطار. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث ستكون السماء قليلة السحب بأغلب المناطق وتكون محليا كثيفة في بداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الرياح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: بالاشتراك مع رقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
3: الحب صعيبة مزق لجاجي،
2: غازي العيادي،
4: شفت القمر انت احلى من القمر،
2: نادية خالص،
5: يا والله ليلة مهبولة،
6: يا والله ليلة،
2: ونوردو الموعد سهريك 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Collard, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm El Frir.
7: La boîte vocale de Jawara FM, 374-23-3000. Best of. Best of.
8: حبيت نبلغ صوتي بربي لبيت المتلوي، أهالي جهة المتلوي. إحنا توا عنا أكثر من 10 أيام نعانوا من قطاع الماء صالح للشراب، الأصباح العشية لليل، 10 أيام المتلوي من غير ماء. المتلوي منطقة منكوبة، الناس المسؤولين لا حياة لمن تناد، ما يرحم والديكم. المتلوي راهي ركيزة الاقتصاد في تونس، عبرونا حسوا بينا، رانا في درجات

0: حرارة مرتفعة جدا تصل 45 46 درجة من غير ماء في الصيف.
1: صباح الخير، ربي الماء في القلعة الكبيرة، الحي الشرقي، احنا ما عندناش مياه ما ثلاثة ايام.
2: السلام عليكم، انا نكلم فيكم من مدينة المتلوي معتمدية قفصة. نحن عنا إشكالية متاع قصان متاع الماء الصالح للشرب مخصوص علينا، عنده توا 10 أيام.
3: السلام عليكم، نحب نقول كلمة للحكومة العزيزة الغالية اللي تخمم في شعبها قصان الماء. بعد ذلك عنا الطاقة الشمسية، وما أدراك ما القصان الضوء، تبارك الله هو ما نشوفه حصيل، هو الدولة العزيزة والحكومة العزيزة في خدمة الشعب بالحق بالقدر.
4: أنا راني مواطن حبيت نبلغ صوتي من مرابط حشاد المدينة. الماء مقصوص علينا الماء في العشر بتاع الصباح لليوم، ها وطوما بساعتين اللي ما مقصوص علينا، ما قصاش على ذلك يزيد يقصنا الضوء، الضوء طو نهار كامل ما مقصوص علينا ماء وضوء.
5: بالله يا عبيد سبيك عيراويان، ضو كل نهار يقص وبالليل عنا عبيد مريضة بضيق نفس، وعبيد عندها السكر، وعبيد عنا ثيابة. كلمت جماعة السيك، كلمت العون السيك ده، وخلي مش يقص كل يوم وما فماش ضو أعمل حتيها فيك، ما فهمتش عليك.
6: يعني مواطن من عمرت الحول معتني مقيم ويتمشي المستير مية قصة لنا طبعا عشر أيام يرسل ليه عليها عليها وروا عيب وشد عيب ولا ثم حتى مسؤول إني
7: أول هو جاد والنقل الريفي والتاكسيات حبوا على الزيادة، عندهم حق في الزيادة، لكن المواطن عنده حق كبير في كهرباء نظيفة، مشكلة ساهم مقطعة قربعة، ريحة المزود قافصة الكهرباء وحوال تعبة، والشوفير ريحته مغوفة وحواله تعبة وكذا، واحد ما هم يطلبوا حقهم، حتى المواطن يجب يطلب حقه. إذا السيد الوزير الداخلية يزم يتدخل ويشوف الكراب كنوم هذول ماشيين في لخص النقل الريفي عاد شيء جبضك قاعد قربع بكل واحد كرك في كريته وشكرا.
8: عسلامة، أنا اسمي إشراف من حي الزهور، نحب نحكي على سوق أسبوعي بحي الزهور سوسة، متروك عنده عامل ونص أنا كيريا فيه، بالنسبة للي أنا مثل حوانت كان أنا حالة من 8 حوانت، فارغ ما في حد شيء في كان لقطات، ما فهمتش شكون متكلف بيه، نمشيو للمعتمد ما يعطينا حد شيء، جاي الوالي باش نحكيو فيه الموضوع وباش نشوفو عنده تو يجي 8 شهور 9 شهور ما عمل شيء زادة، كل صراحة كارثة للسوق هذا.
9: عسلامة جوهرة اف ام، بربي بربي بربي تكلموا معانا، انتم السلطة الرابعة وانتم تنجموا توصلنا صوتنا في هالبلاد، بربي رانا نعانيو في معاناة من الماء في سوسة، رانا نعانيو في قفصان الماء بشكل رهيب، عايب نبقاو بنهارين بثلاثة ايام بلاش ماء.
10: بربي يا جوهرة هسام، نتكلموا على موضوع القصان متاع الساقرة ومش معقول، تو اليوم زنا دي سويت تحميد كل يوم نص نهار ماضي ساعة، نص نهار ماضي ساعة، اليوم من 11 جملة نوقفوا الخدمة ولا شنو نعمل؟
11: الو عسلامة جوهرة فين، بربي اني هندة من سوسة، هل يعقل الماء يقص 11 متاع الصباح؟ شنية ناس شنية هالدولة مشيت لبلاد في عيد شو معناتها بلاد العربي 11 متاع الصباح يقص الناس؟
12: الو عسلامة جوهرة، بربي يا جوهرة من البارح مقصوص علينا الماء حتى لتوا في حمام سوسة، نهج الهادي شايف في حمام سوسة بحدا المرشي الصغير، خلي من الضو عادة توا ضو ماء ولا مقصوص علينا؟ بربي يقول لهم يشوفوا حل شنو يا اخي.
13: تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.

0: 9:14 دقيقة. طبعا مرحبا بكم في استوديو المونديال اليوم، آخر استوديو خاص بالدور النهائي لكأس العالم. نذكر الشوط أول انتهى 0-0 بين الأرجنتين وإسبانيا. اتفقنا أنه شوط أول ما كانش في المستوى، باعتبار أنه يعني مقارنة ببقية المقابلات كان فما فرجة خير وكان فما أهداف وغيرها، لكن هذا شوط يعني متعادل، شوط صعب. صحيح فما أسبقية للمنتخب الإسباني، حتى على مستوى الفرص تحصل تقريبا على 2 فرص المنتخب الإسباني واضحين، التسجيل ريزابال ووحدة لامين يامال، في المقابل مش فرص المنتخب الأرجنتيني، لكن طبعا وجود الحلول غير موجودة، السيطرة المطلقة والتهديد المتواصل غير موجود. هذا طبعا اللي شاهدناه في هذا الشوط الأول. حفل مازال متواصل، لأنه ما بين الشوطين لأول مرة، وهنا باش نسأل طبعا سي هشام وغيره، هذول لي بروتوكولات الكل الخاصة بالمقابلات تحت الماء في النهائي، لأنه تقريبا احنا نعرفوا اللي فتح ما بين الشوطين ما تجاوز 10 دقائق، تو باش نوصل تقريبا ل 15 دقيقة ويمكن حتى ل 17 دقيقة. سيشام هل هو عادي هذا ولا لا؟
1: والله هو معناها طبيا قبل كل شيء نحكيه طبيا ماهوش معقول، لانه تعرف انه الراحه ما بين الشوطين عند الدخول الى حجره الملابس اللاعبين والحكام ياخذوا 10 دقائق، معناها ماشيه وجايه و10 دقائق في حجره الملابس. هذا هو هذا البروتوكول معمول به في العالم كله، هذا معناها ما تعمل الا بعد دراسه كبيره من لجنه الحكام، لجنه الطبيه، ويعرفوا انه وبحذانا زوز فنيين ما شاء الله يعرفوا انه اذا كان اللاعب يقعد اكثر من 10 دقائق حتى
0: التركيز يفتقد
1: او الحاجه التركيز، ثانيا بدنيا فما لي ميسكول نتاعه ممكن يعاود يلزم يعاود احماء ويعاود كذا. هذاك علاش اليوم شاهدنا حاجه اكسبسيونيل، معناها مش نفوتوا ممكن حتى ممكن نوصل حتى ل 20 دقيقه راهو راح،
0: وهذا غريب شويه،
1: غريب شويه في معناها دور نهائي كاس عالم، ولي بروتوكول كل هذوما عملتهم من امريكا، ولكن الاتحاد الدولي سايرها في كل ما طلبت معناها
0: في الاتحاد الدولي فرما يحكمش،
1: خاطر حتى شربان الماء ما بين الشوطين راهو هذاك حاجه معناها فرضتها امريكا معناها يعديوا الاشهارات نتاعهم في التلفاز نتاعهم.
0: الصفيقه اليوم كيفاش بربي باش تطلب من الملاعبيه؟ طول ما المدرب عطى التوصيات نتاعو المفروض الملاعبيه باش يطبق، تو قداش يقعد يعمل الملاعبيه يعاودوا يسخنوا من الجديد؟ شنو الحكايه؟
2: اسمه شاكيرا شنو الحل؟ معناها هذاك تشوف انت هذا تنظيم نبوا عليهم من قبل وعطاو التوصيات اللي راهو مش تصير تمديد في بين الشوطين نظرا للحفل مازال متواصل. والخوف
0: اللي اول مره نشوفوا حفل الاختتام يصير من بين الشوطين،
2: شفنا في امريكا في جنوب افريقيا اظن نفس الشيء بين الشوطين، تبقى في قطر لا ما شفناش. دونك هنا كل بلد وشنو التحضيرات نتاعو، تبقى توا توصيات واللاعبيه اكيد راهم في المكيفات الداخل وفي معناها في الاجواء طيبه، التوصيات شرب الماء، فما ديزيتيرمون يتعاملوا بين الشوطين، و ما فماش حل.
3: ليكيني عندهم دور كبير،
2: ليكيني عندهم دور هام جدا، كان فما فريق فرحان هو المنتخب الارجنتيني اللي دخل 0-0، دونك هو مطالب مش ما روزمون الريتم ما ارتفعش، دونك على الاقل يفون ريكيبيري اكثر. هاك شفت عندهم ديجا واحد مصاب نظرا لتتالي المباريات، ولعبوا الفريق الوحيد اللي في الدور النهائي تو لعب اكثر من 3 مباريات في 120 دقيقه، دونك فما مجهود
3: وفما على المستوى الذهني للملاعب راهو يتقلق برشا.
2: علاش يتقلق برشا؟
3: انا فما تجي افكار في مخه وتعدى حاجات في ذهنه تقلقه، ما انا تحب ولا تكره، ماذا به اللاعب الملعب وحاضر باش يطبق التعليمات، معناها باش يؤدي الاداء بتاعه، كي تصير لي بيرتيرباسيون هذوما هو بيدو على المستوى الذهني، معناها بصراحه الملاعبيه مهما كان معناها التركيز بتاعه يخرج شويه على الاطار.
2: هو لا يزي كاس العالم تحضيره خاص، والملاعبيه في الغرف نتاعهم معناها عندهم تحضير خاص، وراهو كما تقول انت نفس الوجوه يتقابلوا معاهم كل يوم، فزاد كيف راهو
3: حتى لي ميساج انا معناها باش يعطيه المدرب ولا معناها الستاف اللي اثر في اللاعبين، ما يدو امبروفيزي معناها مش حاضر معناها.
1: فهمت التوفيق. وسمعنا الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي بدا يدرس في ال 64
0: خير ما كل
2: خير المسعى
1: نقعد ثلاثة شهور نلعب وقتها
2: مش ثلاثة شهور عاد وقف الدنيا كلها
3: شوف اللاعبين كيفاش واقفين ومعنا
2: نستناو في الخروج نتاع نتاع اللاعبين وخروج سورتو للمنظمين اللي حاضرين الحفل لازم يخرجوا في اسرع وقت ممكن
0: اخلاء الملعب
2: فوالا صحيح
0: الملعب
2: مش الملعب يهبطوا يعملوا دي زيكزارسيس صغار تاع شوف ما ولا راهو ديجا انت شوف الممر جمال هما مش وصلوا لغرفه الملابس تحب لهم على الاقل فما دي مينوت من الممر نتاع الدخول
1: يتعداو تحت الجرادين الكل
2: كل مش وصلوا
0: ايوا علاش
2: تحت من
1: الهندسه نتاع الملعب كيك
2: لا الكونسيبت نتاع الاستادات نتاعهم الكل اللي فيستير بعاد وكبار برشا الفيستيرات خاطر يهزوا كل الفوتبول امريكان يهزوا بال 50 رقبه دونك فيستير كبار البارح ديشان كي تخلى الملاعبيه بعد الاربع بلاش الميتان ما عندكش فكره شنو اللي قالوا لهم قال لهم كلام جارح برشا برشا برشا اللي خلاهم يستفيقوا وعمل اربع تغييرات ورجعهم في المباراه بالكلام والتوصيات اللي تقالت بين الشوطين دونك كل مدرب عنده الخاصيه نتاعو
0: لكن حسب ما لاحظنا هاو شوف كل فما عادات المنتخب الارجنتين قائد الفريق نتاعهم يلمهم بعد بينما في المنتخب الاسباني شفناهم توا معناتها ما عندهمش العادات هذه
2: المنتخب الارجنتين عندهم عادات في التسخين يحطوا الموسيقى التانجو هذا يعني عشته مع النجم رادي الساحل وقت اللي لعبنا في ضد بوكا جونيور سي هشام زوز بافلوات كبار والتانجو يخدم والجماعه الكل تشطح واسمع لي شوفمون الكل يتحدى كيك وهم دف دف دف دف دف دف في الميتان زاد يهدي ولا يتكلم المدرب بعد دوب يعاودوا يحطوا لهم التانجو توا بون هذا الكلوب ليكيب ناسيونال الله اعلم نفس العادات
3: جمال راهو معناها تعقيب على كلامك راهو في المنتخبات حتى في الفرق معناها ديما قائد فريق قبل ما يخرجوا للملعب يجمع اللاعبين يحفزهم شويه معناها الرول دان ليدر فوالا فهمت
2: هذاك القائد
3: قائد معناها هو حاجه عاديه معناها
2: يبدا صوته مسموع
3: وتيتر ميسي معناها عنده دور دور اكبر شويه في المنتخب هذاك علاش تحس الناس كل تسمع وتركز معاه
2: كيما باساريلا
0: قبل الزمن اللي
1: هو المنسق منسق المباراه هو الكورديناتور جينيرال دو ماتش هو اللي يعطي يبدا باتصال مع اللجنه المنظمه وهو يعطي تعليمات للحكام والقائدي الفريقين معناها باش ايش وقتاش يخرجوا وقتاش يلتحقوا بالملعب
2: 18 دقيقه عندهم تو بالضبط
0: قداش
2: 18 مينوت
1: مش يعملوا 20 كما تفهم 20 دقيقه برش تقريبا
0: برشا برشا برشا دونك نشوفوا هل اللي انعكس على الاداء ولا لا هذا باش نشوفوا
2: الزعمه الطقس على كلامهم قال لك انا فما لوراج تعدى صافا الحمد لله ونسبة الرطوبة زادة كيف كيف ماهيش قوية الخايفين من فما نوع جمال من غبار اللي تعدى على نيويورك اللي فيه مواد سامة هذا هو اللي خايفين منه والحمد لله تعدى ولا بس
3: هو جمال في الحالة هذه تو يلزم إناكتيفاسيون معناها تنشيط شوية معناها خد كيزم اكتيفاسيون ويزم معناها دو ولا تروا زيكزيرسيس دي سبرينت معناها فيفاسيتي فيهم السرعة باش يرجع معنا العضلات والسيرفو معنا يكون جاهز لزيفور انتونس في المباراة
1: سي جمال سي توفيق حكينا على كل شيء على الأخوات متاع جوارات ما حكيناش عليهم
2: ذاك ما بعد عاد قلت لي عاد مش نحكيه عليهم استنى نشوف شكون مشي ربح
0: فما تغيير باراديس
2: باراديس
0: ما كان شكون مشيخ وتشكيلة في تشكيلة
2: باراديس مشيخ ولاعب من وسط الميدان
3: ميدان
2: أكيد يا ديبول يمكن يا دي بول ما كان يستاهل ما تصورش يخرجوا
3: يمكن اصابه زاد
2: والله اعلم اذا كان فهم اصابه
0: كانت الاصابات المنتخب الارجنتيني
2: هذا كان المشكل
0: تولي بسبب الارهاق بعد يلعب برشا مقابلات
1: ديجا هو خسر تعويض
0: خسر التعويض
1: وهذا معناها التعويض الثاني يلزم يعملوا بين الشوطين باش ما يتحسبلوش تعويض
2: مش يقعدوا له
0: هذا هكا هكا
1: اكيد
2: مش يقعدوا له
1: هنا اذا كان
0: وعنده حق ثلاثة
1: هو عنده الحق في ثلاثة ولكن بين الشوطين ما يتحسبش.
0: لا مو فاهم سي هشام عنده الحق في ثلاثة فترات.
1: عنده ثلاثة فترات. عنده معناها خمسة تغييرات في ثلاثة تقطعات أو معناها بين الشوطين هذاك ما يتحسبش تقطع.
0: واضح.
2: جمال اللي خرج هو كونزاليز.
0: أي باهي خلينا نمشيو انطلق الشوط الثاني معنا الكابتن رامي كان معنا الكابتن رامي نمشيو بعد الكابتن رامي شو رايك؟
3: كلها كابتن كثرة الكابتن
0: الله يستر الكابتن رامي
2: فما كابتن اخر زاد مش يجينا عن قريب.
0: اسمع فينا ولا ايران
4: كابتن؟ اسمع فيك كابتن جمال.
2: فوالا الرباني
0: الكابتن توفيق زعبو بيسلم عليك تفضل.
4: شكرا طبعا ليك وللكابتن توفيق زعبو. بانطلاقه الفتره الثانيه اصدقائي المستمعين من حوار المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني، التعادل السلبي 0-0 حكايه الفصل الاول والشوط الاول بين المنتخبين. عفوا كبيره في دفاع المنتخب الارجنتيني، امكانيه للكل الاول، الفرصه متاحه، تسديده التصويب والحارس يتصدى، فرصه كانت خطيره للمنتخب الاسباني. الاخطاء الفرديه موجوده من المنتخب الارجنتيني، مراوغه وتسديده هذه الثالثه، هذه التصويبه الثالثه المواتره على مرمى الحارس مارتينيز. كان بالامكان افضل بكثير مما كان في مباراه تكتيكيه بحته، في مباراه الحذر ستكون ممكن مباراه الهدف الواحد. ان تواصلت على نفس هكذا منهج وعلى نفس هكذا منوال قد تكون هي ماتش الجول الوحيد. تمشي كوره للمنتخب الارجنتيني توصل للجالمين ارجنتينيه، امكانيه وفرصه لدي بول يرجع الكرة عن طريق ليو ميسي. ليو ميسي وصلت الكرة ورائية. المنتخب الأرجنتيني عنده الاستحواذ، عنده البوزيشن. نيكولاس أوتاميندي اللي عوض ليساندرو مارتينيز اللي خرج مصاب، ربما ضارة نافعة يعني بالنسبة لمارتينيز اللي خرج مصاب وكان عنده يعني بطاقة صفراء، كانت نجم تخرجه طبعا من الماتش. يدخل المخضرم أوتاميندي في التشكيلة. كرة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني والتدخل الدفاعي والآوت المنتخب الإسباني. الآوت للمنتخب الأرجنتيني. ممكن آخر لاعب لمسته الكرة هو لاعب المنتخب الأرجنتيني مونتيال، لكن على كل فينيتشيتش الحكم السلوفيني يقول الرمية أو ضربة ركنية هي الأولى. أول ركنية للمنتخب الأرجنتيني وقتاش؟ في 47 دقيقة لعب. دليل على أن المنتخب الأرجنتيني غائب هجوميا. هل تكون أول كرة خطيرة أول هدف كرة من ميسي؟ ميسي يرفع كرة مقوسة وركنية ثانية على التوالي. ركنية ثانية على التوالي، تدخل كان من رودري، حات الكرة في الركنية الثانية على التوالي. الحكم الرابع في حوار طبعا، وهي ضربه مرمى، ضربه مرمى للمنتخب الاسباني لمنتخب لاروخا. افضليه نسبيه على مستوى الفرص، على مستوى التسديدات المؤثره، على مستوى المحاولات والتصويبات، لكن الى حد الان ما زالت المباراه بيضاء 0-0 بين رجال دي لا فوينتي ورجال المدرب اسكالوني. 4-4-2 بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، والاعتماد طبعا على سرعة الفريق وأيضا المهارات الفردية لليو ميسي. وقف مليح دفاع المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني غابوا جمين، فمش فرص خطيرة، فمش محاولات. كرة تمشي من الجهة اليمنى، ضغط من جانب المنتخب الإسباني، يضغط المنتخب الإسباني، ضغط متواصل على حامل الكرة بدنيا. حصل المنتخب الإسباني أكثر فور من المنتخب الأرجنتيني، لكن طبعا سمع حسابات. كرة تمشي من ميسي، ميسي ضابط الإيقاع للمنتخب الأرجنتيني، هو المخطط، هو اللي يتحكم طبعا في رتم الهجمات. الكرة وقت اللي تكون عند ميسي بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني شكل ثاني. الكرة وقت اللي تبدأ عند ميسي في أي منطقة شكل ثاني بالنسبة لمنتخب الأرجنتين. دي بول يتحصل على ضربة مخالفة، دي بول يتحصل على ضربة مخالفة. كثير هي المخالفات في مواجهات اليوم، والتدخل كان من بيانا، لاعب أليكس بيانا، لاعب أتليتيكو مدريد الإسباني. شاهدناش برشا في مواجهات اليوم، لنا كرة يامال، كرة أويارزابال، كرة كوكوريا، دون ذلك لم نشاهد شيء. كرة تمشي لميسي، وسط الكرة على الجهة اليسار، كرة للمنتخب الأرجنتيني في وسط الملعب. ترجع الكرة ورهية عن طريق روميرو في توقيت 50 دقيقة لعب.
0: 50 دقيقة لعب. خلينا نرجع طبعا استفيق، خلينا نرحبوا بالمشجع رقم واحد للمنتخب الإسباني خونا مروان البزة وجاب حذانا. مروان مساء الخير.
5: مرحبا بسي توفيق وسي جمال وجميع المشاهدين والمستمعين متاع جوهرة فام. ان شاء الله نتمنى الربح للمنتخب الاسباني. خاطرني اسبانيا زرتها برشا مرات، اما الارجنتين الحقيقه مازلت ما مشيت لهاش. ان شاء الله.
0: انت ساعه والحاجه في الكوب دي موند هذه كنت مشجع لفرق اخرى ولا من الاول الاسباني؟ اعطينا ساعه.
5: والله لا، الاسبانيا تعجبني من قبل. عندك زوز ايكيبات يعني يعجبوني، انا ثلاثه ايكيبات، ايطاليا من قبل ما مشيتش، لانجلتير وعندك الاسبانيا معناها.
0: هي من كي بديت كوب دي موند شنو المنتخب الاول نتاعك؟
5: لا، المنتخب التونسي بيان سور. هذاك
0: منتخبنا روح من الدقيقه الاولى
5: عنده برشا مليار. فهمت. اما لا معناها اسبانيا باهيه.
0: شوف شوف توا هنا ولات فما اعتداءات وانذار. انذار لشكون؟ باراديز رقم خمسه. باراديز
2: وي
0: انذار باراديز. دونك مش مستنسين لاعبين الاسبان واللاعبين الارجنتين تاكل بعضها كيما هكا. تو بعد سي هشام عطينا التفسير. اي مروان نحكي لنا شويه على الاجواء نتاع الكوب دي موند كيفاش تعدي.
5: والله باهيه مزيانه،
0: مره مع جماعه انجليز مره مع
5: انا يجيو بحذانا نفرحوا بهم، نعملوا لهم شويه جو شويه امبيونس. فهمت، في نحطوا لهم الماتش يتفرجوا عليه. أجواء مزيانة معناها، كل مرة يجي جروب معناها نفرحوا به.
0: مش يخلي الكاس العالم مش يخلي
2: بلاصه
0: ولا بلاصه ولا ذا؟
5: بيان سور، ماله خدمة الكل جو. ما شاء الله، والجو الواحد وكالتصبيح والدنيا والبلاد حافلة حتى للصباح نتفرجوا على الماتشوات واحد معناها.
0: أي ما أعتقد أنه خروج المنتخب ما كانش يعني برشا ناس اللي
5: هو الحقيقة لفقنا به كيفاش مشى وكيفاش روح.
0: ايه دونك ترشح المنتخب الاسباني للفوز باللقب.
5: ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله تربح اسبانيا وتهدينا الترشح هذا.
0: تهدينا الترشح. شنو رايك استفيق؟
2: هيك هو
0: لابس الارجنتين قدام
5: فيهم عرق شويه، فيهم عرق نتاع العرب والمسلمين. هيك علاش
2: ايه مدام زار كم مره في اسبانيا واصحابه واصدقائه الكل اسبان
5: بيان سور
2: باش يشجع المنتخب الاسباني من حقه.
5: هو الاكثريه الجوارات صحابي كلهم كوروا في برشلونه في ولا. مدريد فهمت
2: دونك معنا معروف حتى في اسبانيا البزره
0: مش كان ما مشهور. قابلته مروان شكون برسي تسالوا
2: مش كريستيانو ولا لا؟
5: لا مش كريستيانو، لا صغار لا كبير. انا سي توفيق
0: شكون اخر لاعب؟
5: اخر لاعب وقتها 2018 رونالدينو في المغرب.
0: ذكرها وقت هاي وقتها فما
5: نجوم العرب كونتر نجوم افريقيا. بيان سور راني مع نجوم افريقيا.
0: سيدي خليو لك مروان، نعرف اللي برشا من فرنسا يتفرجوا عليك. نخليك التحيه اخويا.
5: اخويا تحيه الجاليه المقيمه في فرنسا واسبانيا والمانيا. واخويا نتمناو الترشح للمنتخب الاسباني.
0: فوز على الماتش ترشح
5: ولا الفوز للمنتخب الاسباني اخويا، وان شاء الله تهز هذيا. وخاصه نحب هذيا الكوب اليمين يامال هذيا.
0: وعلاش ميسي عمره 39 سنه ما تفرحلوش باش يهز؟
5: ماك هيك كنت نحبه قبل تو صحيح، قبل كنت نحبه بالحق، كنت نحبه تو عمل برشا فازات
2: فوالا.
5: فهمت، عمل برشا فازات
2: زيد نحكي فيهم خاطر
5: واضح
2: واضح.
5: ما كان سي توفيق
2: كان اسبانيور ترشحوا
5: اي مرهمك وين ترشحوا كان ربحوا
2: كان هزوا كاس
5: العالم. اي اي
2: هاو فرصه
5: هاي
0: ما
2: دخلتش
0: شنو ماركيت.
2: دونك اسبانيا
5: تو اسبانيا خير
2: لا افضل من المنتخب الارجنتين
0: يضربوا فيهم واحد
5: في هي الارجنتين راهي وصلت للفينال بالزهر. انا حتى ليكيبات اللي لعبت لهم الكل كيبات ضعاف والجزائر ومصر وفهمت معناها او اكثر واحد معناها ترشح مرتين ثلاثه الكوب دي موند.
2: انت تعرف طيب الفايله
5: بايلا
2: اسبانيا
5: كان ربحت اسبانيا نوليو نعملوا البايلا
2: عندك بايلا
3: نشوف
2: بعدين
3: شكرا لك
5: عايشك عايشك يا اخوي ميرسي بوكو
3: عايشك خلينا نرجع لرامي رامي تفضل رامي
4: شكرا لك كابتن جمال 55 دقيقة لعب صفر مقابل صفر كورة وفرصة كانت خطيرة للمنتخب الإسباني فرصة لكن طبعا الفينيش كانت غايبة على هجوم الماتادور الإسباني والتدخل في الوقت المناسب في اللحظة الحاسمة من دفاع المنتخب الأرجنتيني عن طريق المخضرم نيكولاس أوتاميندي طبعا حكينا على إسبانيا حكيتوا على اسبانيا على برشا ملاعبيه سبقينا لعبوا في اسبانيا لكن قبل هذا كره المنتخب الاسباني والتدخل من الدفاع نيكولاس اوتاميندي في ليله اليوم هو لا هو المدافع رقم اربعه في صفوف المنتخب الارجنتيني مونتيال هو اللي خرج الكره الظهير الايمن محارب دفاع المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني بالمد الهجومي المنتخب الاسباني بالمد الهجومي وضربة ركنية ضربة ركنية هي الأولى في الفترة الثانية والثالثة في المباراة ككل لمنتخب الماتادور حسرة كبيرة من جماهير منتخب لاروخا على ضياع الكرة الفارطة ضربة ركنية البحث على المطارق والملاعبية اللي يعتقوا الكرات الرأسية في صفوف الإسبان على غرار المدافعين لابورت وكوبارسي طبعا حارس المرمى حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني يعطي توصيات للمدافعين أيضا فينيتشيتش لعبة الكرة مقوسة تمشي ضربة مرمى للمنتخب الأرجنتيني قلت يعني مادام حكينا على الملعبية لكن خلينا في المقابلة التغييرات حاضرة من جانب المدرب سكالوني تغييرات حاضرة من جانب المدرب سكالوني في هذه اللحظات يدخل مولينا مكان مونتيال هو الثالث للتغييرات في صفوف المنتخب الأرجنتيني مولينا مكان مونتيال يدخل مولينا لاعب الأتليتيكو مدريد لاعب السابق أيضا لنادي أودينيسي الإيطالي مولينا تغييرات من المدرب سكالوني ظهير بظهير كرة طويلة بالرأس تمشي اوت وتمس من الجهة اليمنى غريب أمر الفاينل على مستوى الإيقاع وعلى مستوى النسق غريب أمر الفاينل على مستوى الفرص كثير الحذر يعني حذر الحذر من الجانبين في مواجهة اليوم كرة من كوكوري تعود كرة إسبانية المنتخب الإسباني حافظ على نفس العناصر بدون تغييرات طبعا في انتظار التغيير الأهم وهو التغيير على مستوى النتيجة هدف قادر يولع الماتش لمين يامال تدخل محاصرة لصيقة محاصرة لصيقة ومراقبة مستمرة من دفاع المنتخب الأرجنتيني على لمين يامال لاعب فنان جودة عالية من شبر قادر انه يخلق لك فرصة شوية مساحة شوية سباس ينجم يخلق الخطر كورة نموذجية إسبانية توصل لمين يامال وسط الميدان فابيان رويس لاعب نادي باريس سان جيرمان كورة من رودري وصلت على الجبهة اليمنى دائما للمنتخب الإسباني اللي حاول انه يقتحم دفاع المنتخب الأرجنتيني مخالفة قريبة من الكرات اللي حبذهم ميسي لكن المنتخب الإسباني المخالف السيد المستمعين هذه من الكرات اللي حبذهم ميسي لكن المخالفة للمنتخب الأرجنتيني طبعا تدخل على بيدرو بورو لاعب نادي توتنهام الظهير الأيمن لحد الآن مستواه متذبذب ومتأرجح أفضل لاعبي المنتخب الأرجنتيني لحد الآن مارتينيز الحارس إيميليانو مارتينيز صد الكرة المحاولات الإسبانية وأفضل لاعبي المنتخب الإسباني هو رودري من أفضل لاعبي المنتخب الإسباني حتى في المونديال ككل تمريرات ناجحة لاعب وسط ميدان بجودة عالية المنتخب الإسباني، وضربة مخالفة للمنتخب الإسباني. كيف ستلعب؟ هل ستكون مباشرة أم تتلعب ثنائية أم توزيعة داخل منطقة الجزاء؟ لامين يامال، فيانا على الكرة، تقريبا زوز لاعبين أو ثلاثة، إيميليانو مارتينيز حتى ثلاثة في جدار الصد. كيف ستكون هذه الكرة؟ لامين يامال ممكن يفعلها على طريقة قدوته ليو ميسي. لامين يامال ممكن يحطها على طريقة قدوته ليو ميسي. تضرب الكرة في الجدار، وما زالت الكرة خطيرة للمنتخب الإسباني. وحاضر دفاع المنتخب الأرجنتيني، حاضر استماتة كبيرة، استماتة كبيرة من تاليافيكو. هو لا الفاريز، الفاريز المهاجم، المهاجم والمدافع رقم واحد. زوج تغييرات إسبانية دفعة واحدة، فران توريز وبيدري. فران توريز وبيدري مكان ال 21، ويار زبال وفابيان رويس. يدخل بيدري مكان فابيان رويس، ويدخل فران توريز مكان ويار زبال. من سمات فران توريز انه من انجح التغييرات في الدوري الاسباني الموسم الماضي. كل ما يدخله مدرب نادي برشلونة كل ما يكون حاسم ويسجل. هل يفعلها فران؟ هل يفعلها فران؟ على كل الاوراق المعتمدة والحسابات التكتيكية من دي لافوينتي واسكالوني، هرجة كرة اسبانية، كرات متقاطعة، برسة كرات متقاطعة، وفينيتشيتش ايضا يزفر برسة ويعطي مخالفة للمنتخب الاسباني. التحامات، اندفاع كبير، اندفاع كبير من جانب المنتخبين. او لمس الكره لفران توريز، يتحصل طبعا على ضربه مخالفه، يمشي لمين، تتلعب بسرعه، لمين لمين لمين، وتاليا فيكو، والكره باش ترجع بضربه مرمى. بحث على المخالفه لامين يامال، وكان بالمنتخب الاسباني في ظل الكتله الدفاعيه الارجنتينيه اصبح يبحث على الكرات الثابته، اصبح يبحث على المخالفات القريبه. كل كره محسوبه في مثل هكذا مقابلات. مارتينيز باش يرجع الكره للعب.
0: رامي خلينا
4: ناخذ كره طويله.
0: رامي خلينا ناخذ راي سي
4: هشام 62 دقيقه.
0: رامي خلينا ناخذ راي سي هشام. سي هشام في بعض اللقطات، اول حاجه شفنا بكري ورقه صفراء ثاني
1: في الدقيقه 52، ورقه صفراء
0: الارجنتين الاولاني مارتينيز،
1: مارتينيز خرج،
0: وثاني باراديس
1: رقم خمسه من الارجنتين دفع على اولمو وصار فيه معناها احتكاك بين اللاعبين، لكن فيسع تفضت الامور ورجعت الامور نصابها. وكذلك توا شفنا يمين يامال يطالب بمخالفه، لكن حسب الاعاده ما فماش احتكاك مع المدافع، وكان معناها السقوط تلقائي من نفسه، وهذاك علاش الحكم امر بواصلة اللعب.
0: لا فما اندفاع او اختيره برشا كور. استوفيق فما تغييرات قام بهم المدرب دي لافوانتي، دخول بيدري وفيران توريس.
2: صحيح متعود يقوم بالتغيير هذا في الدقيقه 60 65،
0: هي
2: دونك شاف اللي ضروري انه يدخل دم جديد. فبوجود توريس توا وبيدري خط الهجوم تاع المنتخب الاسباني يتحرك اكثر وقربوا اكثر للحارس، والتصويب هذه كانت تجيب الهدف. فاعتقد اللي التغييرات هجوميه اكثر، وشفنا المنتخب الاسباني كان الاقرب صراحه، ضيع زوز فرص لسانح التسجيل، والمنتخب الارجنتيني اكتفى بالدفاع.
0: طبعا نوفل الخطورة مع التغييرات، كيفاش هل انه يرى انه يلزم ربما دخول بيدري بامتلاك اكثر وسط الميدان؟ هذا هو التفكير اعتقد.
3: اكيد هو ما يحب يرقوا الحلول، لانه المنتخب الاسباني مسيطر معناها في البروغريسيون، في معناها في الاحتفاظ بالكره، معناها الناس تصبر، الناس عندهم بريسيزيون في لي باس. تبقى في الانتيير الاخراني عندهم شويه معناها كزياده عدديه مش موجوده المتعودين بها. اللي مسانسي عملها خاصه معناها بصراحه اولمو وفابيان لويس، مارتين معناها تبلانجيو في الاتاك وعملوا سوبيريوريتي نيميريك وكانوا فرصتين خطيره. ان شاء الله بالتغيير هذا نورمالمون الفريق الاسباني باش يرقى اكثر حلول على المستوى الهجومي، لانه سيطر على المباراه الكنترول معناها الادفرسير بتاعه الا في الانتير الاخراني، معناها فيما يخص خاصه الزياده العدديه وكل الباساج بتاع معناها لاعبي الوسط او نيفو دو لاتاك.
0: بدري يمشي يشوفوا اكثر استوفيق، شوفوا اكثر ربما في التمرير اكثر في الامتلاك.
2: لا مش تقا بلو ديسبونيبل، معناها بوتيتر رودري يقعد اكثر مراقبه ويمثل مع كوبارسي ولابورتا، مش يكون هو المثلث راس المثلث نتاع الفريق الاسباني، وبيدري مش يكون هو المنسق، هو اللي مش يكون البلاك تورنونت نتاع الفريق الاسباني في وسط الميدان، وهو اللي مش وقت اللي يزمو يساعد النسق، لانه المنتخب الاسباني بده يساعد
0: النسق، يحب يسجل
2: ويحب يبادر هو، ولكن من الريتم اللي يحب الارجنتين
0: وصلوا ليه
2: صحيح، قاعد يتونطران دو جيري، قاعد يمشي فيه بالريتم اللي يحب عليه المنتخب الارجنتيني، هيك علاش ما شفناش تغييرات في السرعه، ما شفناش الريتم عالي ديما شاك فوا ديما،
0: كان المنتخب الاسباني تفطن انه بالريتم هذا ما ينجمش قاعد هزون يحبه،
2: علاش يا جمال خاطر ما ينجمش يفاجئك، معناها يبو كونترولي لي كورس نتاع المهاجمين نتاعو، يبو كونترولي معناها اللعب نتاع المنتخب الاسباني طونكو ما فماش
0: كي يكون الهدف الاول من فران توريس
2: فوالا باي فرص فرصه دونك يلزم يدوا معناها الكادرياج نتاع التيران نتاع المنتخب الارجنتيني معناها منظم كيما يلزم، تبقى ريست يفوت ديزيكيليبري الادفرسير مش تلقى الثغره، وهذا هو اللي المنتخب الاسباني قاعد يفتش عليه، ما لقاش لانه الكلهم الملاعبين الكل قدامه يسون كونترولي، كان يخرج شويه المنتخب الارجنتيني تلقى فراغات. دونك هكا علاش ننتظروا توا في تغيير النسق، وننتظروا بيدري مش يزيد يمتعنا اكثر بالتمريرات نتاعو.
3: سي توفيق زاد بيدري وزودو يخلي اولمو يتحرر اكثر.
2: فوالا
3: ايسو بلاس خاصة
2: اونتر ليلين.
3: اونتر ليلين وفي الانتر سباس معناها. فوالا. خاصة انه يامال لحد الان ما نجحش في الديال بتاعه معناها في
2: ضد. اخر كلمة
0: توا خلينا. سيدي خلينا نعملوا احنا بريك توا. نرجعوا عندي اغنية لمنير ومن بعد نرجعوا اكيد للمباراة.
6: على جوهرة اف ام تي في موجة موجة موجة موجة

0: التسعة وسبعة وخمسين دقيقة أكيد تابعوا معنا في الدورة النهائية لكأس العالم، ما فاتكم حتى شيء لحد الآن، صفر مقابل صفر. أتمشيوا نعيشوا أكثر ما يمكن مع رامي إذا كانوا معنا. رامي يسمع فينا؟ رامي مرحبا بك. لا تنرجعوا له رامي، إذا كان مش يسمع فينا تنرجعوا له. دونك صفر مقابل صفر في انتظار أن رامي يكون حاضر، ولو أنه الأسبقية الحقيقة في الأداء وفي النتائج وفي الفرص للمنتخب الإسباني اللي مسيطر سيطرة كلية، لكن بدون تسيم بدون أهداف إلى حد الآن. لننتظر طبعا هل أن المباراة باش تمشي للوقت الإضافي ولا لا، هل سنعيش 120 دقيقة وإلا تتسجل أهداف في الثواني الأخيرة. غياب المنتخب الأرجنتيني لحد الآن الحقيقة، والمنتخب الإسباني في هذا الشوط الثاني أخطر بكثير، خاصة بعد دخول الثنائي بيدري وفران توريس. دونك إلى حد الآن صفر مقابل صفر، وهل ممكن طبعا أنه نشوفوا أهداف ولا لا. دونك إذا كان حاضر خلنا نعيشوا مع رامي أكثر ما يمكن، خاصة وصلنا العشرة دقائق الأخيرة في الوقت الطبيعي بدون احتساب طبعا دون الحصص الإضافية. هكا ولا يا رامي؟
1: بالضبط كابتن جمال، 80 دقيقة لعب في حوار المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، مد هجومي قوة هجومية من جانب المنتخب الإسباني اللي قاعد يحاول، قاعد هو اللي يضغط، قاعد هو اللي يخو في السيطرة في آخر 10 دقائق لعب. هذه تقريبا الركنية الخامسة للمنتخب الإسباني اللي كان قريب من التسجيل بعد تصويبة والأبرز في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني مارتينيز كان حاضر وتصدر الكرة ببراعة. ويليامز سلة بديل كرة داخل منطقة الجزاء، 1-2 خطيرة للمنتخب الإسباني، والرأسية الرأسية والحارس يتصدى ضربة رأس، لكن إيميليانو مارتينيز يتصدى. التصويبات بتاع المنتخب الإسباني ضعيفة، الكرة في اتجاه مواجم المنتخب الأرجنتيني في حوار مع كوكوريا وحكم المباراة زين تشيتش اللي صفر تقريبا في مسيرته أكثر من 2000 مباراة، ينبأ على سيميون كان في حوار مع كوكوريا، دفع من سيمون على كوكوريا أو سيميوني على كوكوريا، وبالتالي الإنذار كان شفائي من الحكم فينيتشيتش. ترجع الكرة لحارس مرمى المنتخب الإسباني سيمون، سيمون يلعب الكرة مع كوبارسي، توصل الكرة للمين يامال، وصلت الكرة للمنتخب الإسباني. ديما بحوزته الكرة، ديما هو اللي يحاول، ديما هو اللي يسيطر، ديما هو اللي عنده الاستحواذ في الفترة الثانية، سيطرة وكانت حاضرة للفرص لكن بدون تسديد. تألق من مارتينيز، وأيضا الفينيش غايبة، التصويبة القوية غايبة على لاعبية المنتخب الإسباني. 65% استحواذ لحد الآن، كرة للمنتخب الإسباني، تمريرات في مناطق المنتخب الأرجنتيني يلعب على الكونتر اتاك ولا التحولات. نذكر انه تقريبا في 82 دقيقة لعب ولا كورة ولا فرصة ولا محاولة من جانب المنتخب الأرجنتيني.

0: على كل ارجع الكوره للحارس مارتينيز. الحارس المتألق تألق في النهائي امام المنتخب الفرنسي وساهم بقسط كبير في تتويج منتخب التانجو، وهو اليوم يحافظ على هذا التعادل السلبي 0-0. غابت الارجنتين فحضر مارتينيز في هذا الفاينل الى حد الان. كره بالراس من جانب المنتخب الاسباني خطير على مسار في المنطقه، لكن العوده الدفاعيه للمنتخب الارجنتيني موجوده. كره اسبانيه، كوبارسي يلعب الكره مع امري لابورت. رجعت الكره للمنتخب الارجنتيني عن طريق ميسي. ميسي عادة ما يتحرك في اللحظات الأخيرة تمريرة، لكن قاري حسابه اليوم المنتخب الإسباني عارف الوقت، القوة متاع ميسي عارف وقت الذروة، يعني ديما مراقبة شرسة. في 85 دقيقة لعب التعادل السلبي 0-0. كابتن جبل،
1: إذن دائما 0-0 سي توفيق. طبعا كأنه نمشي خطوة نحو الحصص الإضافية ونحو 120 دقيقة والسيناريو اللي تعودنا به من المنتخب الأرجنتيني.
2: صحيح جميل.
1: هذا هو اللي موجود.
2: رغم التغييرات ورغم المحاولات، وشفنا الفرص نتاع المنتخب الإسباني خاصة من الدقيقة 60 إلى حد الآن. دخول ميرينو ما كان اولمو، دخول ويليامز ما كان باينة، ولكن استيماته من الحارس مارتينيز قعد ان كرون ماتش
1: اليوم. هدف واضح.
2: بوتيتر دفاعيا قاعدين متمركزين صحيح، قاعدين معناها يدافعوا بشراسة، ولكن هجوميا فاجأني اليوم منتخب الارجنتيني
1: غير موجود،
2: ولا تصويبة ولا
1: حتى ميسي
2: ركنية وحيدة، غياب تام للخط الهجومي. ف
1: الفاريز ولا ميسي
2: الهدف واضح وبين انه اهم شيء ما يقبلوش، وقاعدين يستناو في يمكن تجي شان كود ديكلا من ميسي او فرصه او
1: مخالفه.
2: ما جاتش هاي توا. تشوف المنتخب الاسباني مسيطر، المنتخب الاسباني هو اللي قاعد
1: ويزمو يتحمل مسؤوليه المنتخب الاسباني لانه ضيع
2: فرص صحيح. وزاد كيف جمال تألق مارتينيز حارس الارجنتيني ما لعبوش وحدهم،
3: لكن الفرص يا سي صحيح مارتينيز شد، لكن فماش كوره نتاع بونتو هكاك ماشي باش تمارك.
2: ما
3: دائما في الوسط،
2: اي
3: كوره بالراس، كوره بالراس، كوره على اليمين، معناها
2: انت الكوره العرضيه اللي جات نتاع اولمون كوكوريلا معناها فراكسيون سكوند، خطوه
3: صحيح
2: خطوه الى الامام، ولكن كان ينجم يسجلها، ولكن تدخل غونزاليس اللي انقذ هدف وحققه.
3: لكن معناها
2: هجومين ما رينا شيء من فريق الارجنتين
3: معناها الحقيقه. اسبانيا تلعب وحدها
2: وي
3: في الشوط، خاصه الشوط الثاني.
2: علاش قلت لك يعني شوف لي ستاتيستيك كلها منها في الاحمر
3: الحمراء،
2: والمنتخب الارجنتيني في بعض الاوقات معناها يطلع شويه، بخلاف هذا ما شفناش.
3: ولكن المقابله مازالت ما كملتش. شكون يربح راهو
2: ودور نهائي كيما قلت لك راهو يقعد في الذكرى، ما يقعد الا النتيجه. راهو الاداء هذا الكل تنسى، ما عاد يتذكروا حد. دونك نتصور اللي نكملوا الدقائق الاخيره وبعد نشوف.
1: فرصه اخرى المنتخب الاسباني
2: من عند شكون توريس
1: رقم 7 لا بيدري ولا
2: لا توريس.
1: لا اما الكره جاته مع
2: بيدري تمريرات بيدري هو اللي يعطيك. وكيفاش عطاها التمرير؟ سويت
1: ميرينو عطاه
2: ولا ميرينو؟
1: ميرينو صحيح، ميرينو عطاه الكره وهو يعني حب ياخذ الكره على الطاير. ولكن
2: دونك سويت انا بيل كي تطلب انت في الفراغ كيما هذا في ظهر المدافعين اكيد.
1: قداش وقت مازال دونك في المباراه؟
2: 97
1: خلينا نكملوا معك يا رامي، كان حاضر رامي خلينا نكملوا معك 3 دقائق اللي مازالوا. جاهز ولا لا يا رامي؟ اين انت يا رامي؟ باهي تو نرجع له بعد شويه رامي دونك هذه تقريبا المنتخب الاسباني يعمل شو يحب في المباراه باستثناء التهديف، وطبعا هذا مشكل زاد في حد ذاته، لانه المنتخب الارجنتين كانه التوفيق عنده سيناريو وحيد وعدم قبول هدف.
2: صحيح من الاهداف اللي تسطرت اليوم انه ما نقبلوش والقدام كان جات حويجه جات ما جاتش نوصلوا من ضربه الجزاء. اهم شيء انه ما نعطيوش
1: بالرغم المنتخب الاسباني يلعب كل اوراقه
2: ليفن
1: فران توريس بدري نيكو ليامس يعني

0: كل الأوراق بتاعه يلعبها في المباراة، لأنه يعرف اللي راهو إذا كان يمشي للحصص الإضافية أخطر، وخاصة البلانتيات واللي أخطر وخطرين. أما المنتخب الأرجنتيني المنتخب الإسباني يعرف اللي يلزمه يربح المباراة في الوقت هذا.
1: وذاك اللي قاعد ماشيين فيه، واللي حتى في المعنى عدديا المنتخب الإسباني هو اللي ماسك بوسط الميدان، وفي حال يلعب في نص ملعب منتخب الأرجنتيني. مش الناس اللي تسمع فينا يعرفوا فاش نحكي ونفسروا لهم اللي راهو سيطرة كلية للمنتخب الإسباني، برسك في 30 متر الأخيرة يلعبوا، والمنتخب الأرجنتيني ال 11
0: ملعب
1: الكلهم وراء الكورة ويلعبوا برسك 30 متر من مرماهم، وقاعدين قابلين اللعب، قاعدين
0: وقابلينه باختيار
1: لا مفروض عليهم، مش باختيار مفروض عليهم، لانه طريقه اللعب منتخب الاسباني فرضت عليهم انه مش يدافعوا بالشكل هذا. فاعتقد اللي ماشيين في 0-0 اذا كان ما يفاجئناش المنتخب الاسباني بهدف في اخر دقائق.
2: هو جمال ملاحظه كما قلت انت انه الفريق الارجنتيني ما غير كوره مش متقلق، معناها لي كونفورتابل، معناها قاعدين يجريوا ويفكوا ويسكروا المساحات، معناها كانه المقابله بتاعهم في الكونتكست هذاك، معناها
0: كانوا الهدف نتاعهم ناجح
2: بالضبط، معناها يهزك يهز نجم يهزك ضربات جزاء 50-50، معناها فهمت
0: ضربه جزاء، ويقول لك بالعكس عنده حارس ممتاز، وطبعا عنده لاعبين عندهم خبره، بينما لاعبي برشلونه فاهم اللي طبعا ينقصوا الخبره
2: فشكون يلعب
0: هذا هو.
3: شوفوا جمال 90 دقيقه لعب ولا لقطه فيها شك ولا رجوع للفار
1: لا
3: ولا حد شيء، معناها مقابلة
0: تحكيميا ناجحة،
3: والحقيقة كذلك في اتجاه واحد، معناها مش في الاتجاهين، أكيد سهل المهمة، لأنه شاهدنا البارح كان شفته في الدقيقة 86 الحكم جه كرومب، ما نعرفش شفتوها ولا لا، مش سلفادور البارح نتاع من حكم من أمريكا الجنوبية مش من سلفادور، نقول لك منين بعد. علاش جمال شفنا المقابلة هجمة بهجمة، معناها الحكم مسكين عمل دوبل إيفور، اليوم اللعبة الكل محصورة في نص ميدان،
0: أربع دقائق كوقت
3: بدل نفس الشيء، أربع دقائق شوط أول أربع دقائق شوط ثاني،
1: وشوية زي مع تغييرات مع البريك،
3: البريك فيه دقيقتين وتغييرات، تغييرات ما هو خاطر نقصنا في ال مع 30 ولا 10 ثواني فقط.
0: تفضل رامي تفضل.
4: 91 دقيقة لعب تقريبا، التعادل السلبي ما زال متواصل، 0-0. المنتخب الإسباني كان عنده الأفضلية، كان هو المنتخب الأكثر فرصة، لكن الكرة الآن بحوزة ليو ميسي، والتدخل على ليونيل ميسي، والكرة تصطدم بالحكم السلوفيني، ثم تدخل على ليو ميسي في الكرة الفارتة، واضح ثم اندفاع كبير، متخوف المنتخب الإسباني، كل ما يمسك ميسي الكرة، شو سرعة التدخل من لاعب المنتخب الإسباني على ليو ميسي في اللحظة الأخيرة، ما فيها شيء ما فيها شيء، الكرة الفارتة كان تدخل عادي، والكرة لا مخالفة، مخالفة للمنتخب الأرجنتيني، مخالفة للمنتخب الأرجنتيني بعيدا نسبيا، التشجيع من الجماهير، محاولة التحفيز طبعا للاعبين، رقم سلبي للمنتخب الأرجنتيني على كامل 90 دقيقة، يعني ولا تصويبة ولا محاولة موترة وغير موترة، هل تكون أول محاولة وبأول هدف يا ميسي؟ هل تكون أول محاولة بأول هدف؟ ميسي اختار أن يلعب الكرات القصيرة، ميسي يلعب التمريرة ويبحث على أنه هو ليبني الهجمة، كرة المنتخب الأرجنتيني، يتحرك ميسي، يمشي ميسي، يدخل ميسي، لكن لكن لكن التدخل الدفاعي، التدخل الدفاعي في الوقت المناسب، يستعيد المنتخب الأرجنتيني الآن، كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة، والحارس سيمون، الحارس سيمون ياخذ الكرة، يتحرك المنتخب الأرجنتيني بتحرك ليونيل ميسي، كرة خطيرة للمنتخب الإسباني، سريعة للمباراة عن طريق ويليامز. ويليامز التسديدة، محاولة التصويبة من ويليامز البديل،

0: سي هشام طبعا لقطة مد بطاقة الحمراء الحكم خلنا نستناو قرار الفار وقرار الحكم المساعد, ولكن الحكم مشى لإنزو فرنانديز لاعب المنتخب الأرجنتيني. شوف التدخل هذايا مع كوبارسي,
1: هو ديجا عنده انذار في الدقيقة 81.
0: هل تستحق ولا لسه؟
1: أكيد هو معناه هنا على الأقل فما انذار ثاني, معناه في كل الحالات مش يخرج اللاعب, فما اللمس
0: فما اللمس
1: أكيد
2: تدخل عنيف.
0: مانيش
2: مسلم هذه كل ما مسلو السيخو توصل من هزم
0: طلعوا منه أنه يمشي للفار.
1: لا ما فماش
3: جمال ينجي يكون عن كونتاكت إنيفيتابل, ما ينجمش يتجنبه.
1: لا فما اللمس ما
2: نية
1: نية ومشي بونجاجمون. اسمعني ماشي له بونجاجي وفما النية واللمس موجود, وهو عنده انذار في دقيقة 81.
2: ايه تعاود
0: هو فيدو متأكدين عنده
1: انذار. اكيد 24 عنده انذار.
0: هو حتى في بالي باراديس عنده انذار.
2: خليه باراديس وهو زاد كيف كيف زول.
0: دونك بطاقة حمراء, هل تغير المعطيات ولا لا؟ الحكم متمسك بقراره, فما حد شيء قاعدين
1: أكيد.
0: ميسي يحاول يأثر عليه, يقول له راهو الفار, يقول له راهو الفار كان حاش يتدخل
1: أكيد
0: يكلموني.
1: مش حتى معناها الفار جمال مش حسب الطلب. الفار هو إذا كان شاف حاجة يعلن بها الحكم, مش بطلب من القائد الفريق أو مع اللاعبين أو المسؤولين أو المدربين. لا مش أكيد واضحة اللقطة واضحة ما فيهاش لبس.
2: معنى كيف عنده شك الحكم
0: الفار
1: شكون الفار
2: أي في اللقطة كمان هذه
1: يقولوا ما تلعبش
2: يقولوا ويجا شوفها
0: لا في البطاقة الحمراء يدخل
1: أكيد يدخل إيه
0: في البطاقة كجانبر عنده البطاقة الحمراء يدخل
2: قانون جديد
1: لا الانذار يدخل الثاني
2: قانون جديد ولا يدخل
1: ولا يدخل
0: شوف
3: قال استعمل غطى فمه باش يتكلم
2: في
3: كوريا
2: هو قال له
0: شفت توليت فمه
1: اي توليت يحب
3: يطلب في
0: الفار غطى فمه باش يتكلم خرجوا لانه
1: هو تخليط الكلمة الفم جمال بالاساس يلزم تتقال فيه كلمات عنصرية مش اي معناها
3: اي حركة
1: هنا تقعد لابريسيسون لاربيتر يلزم هو
2: شيء منعوها من عند بيت
1: لا مش بيت
2: كيفاش
1: بيت
2: اللاعب تولي خرج في الدور الاول
1: اي وقتها
0: يتكلم في صاحبه
2: اي
0: وحتى ماهيش
1: ما تخرجش
2: لا زميله
0: لا زميله
2: الخصم
1: لا الخصم مش اي كلام مش اي كلام
0: صحيح كلام زي شيء ساعات فما تبدلك مع بعضهم شفناها فما لقطه تكتبت وحكيوا عليها علاش بعد التاويل والتفسير قالوا اللقطه ظاهره للاعبين قاعدين يمسحوا مع بعض معناتها هم يحملوا في بعضهم دونك ما فماش
1: هو فما كيما قلت لك وقت طلعوا القرار يقولوا انه مسكر فمه باش باليد باش على خاطر مش يقول كلام مجارح ولا كلام عنصري. هنا الحكم فما لابريسياسيون دو لاربيتر يلزم ياخذ القرار فيها مخالفه
0: هاي مخالفه. شفت تدخلات عنيفه
3: تدخلات عنيفه
1: الحقيقه اسمعني منعوا من
0: اللاعب رقم 5 فراديز راهو اللي عنده بتاخ كان يمد له ورقه صفراء يخرج حمراء اخرى هو تورس شوف التدخل هشام
1: هذه ثاني مره راهو يدخل بعد الورقه الصفراء
0: فراديز هما عارفين ان المنتخب الارجنتيني فنيين اقوى
1: كان ينجم
3: معناتها صفرة خاطر
1: معناها لو كانت مدت فيها الصفرة هذه ماهوش اشكال فهمتني
2: لا هو هجمة واحدة
1: هو ديجا عنده صفرة اولى
2: مش هجمة واحدة
1: وظفر المخالفة بدون انذار
3: هو الملاحظة جمال بالنسبة للكرات الثابتة المنتخب الاسباني فما سوء استغلالها
0: وما عندوش لاعب مختص
3: صراحة ما من نقاط ضعف المنتخب الاسباني
0: ما عندوش لاعب
2: يمين فما كان يمين
3: الكرات الثابتة الهجومية ما استغلاش كما يجب
0: مش غادي يمين
3: تحصل على برشا كرة ثابتة سواء في المباراة هذه ولا
2: نقبل
0: يعني لازم تكون في البلاصة اللي تساعده هو على ساقه مش في
1: الفلوس هي
0: هذه فلوس هي سي توفيق
2: اي
1: لكن في الوسط نجم الجوش يشوت ولا
3: الجروات يشوت
2: نجم تخلق ديبارتور بالحارس كي تحط الواحد يميني واحد يساري
3: بعيده شويه
0: هو نحس المنتخب الارجنتين ولا يضغط اكثر على المنتخب الاسباني من خلال التدخلات العنيفه باش ما يخليهمش يلعبوا كيما يحبوا
1: ولا يمين مش شوت
2: 25 متر
0: طب الكره
2: هي جايزه علاش لا
0: كره خطيره للمنتخب الارجنتيني ربما
2: لو يركز
0: تكون اخر كره والمزف الحكم نهاية المباراة والالتجاه والحول المرور الحصص الإضافية من سيسدد فران توريس وإلا
3: يمين يمان
0: هنشوف شكل يسدد
3: اليمين حارس
0: طبعا من سيسدد؟ الحكم قاعد ينبه على جدار دفاع المنتخب الارجنتيني وباش يعطي اشاره التنفيذ. ينتظر مره اخرى يعاود ينبه على جدار الدفاع المنتخب الارجنتيني. فما نرفزه كبيره الحقيقه، نرفزه كبيره
1: بين اللاعبين، اللاعبين تاع
3: اسبانيا متر
1: على جدار
0: التسديد والحارس. الحارس ممتاز، تسديد من لامين يامال الحارس. تنهاروا اليوم، تنهاروا مارتينيز اليوم.
2: وصل لهم المشهد،
0: شوف الكره كانت ماشي خرجها.
3: ما شوف السي توفيق ذكاء الحارس، قسم معناها المرمى الحيطه تاخذ شطر وهو خذا شطر تقريب معناها سكر معناها.
0: خلينا ناخذهم عند رامي نهايه المباراه. تفضل باهي او بعد شويه تمشي. اذا نهايه المباراه 0-0. سنمر الى الحصص الاضافيه. خليو زميلتنا هاجر اللي للاسف الاخبار وخرنا عليه 17 دقيقه كامله. ظروف المباشره، ظروف المقابلات، وبعد نرجع. يلا
4: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليه 2026.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
6: الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية من خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية من ولاية تونس اليوم الأحد. غلق مراكز الاقتراع في التوقيت المحدد على الساعة 6 مساء. ومن بين الملاحظات التي سجلها مرصد شاهد، بناء على المعطيات الواردة من الميدان خلال الفترة المسائية حسب ما جاء في بلاغ صادر عنه، تضاعف نسبة إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع خلال الساعات المسائية، في حين أن النسبة العامة للمشاركة بقيت ضعيفة جدا والعزوف شبه تام عن المشاركة بالنسبة لفئة الشباب وبدرجة أقل بالنسبة للمرأة. كما تم حسب المرصد تسجيل انحصار التنافس بين المترشحين في مركزي اقتراع الوردية 6 وحي النور وبدرجة أقل بالكبرية، وتلاسن واتهامات متبادلة بين ممثلي المترشحين بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية الوردية 6 بدعوى حشد الناخبين بكثافة للتصويت لفائدة أحد المترشحين وفق ما جاء في بلاغ المرصد. وكان مرصد شاهد قد أفاد في وقت سابق بأنه سجل ضعفا كبيرا في الإقبال على مركز الاقتراع بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة لم تبلغ 1% إلى حدود منتصف النهار. أشار مستمعينا إلى أن النتائج الأولية للدورة الأول لهذه الانتخابات والتي دارت في 28 جوان 2026 أسفرت عن تصدر محمد الصالح سالمي النتائج بحصوله على 663 صوتا، تلاه شاكر بثور الذي تحصل على 657 صوتا. وزارة الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال سفارة طهران في عمان احتجاجا على الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن مهمة الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر حتى يحقق الرئيس دونالد ترامب أهدافه الحربية، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل على ضمان تدفق النفط عبر مضيق هرمز سواء بتعاون إيراني أو من دونه. أيضا من أخبار العالم، إسرائيل تحذر من مغبة وصول الصواريخ الإيرانية إلى أراضيها ملوحة بالرد على أي هجوم إيراني وبكل قوة. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: ستوديو المونديال.

0: 10 و27 دقيقة إذا نعود في المتابعة على الدور النهائي ونمشي للحصة إذا في الأولى. 5 دقائق كانت قوية جدا للمنتخب الإسباني ولكن بدون أهداف إلى حد الآن. هاو ناخذ التفاصيل مع صديقنا رامي اللي تبع في المباراة. رامي، 5 دقائق نارية من المنتخب الإسباني ولكن بدون تسييم، هكا ولا؟
1: أكيد بدون تسييم. المنتخب الإسباني كرة أولى وكرة ثانية وإمكانية الجول الأول ومارتينيز والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الإسباني. البديل ويليامز لكن الحكم تقريبا
0: ألغى الهدف، يرفض الهدف
1: بالفعل، يرفض الهدف الحكم، يرفض هدف ويليامز. كرة كانت اختيرها من الجهة اليمين ويليامز، توزيعها كانت من بيدرو بورو، تألق للحارس مارتينيز. على كل وكاني بالمنتخب الإسباني أصبحنا نشاهد تقريبا مباراة هجوم ضد دفاع. كابتن جمال،
0: هل فما لمس هشام ولا لا؟ فما شيء لحد الآن؟ فما شيء، خلينا نشوف الفار ماذا سيحكم الفار.
2: فما شيء،
0: ما مسوش معلم، فما شيء. المخالفة وين المخالفة؟
2: ولا شيء،
0: ولا شيء. اعتقد انه اقرب شوي الميكرو سي شيء
3: حسب الاعادات التلفزيونيه وما فما حتى مخالفه وما فما حتى شيء، ولكن قاعدين نشاهدوا اكيد. توا حكم الفار الكره عنده، اول تدخل للفار هذا في المباراه، واكيد مش نشاهدوا القراءه نتاعو. واذا كان فما حتى شيء اكيد مش يعطي المعلومة للحكم، والحكم يثبت اللقطة و...
4: هنا فما خطأ مش مع الحارس.
0: فما خطأ هو هنا. خطأ مع المدافع.
3: لكن ما فما شيء هنا، ثم فما شيء.
0: مع المدافع
3: فردي. رقم 6 شنو العمل؟ حسم
0: ذول اللي ما مشاوش للحارس. سي توفيق شنو رأيك؟
5: هدف ما فيه ولا
4: ما فيه شيء.
0: ما راه مش مع الحارس.
5: لا
0: حتى مع المدافع.
5: حتى المدافع. أنا قاعد نثبت أني فما شيء. معنا كوتكوت فما شيء يضربوش يشدوش المريول،
0: معنا التحام عادي،
5: ما فما حتى شيء، التحام عادي وخلي الكرة تعديت وهيك. تشوف مريمون ان شاء الله البر يرجع.
0: بنك المنتخب الاسباني
5: لا من حقهم
0: يتوجه الى يعني حكم الفار
3: ان شاء الله. اكيد حكم الفار توا قاعدين يشيكوا على اللقطه واكيد الحكم الالماني هو مش حكم القرار.
4: احتكاك عادي وما فماش فاول واضح. معنا بصراحه ما نعرفش علاش يلا وقع الغاء.
5: حتى الماده بتاع الساق
4: هي مشي الكرة،
5: مشي الكرة ما مسش حارس،
3: ما مس شيء بعيد.
0: قد يكون هل هي مخالفة ولا لا؟ ويبدو أن الحكم مشي في المخالفة. فمش حتى الآن فما تغييرات أخرى للمنتخب الإسباني، هو تغييرات عطيونا تغييرات فهمي. إيريك غارسيا مش هابط، وطبعا ده اللي بدأ يفكر فيه ركلة الترجيح هذا المنتخب الإسباني. خروج بدري رودري يخرج يدخل رودري ولابورت خرج زوز ودخل إيريك و اللاعب الثاني
4: مدافع رقم 4
0: هذا إيريك غارسيا. أما اللاعب الثاني ثبتونا شكون اللاعب اللي دخل. خلينا إذا كان رامي عنده التغييرات تفضل. رامي عندك التغييرات؟ رامي
5: شنو مرجعش
0: لا حسبه ما حسبش الهدف مخالف. أنا مخالف. رامي تفضل يا رامي كان موجود. ها
5: والله غريبه
4: بصراحه نقطه استفهام.
5: نقطه استفهام بعد شويه انا اللي لازم تحول لك مصير مباراه. ما في شيء بعدين
0: في الخطا نتاع المدافع
5: راه ما شفناها جمال مع بعض
0: ما فماش هي، لكن هو مشى في الخطا هذاك
3: ولا واحد شاف.
5: انا امنيتي نحب نعرف علاش تركز. انا علاش تركز مش الغى الهدف هكا ولا شيء؟
3: الحقيقه حسب الصور التلفزيونيه ما فماش مخالفه
5: وهدف صحيح.
0: اما يظهر لي فما اصرار منتخب الاسباني انه يسجل. انا ظاهر فما اصرار كبير انه يسجل.
5: ها وسجل ونحاول.
0: لا لانه عارف مش يعاود الكره استوفيق، مش يعاود الكره لانه يعرف اللي في الحصص اللي في ركلات الترجيح مش لصالحه نوفل.
4: جمال زاده ما يلزمش معنا الرغبه في التهديف تخلي زاده مساحات حتى الفريق الارجنتيني ناقص لاعب معنا في اكسيون انديفيديال معناها تنجم يصير عدم توازن في الفريق الاسباني يستغله الفريق الاسباني الارجنتيني. دونك معناها الرغبه مع ديما السيكوريتي ديفونسيف والسميو ريس ديفونس ديما موجوده.
0: سي هشام فصلوا على ساقه. سي هشام فما المدافع ميرينو فصل على ساق المدافع هذه اللقطه اللي هي
4: شويه شك
0: فيها الشك هذا هو فهمت. رامي موجود رامي ولا لا مش موجود رامي ترجعوا بعد شوي
5: اذا ولا بشكون حكم الفارس يا شيخ
2: الماني
5: الماني
0: دائما هو السيطرة
5: هو اللي ياخذ القرار ولا اللي معاه
2: ياخذ القرار
0: السيطرة المنتخب الاسباني ستفيق نتبع اللقطات اللي هي مهمه اللي يسجل هدف المنتخب الاسباني مصر يلعب كله في الهجوم اصرار كبير عارف هو كان من المنتخب الارجنتيني معناتها ما عندوش قوه
5: تسعه يلعب تو فما كان ميسي قدام
0: فوالا
5: وتسعه لاعبين وحارس يعني. مرمى هاك تشوف قبل اللعب سعيد لا اكسبتي لا ديفيت بون لا اكسبتي انه مش يقعد يستنى المنتخب الاسباني في منطقته
2: مازال برشا وقته وراه
5: مازال قادر مش يسجل المنتخب الاسباني قادر هدف صحيح وما ينحيه له حد قادر داوي يقربوا شويه تركيز برك
0: مش كيما هكا
5: شويه تركيز مازال وقت
0: نتاع دي لا فوانتي دونك هذه هذه هاو توا تغييرات منتخب الارجنتين ها باش يقوم تغيير وحيد تبتو زاد في شكون باش يدخل
5: فما لاعبين
2: انه سي جمال فما حاجه لازم يعرفوها الساده المستمعين الساده النظاره انه راهو يوليو سته تغييرات في معناها برولونغاسيون نزيدوا تغيير مع توقف يوليو اربع توقفات مع سته تغييرات وقت نمشيو للبرولونغاسيون
0: وي يخرج الفاريز ويدخل
5: سينيزي
0: سينيزي الفاريز اللي بذل مجهود كبير لكن ما خلقش الخطر الحقيقه
5: لا
0: باهي هذه قداش وقت بالضبط 101 دقيقه
2: 102
0: يعني مازالوا
2: ثلاثة دقائق
0: لنهايه الفتره الاضافيه الاولى هاو تنذكر بسرعه بالتغييرات اللي صاروا من الجانبين من جانب خاصه المنتخب الاسباني والمنتخب الارجنتيني دونك تغييرات تمت في في في المباراه دونك بالنسبه للمنتخب الاسباني بيدري كان خذا مكان فابيان رويز فران توريس كان خذا بلاصه اويار زبال ميكيل ميرينو خذا مكان بلاصه داني اولمو نيكو ويليامز خذا مكان اليكس باينا اريك غارسيا إريك غارسيا إريك غارسيا خذا بلاست أيميري لابورت وكذلك مارتين زوبيمندي خذا مكان رودري هذا بالنسبة للمنتخب الإسباني المنتخب الأرجنتيني ما قامش برشا تغييرات نيكولاس أوتامندي خذا مكان مارتينيز ليساندرو مارتينيز لياندرو باراديس خذا مكان غونزاليس كذلك مولينا خذا مكان مونتييل ميدينا خذا مكان روميرو كريستيانو روميرو في محور الدفاع جوليانو سيموني خذا مكان رودريغو دي بول ومنذ لحظات ماركوس سينيزي خذا مكان خوليان ألفاريز هذا ما التغييرات الى حد الان تفضل نوف
4: شوف فما تغيير على مستوى التمركز معناها المنتخب الارجنتيني ولا يلعب 5-3-1 اللي هو ميسي معناها خطر ولاو الاطراف تاع المنتخب الاسباني يتعداو ويرفعوا الكره دونك ولاو يتعداو سيلو كوتي عمل هو زاد معناها مدافع في القلب باش الاظهره بتاعه ينجموا يخرجوا على الاطراف تاع الفريق الاسباني دونك ولات تلعب 5-3-1 الواحد هو ليونيل ميسي
0: هاي كرة أخرى لي يامال وتخرج عليه كرة تهرب عليه
4: يامال بصراحة ما نجحش اليوم في معناها خاصة في لي دويال واحد ضد واحد
0: شوف النرفز على البنك لا نرفزة كبيرة
2: يحب على مخالفة هنا يحب على مخالفة
0: هذه يحب اي ولكنه كان مستمح المخالفة
2: هو استناه هو استناه استناه وطاح
0: هذا اسمي ذكاء زي ما تعلم مع البوف شفت الغضب المدرب هنا شوف الغضب علاش علاش لانه تدخل عني فلا يا ماز اخذ بربي شوف اخذ شو القبض وكان
2: مسك وضرب
0: والله العظيم
2: بصراحة أنا شفت الأرجنتين اليوم ما عندها حتى آلية باش تلعب إلا الاندفاع البدني إلا الاندفاع البدني فقط
0: ما عندهمش إمكانيات
5: لا نسبة امتلاك كرة 68
0: ورقة صفراء لسكالوني مدرب الأرجنتين كثر لها خاطر
2: مشى الحكم الرابع يحتاج عليه
5: 19 تصويب المنتخب الإسباني 0 تصويب المنتخب الأرجنتين
6: كل المؤشرات تقول انه
5: 762 تمريره المنتخب الاسباني مقابل 375
6: اكثر ما
5: معناته نزيدك 19 تصويب 11 نتير كادري من المنتخب الاسباني صفر للمنتخب الارجنتيني والدخول في 18 متر معناها المحاولات 8 للمنتخب الاسباني صفر للمنتخب الارجنتيني من كل منين تتلفت تلقى كان الصفوره فاعتقد
4: يعني النتيجه 0-0
5: والنتيجه 0-0 رغم الفرص اللي جات ولكن
4: ممتازه جدا واخسر فما خطا عندهم فلوس هشام حتى الحق مش خطا على خط ال 18 في بالي فما خطا على يامال علاش
2: الاحتكاكات العاديه مش قاعده
5: نقاطيا 9.2 الحارس نتاع منتخب الارجنتين احسن لاعب واللاعبين الكل نتاع المنتخب الارجنتيني ما فهموش ما فاتوش 5.6
4: اوه
5: الفرق بعيد جدا
4: مل الاندفاع مل الاندفاع بدني قوي برشا شوف ميسي ايش عمل لخص اي لاتي تمريره ثم تمريره اختيره ويرجع بور ويحط كره في التماس في الثواني الاخيره من الحساب شوف جمال المنتخب الاسباني نقص شويه كي خارج راس الحربه معناها
5: الرزبال
4: البروفوندور ما عندوش بروفوندور ولا فهمت يمكن معناها كان صبر عليه شويه المدرب يكون يمكن يعاون خير والله اعلم بيان سور شوف يطلبوا منه باش يلعب التماس ما يحبش يلعب التماس اللعبه فما لعب اخر طاح
2: لا الارجنتين عندها حل وحيد جمال يمشي
4: ضربات الترجيح فما حتى
2: عنده حل وحيد
4: ضربات الجزاء اخسر حتى لاعبين المنتخب الاسباني
2: يربحوا في الوقت
4: يعني على ربحان الوقت وعلى وعلى وعلى اخسر انا ما بحبش يلعب التماس اخسر ما بحبش يلعب التماس
2: خاطر هو وقت ياخذ الكره في يديه يبدا يحسب له 5 ثواني سينا تولي ضده
4: دونك الحقيقه فما غضب من المنتخب الاسباني لانه ما لقاش منتخب رافض اللعب المنتخب الارجنتيني
5: خطر الحكم بصراحه
4: كبرت
5: عليه ها ليه بدا يحسب
4: انا هذا لو بديت رجعت للحكايه
5: الاخرى وكانه بديت اني خطر الهدف اللي الغوه بصراحه الاسبان ميريتي ما فيه حتى شيء
4: كان
5: يقلب الصفحه كان جات لنفس العمليه المنتخب الارجنتيني راهو تحسب وراها يطير الفرحة وراها الدنيا مقلوبة في الأرجنتين اندفاع قوي برشا
2: ياسر
5: يدخل بالأوراق كما تسامح أكثر من لازم صراحة
4: هل وفات الحصة اللي ضافي لها مازال
5: زاد
2: زاد 3 دقائق زاد 3 دقائق
4: وفاتها نهاية الحصة اللي ضافي الأولى بالتعادل 0-0 أين نعملوا ترتيح من بعد نرجعوا للحصة الإضافية الثانية دائما نعيشوا في كأس العالم نذكروا اللي راهو مروان البز قال نحب اسبانيا تربح هو قال باش تربح ولا نحب
5: لا
2: يحب
5: قال امنيتي انه المنتخب الاسباني يفوز
4: ومش مروح احنا بتربح اسبانيا يلا اوكي
5: واحنا امنيتنا اسبانيا

0: الحسري إذا في الثاني ونمشي الرامي كان حاضر. رامي مرحبا بك يا رامي. رامي هدف في ذول أول، هتفضل لإسبانيا ولا ليه؟ هدف أول لإسبانيا، الهدف الأول منتخب الإسباني.
1: yes.
0: وفران توريس يسجل هدف الأول للمنتخب الإسباني. هدف ما في حد شيء من أجبش نحيه، هدف ممتاز جدا للمنتخب الإسباني. إسباني إذا تتمكن من التسجيل في الدقيقة الأولى من الحصة الإضافية الثانية، فران توريس يسجل هدف ممتاز جدا. تنثبتوا في الهدف دونك، خلينا نثبتوا في الهدف. ها شوف الهدف استوفيقة
2: سنتراج
0: سنتراج
2: إن شاء الله ما يهزش.
3: لا مش بيجي
0: عندوش بيجي
2: من نعرف عليها مانيا وكل مرة
0: الحقيقة يستحق المنتخب الإسباني.
2: شو يستحق
0: بالطول
2: مريت دلواش؟
0: شوف خلينا نعاودوا الهدف ومقعدين مركزين على ميسي هما كيفاش، لأنه ظاهر ظهر اللعبة الكل
1: صراحة جميل. المنتخب الإسباني يلعب ضد الحارس مرمى
2: نفوانش بيك نف
0: يا ما لعته الكرة يظهر لي مش عارف. وفران توريس يسجل، خلينا نشوف
2: يامال لا مش يامال
0: ثم بورو بترجع من شكون اللي رجع يامال عطاه الكرة بالراس
1: جاء على اليسار يامال
0: يامال رجع له الكرة قبل ما تخرج التوفيق.
2: بحكي لك انت قلت هاي اللي سنتر شكون نيكو
0: ويليامز
2: فوالا دونك يامال هذيك اللي غادي وتسنترت ونيكو ويليامز حذرها واللي جاي من الخلف
3: أول مرة يمشي يمال اللي صار
2: أي قلبه هو اليامس والقادمون من الخلف أي. اللي ما تنتظرهمش
1: هو سي توفيق. معناها المنتخب الإسباني غير شوية في التنشيط الهجومي، أنا ولا يعتمد شوية على الرفعات ولي بينيتراسيون في اللي كلوار لأنه ما قاوش مساحات بصراحة.
2: لا بخروج الأخر والكارتون روج
1: ولا فما شوية مساحات
2: خمسة التالي ولا ثم مساحات.
0: هل موجود رامي حسام لابه؟ دونك واحد بلاش اذا للمنتخب مش نشوفوا تو ردت فعل المنتخب.
3: المفروض هنا اللاعب رقم 7 جمال اللي سجل هدف ياخو انذار
2: معليش
3: الاعتداء على تجهيزات الملعب. شفنا كيفاش ضرب البيكي دو كوان طيرها من بلاصتها ومن المفروض ياخو انذار.
0: كان يفيقوا بين بعد ليه
2: مو بالفرحه ما بدي رجعها
3: لا
2: ليه
3: بالكيفيه هذيك مش فرحه انا هذيك عباره كسرت تجهيزات الملعب.
2: لا كان جاي في تونس هذاك راه مقسوم في اثنين اي غادي بلاستيك هاكم شيء
3: بلاستيك لا نطر بكله.
0: طيب لازمنا نشوفوا رده فعل الارجنتين كي ديما فين تبدا خاسره تلعب الكل في الكل باش نشوفوا هل ستتمكن من التعديل ولا لا.
2: اللاعبين اللي مش عملوا الفارق الكل مش موجودين اليوم اوردو يكو
0: ننتظر اول مره يقدموا توا وقدموا ديجا
3: ما عندهمش حل اخر
0: خاطر
3: ما عادش ما حتى حل
0: وفما فرصه المنتخب الاسباني
1: مش يزيد هدف بالضبط او يشرق مساحات اكثر ونجم يسجل الهدف الثاني.
0: اذا واحد بلاش المنتخب الاسباني
3: تولينا اول مره نشوفه جمال الملاعبيه التمركز نتاعهم على كامل الملعب ما عادش محصورين في منطقه واحده
1: بالكبار.
0: والمنتخب الاسباني اكيد باش يحاول يمتلك اكثر ما يمكن الكره دونك
2: هذيك نقاط قوت
0: نقاط قوت وتوا باش يطلعها نقاط قوت في امتلاك الكره في التبادلات في التمريرات القصيره مع ضغط باش يتواصل اكيد المنتخب الارجنتيني لكن هاو المنتخب تضيع الكره المنتخب الارجنتيني فما هجمه المنتخب الاسباني ويتدخل الدفاع مانيش عارف وين رامي كان موجود رامي مش موجود باه
2: لا بالفرحة بتاع انت الهدف الاسباني هيك علاش
0: دونك اذا اللي خلطوا علينا تو نذكروا اسبانيا ربحوا واحد بلاش ميسي عنده الكره حاليا يبحث على المسانده يلقى المسانده اللي هي الحقيقه مش موجوده برشا في المباراه هذه
1: صحيح
0: في غياب الحلول في
1: غياب كل للمسانده الهجوميه
0: شوف المحاولة أن يلعب أخرى ورق المنتخب الأرجنتيني لكن طبعا فما زادة إمكانية أن المنتخب الإسباني زادة يخلق الاختر أو يسجل أهداف أخرى.
1: هو جمال المنتخب الإسباني عنده ميزة زادة أنه وقت اللي يزمه يدافع يحسن الدفاع معناه ببلوك كومباكت يغلق المساحات اللي زانترفال بين اللاعبين بين الخطوط أنا ما قلقوش معناها حتى كي باش يصعد المنتخب الارجنتيني ما قلقوش بالعكس باش يرقى مساحات في الهجوم اللي نجم يستغلها ويزيد الهدف الثاني.
0: نمشي رامي تفضل يا رامي تفضل
4: شكرا لك كابتن جمال. تغيرت النتيجة، فران توريز تقريبا التغيير الأنجح في نادي برشلونة ينجح في تسجيل أولى أهداف فاينل المونديال، وأنا قلت منذ تقريبا معناها في التعليق أنه تنجم تكون هي مباراة الهدف الوحيد، ماتش الكوتشينج النجح لمنتخب الماتادور. زوج لاعبين دخلوا في الفترة الثانية هما اللي صنعوا الفارق، ويليام ساسيست وفران توريز ينجح في تسجيل الهدف الأول. أسبقية مستحقة الحقيقة للمنتخب الإسباني بعد 19 تسديد على المرمى، التسديد رقم 20 كانت في الشبكة، وأسوأ تقريبا فاينل في تاريخ المنتخب الأرجنتيني وفي تاريخ ليونيل ميسي لحد الآن. أرقام سلبية بالجملة تقريبا، يعني 111 دقيقة ولا تصويبة مؤثرة وغير مؤثرة لمنتخب التانجو الأرجنتيني. الماتش المنتخب الإسباني يسير الماتش، يحاول يكون هو المستحوذ، يكون هو اللي يشد الكرة في هذه اللحظات ليحافظ على هذه الأسبقية اللي تمنح المنتخب الإسباني اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه بلقب 2010 بذكريات أندرياس أنيستا. كرة في وسط الملعب للمنتخب الإسباني اللي كما قلت قاعد يدور في الكرة، نقلات بين عناصر المنتخب الإسباني. ماتش كبير حقيقة لمارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني، تصدى ليوابل من المحاولات، واليوم بصراحة الأستاذ تفوق على التلميذ دينا فوينتي، تفوق على سكالوني حتى على مستوى التغييرات والتغييرات والزوراق لعبهم كانوا أوراق رباحة. ويليام ساسيست وتوريس حتى الكرة في الشبكة، تمشي كرة للمنتخب الإسباني في مناطقه الدفاعية، وصلت عن طريق كوكوريا. كوكوريا يلعب الكرة مع صاحب الهدف الوحيد فيران توريس، وصلت الكرة لويليامس. ويليامس عنده الكرة، ويليامس لكن قطعت الكرة من دفاع المنتخب الأرجنتيني، وقبلها كان فما أوفسايد. إيماليا مارتينيز مش رسع على الكرة اللعب، طبعا المنتخب الأرجنتيني مش حاول يلعب توا، الكل في الكل 744 تمريرة للمنتخب الإسباني في الماتش ككل، 324 تمريرة للمنتخب الأرجنتيني. هذه الإحصائيات، هذه الأرقام الخاصة باللقاء، تفوق واضح للمنتخب الإسباني على المنتخب الأرجنتيني. تقريبا الماتش كان مشاء في لغة كلاسيكية عندنا، الهجوم ضد الدفاع، الهجوم ضد الدفاع، هجوم المنتخب الإسباني ضد دفاع المنتخب الأرجنتيني، محاولات ملعبية المنتخب الإسباني ضد كرة لمصلحة المنتخب الإسباني. والهدف الثاني، والهدف الثاني فيران توريز، لكن الأوفسايد، الأوفسايد، هدف أبيض على المنتخب الإسباني، هدف أبيض على المنتخب الإسباني. ما نعرفش أوفسايد ولا، طبعا عندنا خبير التحكيم. هاي الكرة فيران توريز، توريز في الفصفاص في الوجه لوجه، صعب الحكم، صعب الحكم على الكرة الأخيرة. وما التغيير هذا في فيران توريز؟ ما التغيير؟ فما كالتغيير بتاع تريزيجيه في 2001 مع المنتخب الفرنسي، توريز تقريبا طيح عليه. فالتغييرات الأنجح والأبرز واللي باش تدخل التاريخ كابتن جمال، في 114 دقيقة لعب 1-0 للمنتخب الإسباني.
0: إذا ملا كورة ملا ماتش وملا فرجة، وفي نفس الوقت يبدو أن الكورة في بعض الأحيان صحيحة تظلم ما تنجم
2: تنصف
0: تنصف
2: العدالة معناها.
0: تفضل صفية.
2: العدالة الكروية
3: معناها، لأنه الحقيقة الهدف اللي تسجل نعاود ونقوله أرأوا الهدف صحيح،
2: ما فيش هيك ولا هيك،
3: حسب اعتقادي وحسب الملاحظين وحسب التو البلاتو متاعنا ما في حتى لبس.
2: شفت الظلم كيف ده مش باهي
3: هاي،
2: هاك ربك يعطيك حقك. الحمد لله. دونك المنتخب الاسباني،
0: شو الحمد لله
3: تشجع اسباني؟ اسباني اكيد اكيد.
0: لا لا، اسباني
3: قلت
0: قدام
3: فرنسا. لا لابس الارجنتيني مشجع اسباني. لا ربي سنه سيدي، ربي تلبزتنا ويني، تلبزتنا ويني، انا لابس الارجنتيني.
0: لا والله لازم نصورك انا مش عارف.
3: زيد توفيق قضية برجولية أول مرة تصير في العالم. لابس المريول الأرجنتين وتشجع فيه إسبانيا. كيف
0: يا شيخ؟ كل النهارين التالي أخرجها إسبانيا. قال لك مستحيل ترد تحط في راسك. اليوم ولات كرة مزعج لا ونزيل. والحمد لله ويخبي. اسمع ونين بكري قش بيحط فيديو هيك على صدره ويخبي. بقى من ماركة إسبانيا.
2: هو تاني
0: على كل مدافع. ذكر رامي ما حاضر ولا مكش حاضر رامي شوفوه دي مانا تفضل رامي تنش تبع
4: نسمع فيك بالفعل كورة كانت تختير المنتخب الإسباني وسوء تعامل من ويليامز لكن في مثل هيك الوضعيات لازم تقتل تراح لفران توريز ما سجل هدف أبيض وويليامز ممكن ما عرفش كيفاش يتعامل ولا تأمن ميسي كورة تمشي للمنتخب الأرجنتيني كورة أرجنتينية داخل منطقة الجزاء ما زالت الكرة في الميدان لا تمشي والتماس لا ما زالت الكرة في الميدان جابها ميسي تسديدة التصويبة من ليو ميسي والكرة تصطدم بمدافع المنتخب الإسباني وتمشي ضربة ركنية كانت تسديدة قوية من ليو قوية تسديدة من ميسي تمشي الكرة ضربة ركنية يبقى ملقى لاعب المنتخب الإسباني على أرضية الميدان ميرينو يبقى ملقى على أرضية الميدان هدفه لميرينو في هذه النسخة من المونديال لعب الكانرز أرسنال كرة للمنتخب طبعا ضربة ركنية المنتخب الأرجنتيني فران توريز كان على موعد مع تسجيل هدف الثاني لولا أنه الحكم ألغى الهدف صحيح مش صحيح أوفسايد مش أوفسايد مانيش خبراء تحكيم اليوم تقريبا إلى حد الآن إلى حد هذه اللحظة الكرة أنفت المنتخب الإسباني كان أفضل الأفضلية للأفضل الأسبقية للأجدر سيطرة ترجمت وتحولت إلى جول إلى تور باللغة الإسبانية باللغة الإسبانية إلى هدف طبعا نجح أنه المنتخب الإسباني أنه يسجل هدف الأسبقية ويلعب أكثر يعني بريحية وآخر الدقائق هل ينجح المنتخب الأرجنتيني في العودة في النتيجة؟ هذا هو طبعا السؤال المطروح كابتن جمال.
0: السؤال المطروح طبعا كيف ستكون نتيجة الدقائق اللي مازالت؟ صحيح المنتخب الأرجنتيني قاعد يحاول ربما يعود في المباراة ويقدم ولكن نعرف اللي المنتخب الإسباني قاعد يقرب من اللقب واللقب الثاني مش يكون في تاريخه بعد 2010
3: جنوب أفريقيا
0: جنوب أفريقيا دونك مستحيل أنه باش يعني باش يخلي فرصة المنتخب الأرجنتين وهو الحقيقة المنتخب الأرجنتين كان ظاهر السيناريو متاعه في المباراة أنه يربح الوقت أنه يمشي للحصص الإضافية أنه يمشي لركلات الترجيح طبعا لازم يرد باله المنتخب الاسباني اذا كان يحب يفوز باللقب
3: خلاص اخر دقيقه تو
0: اخر دقيقه والمخالفه يطلب الحكم التنفيذ من مكانها ميسي باش يتولى التنفيذ كما صعود لمدافعين ولاعبين منتخب
3: ممكن حتى الحارس موجود
0: كل ساعه قداش وقته ما زالت
3: 120 ما نعرفوش قداش مش يضيف
0: رامي كملوا معك مباراه كان موجود رامي تفضل
4: منتخب الأرجنتيني آخر دقيقة تقريبا في الوقت الأصلي من الوقت الإضافي كرة خطيرة أرجنتينية أول فرصة في 120 ذات أول فرصة في 120 ذات على المنتخب الأرجنتيني غريبة جدا كالعادة في الاصطناعة وراء الكرات ليو ميسي ماذا قادر المنتخب الأرجنتيني ضربة ركنية ميسي كالعادة في التنفيذ 5 دقائق كوقت بديل مجنون المباراة حماسية المباراة، مشوق المقابلة. هل يعود المنتخب الأرجنتيني؟ من سيمة المنتخب الأرجنتيني الإصرار، العزيمة، عدم رمي المنديل، اللعب الآخر لنفاس ميسي في التنفيذ. ميسي كرة مقوسة خطيرة، الكرة خطيرة، لخبطة في الدفاع، وركنية جديدة، ركنية جديدة، ركنية جديدة، ارتباك من الإسبان ومحاولات من المنتخب الأرجنتيني، حيرة تظهر على سكالوني. وميسي مازال ينشد اللقب، ميسي مازال ينشد اللقب، تتلعب الكرة ثنائية، لكن الحكم يقول تعاد. لازم مع الصافرة الجماهير، يعني بين الحسرة بين التشجيع المنتخب الإسباني. طبعا الدقائق المتبقية قصيرة على المنتخب الأرجنتيني وطويلة على عشاق المنتخب الإسباني. ميسي فكر، ميسي تكتك، ميسي خطط، يلعب الكرة أرضية خطيرة، إمكانية وفرصة جديدة ضاعت على المنتخب الأرجنتيني، فرصة جديدة ضاعت على المنتخب الأرجنتيني. كل الأيادي على الروس، كل الأيادي على الروس. يا سيميوني، يا سيميوني، ماذا درت؟ ماذا ضيعت؟ ميسي لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، لمسة وتسديدة، والكرة مرت فوق المرمى، والكرة مرت فوق المرمى، والكرة مرت فوق المرمى. فرصة عابرة ضاعت على منتخب التانجو، ضاعت الكرة على المنتخب الأرجنتيني. كوكوريا ترجع على المنتخب الإسباني في مناطقه. المنتخب الإسباني يحب يقتل المباراة، يحب رصاصة الرحمة، والمنتخب الأرجنتيني الجمل بما حمل، الكل في الكل في آخر طبعا الدقائق واللحظات. التعادل طبعا إذا عاد المنتخب الأرجنتيني يعني ركلات الترجيح، لكن الأسبقية للمنتخب الإسباني، والمنتخب الإسباني لو ما سجلش يخسر في ركلات الجزاء، لأنه معروفة إنك تلعب وتتهلق من بعد جيك ضربات الحظ تغدرك. لكن فران توريز عرف من أين تؤكل الكتف. هل يعرف ميسي اليوم؟ هل يعرف الطريق ميسي؟ ميسي في صناعة الكرة، وصلت في وسط الميدان للمنتخب الأرجنتيني على الطرف الأيسر. يحاول المنتخب الأرجنتيني بكل ما أوتي له من قوة في آخر الأنفاس، ولا الدفاع يتدخل، والدفاع يتدخل. سيميوني يحاول لعب لأتلتيكو مدريد اللي دخل

اسماء للمدرب دي لافوينتي. تصور عزيزي المستمع زوز محاولات للمنتخب الارجنتيني في الماتش ككل جاءوا بعد 115 دقيقة، يعني في بداية الشوط الإضافي الثاني، يعني ماتش دفاعي بحت للمنتخب الأرجنتيني، تراجع رهيب تراجع رهيب وأداء سيء للغاية. اليوم نقطة الضوء الوحيدة الحارس مارتينيز، أرجع الكرة للمنتخب الإسباني.

0: يوقف في المونديال ويا رزبال غيروا بفران توريز ونجح في هذا. تمشي كورة لويليامز الورقة الرابحة ويليامز لعبيه كما ويليامز ما عادش فما منهم برشا. عنا كعبتين توا في الأوروب ويليامز ولياو نفس ستايل نفس بريسك التكنيك. كورة تمشي للمنتخب الإسباني اللي عنده الاستحواذ كوكوريا كوكوريا كوكوريا كوكوريا يبحث على التتويج قبل البداية مع الريال. كاس عالم مهمة جدا. تمشي كورة لكوكوريا وصلت في وسط الميدان للمنتخب الإسباني وحكم الماتش فينيتيتش يقول ضربة مخالفة في مناطق المنتخب الأرجنتيني. مخالفة في مناطق المنتخب الأرجنتيني هذه كلاسيكية شلعبها طويلة داخل منطقة الجزاء. كلاسيكية طويلة داخل منطقة الجزاء. مارتينيز يطولها الكرة الثانية للمنتخب الإسباني وفي هذه اللحظة بالذات الحكم فينيتيتش ينهي المباراة. المنتخب الإسباني يتوج بثاني ألقابه في كأس العالم بعد 2010 اندرياس انيستا 2026 فعلها فيران توريز دي لا فوينتي لوتاد تفوق على التلميذ سكالوني. ميسي دوش اليمال واليوم ربحوا في كأس العالم واليوم ربحوا في كأس العالم. لامين يامال يتوج بكأس العالم. عودة إليك كابتن.
1: شكرا يعطيك الصحة رامي. إذن المنتخب الإسباني يتوج باللقب الثاني في تاريخه بعد 2010 يفوز باللقب متاع 2026 بهدف فيران توريس. طبعا شوف سكالوني ما يحبش ما فهمتش شو يطلب قاعدين يطلب سكالوني
2: يطلب في اللاعبين ما يقربوش اللاعبين الأرجنتيني.
1: علاش؟
2: خاطر خايفين من المشاكل.
1: أوكي.
2: ردة فعل تاعهم
1: يعطيه الصحة. ردة فعل ربما فكر في ردة فعل على كل ده.
2: خلاص مباراة انتهت من المفروض ان
3: فير بلاي
2: فير بلاي
1: لقتها وقعد يسيب على ميسي بدري مشال ميسي لانه لعبوا معاه الكل دونك فما لاعبين زملاء في برشلونة وهذيك وما فكش المنتخب الاسباني ما فكش اللقب يستحق اللقب عن جد بفضل طبعا ادائه بفضل سيطرته. دونك هاي كلمة عنوان التفريق تغدو نرجع بأكثر تفاصيل.
2: المنتخب الإسباني يفوز بكأس العالم بالطول والعرض ويسيطر على المباراة وعلى 120 دقيقة وتوريز يعمل الفارق بهدف ممتاز جدا حتى النجمة الثانية على قميص المنتخب الإسباني.
1: نوفل العنوان
3: الفريق الأكثر جماعيا هو اللي يفوز بكأس العالم. الفرديات مطلوبة لكن اللعب الجماعي والذكاء التكتيك الجماعي هو اللي يفوز البطولات الكبيرة كما كأس العالم.
1: ونشوفوا ميسي قاعد وعنده روح رياضية قاعد يتقبل هوا هنا. شوف الفرحة
4: زوز مدربين
2: صورة على
4: شو الصورة؟ خلاص فات المقابلة.
1: شو نقوله تحكيمي على المباراة؟
4: والله تحكيمي نقول الحكم المحظوظ لأنه بصراحة أنه كان الأرجنتين ربحت بعد إلغاء الهدف اللي سجلته لإسبانيا مش نسمع بارشا كلام عليه المباراة هذه. حاليا كل شيء مشي على روحه. الحكم عمل المباراة متاعه إسبانيا ربحت ما فما حد شيء.
1: واضح. إذن سنعود غدا لتتويج المنتخب الإسباني راح يصير المنتخب الأرجنتين بهدف فيران توريس واحد بلاش. طبعا أكيد مع تحية كامل الفريق اللي صار معكم الليلة سي توفيق زعبوب سي شام جيرال نوفل الشبير مروان البز. مروان البز فهمتش في الواجهة وجاب شير
4: منسق
2: مشجع المنتخب الإسباني
1: حسام منير
2: ماروخ
1: فهمي رامي في التعليق. نتقابل إن شاء الله غدا إلى اللقاء.
5: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
6: الحب صعيبة مزق لي جاشي
5: غازي العيادي
7: شفت القمر انت أحلى من القمر
5: نادية خالص
8: يا والله ليلة مهجولة
9: يا والله ليلة
5: ونوردو الموعد سهرية 22 جويلية 2006

0: 24 بداية من 9:30 تعليم في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
1: Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Akoulaam, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, Mfri.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
3: جدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. افاد المرصد الوطني لسلامه المرور بان عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بدايه السنه الحاليه والى غايه 18 من جويليا الجاري ارتفاعا بنسبه 10.48% مقارنه بالفتره ذاتها من السنه الماضيه، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفتره مقابل 629 قتيلا السنة الماضية. وكشفت الأحصائيات التي نشرها المرصد على موقعه الرسمي تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.24% إلى حدود 18 من جويليا بتسجيل 2473 حادث مقارنة ب 3062 حادث خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. تفتح وزارة التربية بداية من يوم غد وإلى غاية الخميس 20/26/2000 باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس أعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26/27/2000. الديوان الوطني للصناعة التقليدية عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 40 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المزمع تنظيمها السنة القادمة بقصر المعارض بالكرم، وحدد يوم 16 من أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات، علما أن المشاركة مجانية لفائدة الباعثين المستوفين للشروط. دوليا، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم مقتل أحد الجنود الأمريكيين شمال العراق أمس خلال تعامله مع ذخيرة غير منفجرة سقطت في وقت سابق. قيادة شرطة محافظة الأنبار العراقية تعلن هذا المساء عن اعتقال شخصين متهمين بقضية تتعلق بتهريب أسلحة إلى الجمهورية العربية السورية في عملية أمنية نوعية. ومن أخبار العالم أيضا، تكافح فرق الطوارئ في الجزائر نحو 70 حريق غابات اندلعت خلال الأيام الأخيرة غذتها موجة حر شديدة تضرب هذه الدول الواقعة شمال أفريقيا، وفق ما أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية اليوم. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net على جوهر FM TV. موجة
4: تسمعوا جديدي على جوهر FM. أمنا فاخر.

Maruja. هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

0: الموعد سهري 30-20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulla, Jawara FM, Moustamaïha, Hayin El Fri. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. هيئة الانتخابات تعلن اليوم عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية. والإدارة العامة للغابات تدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر مع استمرار موجة الحر. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث اندلع مساء الأمس حريقان في وقت متزامن بغابات عين دراهم. الحريق الأول اندلع بالغابة بمنطقة سرارة باح الصفصاف، أما الحريق الثاني فقد اندلع بغابة هضبة الخويلدية وليد الحاج وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بعين دراهم هذا، وما زالت الجهود متواصلة لإخماد النيران والسيطرة عليها وتطويقها ومنعها من التوسع والوصول للمنازل القريبة منها. الإدارة العامة للغابات تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية مخزوننا الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأمام استقرار المؤشرات المناخية الصعبة، أكدت الإدارة العامة على ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر، داعية كافة المتسكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطن الواعي والمسؤول عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية وفق ما جاء في بلاغ أصدرته أمس وزارة الفلاحة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية يوم 18 من جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا خلال سنة 25 و2000. من المنتظر أن يتم اليوم الاثنين الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، والتي جرت يوم أمس. وفي تصريح إعلامي قال المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني، قال أن نسبة الإقبال على التصويت كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بالدور الأول، وتابع أن نقطة إعلامية ستنتظم على الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين للتصريح بالنتائج. هذا وتجدر الإشارة مستمعينا إلى أن النتائج الأولية للدور الأول لهذه الانتخابات والتي دارت بتاريخ 28 من جوان 26 و2000 كانت قد أسفرت عن تصدر محمد الصالح سالم النتائج بحصوله على 663 صوتا تلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا. أيضا تفتح وزارة التربية بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية الخميس 20 أوت 26 و2000 باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2000 27 و2000، ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. ويشار إلى أن 5317 تلميذا قد تم توجيههم إلى المدارس العددية النموذجية بعد اجتيازهم مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية دورة 26 و2000، كما تم توجيه 6063 ناجحا إلى المعاهد النموذجية عقب اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام النوفيام دورة 26 و2000.

0: حسب النتائج التي أعلنتها وزارة التربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق أثناء تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أيضا العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن. الجيش الأردني يقول إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وأن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية. أيضا وزارة الخارجية الأردنية تعلن استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة. الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم. ورئاسة الأركان العامة الكويتية توضح أن أصوات الانفجارات في حال سماعها ناجمة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي ضد الهجمات المعادية. الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net على جوهرة FM TV. موجة موجة موجة موجة